0: ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، ملوها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعينا أينما كنتم أنتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا البرنامج الذي يأتيكم من الآن حتى إلى الساعة 6 مساء. البرنامج عنده فوق من 10 سنوات، وهو يتحدث عن سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وكذلك يتحدث عن سيرة الأصحاب الأطهار. وفي هذا البرنامج هناك سؤال، نطرح السؤال وليجيب على السؤال عنده جائزة تتمثل في كتاب السيرة للحبيب صلى الله عليه وسلم. دائما في بداية البرنامج نقول تحية للناس اللي قاعدين يجيبوننا في هذه الجوائز، تحية للناس اللي قاعدين اللي يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويشريوا في هذه الكتب. الكتب هي كتب قيمة، السيرة ما ثماش على ما أظن أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى وسيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يا ربي، نحن الهدف من هذا البرنامج أننا نعرف الناس أكثر بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والهدف من هذه الجوائز بس الناس تقرأ، بس الناس تطالع، بس الناس تعرف أكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتمنيه كل بيت وكل شخص يتصل بنا يوصلوا كتاب السيرة أو كتاب مصحف ناطق للقرآن الكريم. خليني نقول اليوم هو يوم السبت 18 صفر 1448، الموافق لواحد أوت 2026. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة لزهير المسعودي مخرج هذا البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك هي في التنسيق للتواصل معنا 71 136 000. في بداية البرنامج كذلك نرحب بالأستاذ الشيخ عبد الباقي المغراوي. الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي بشير، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم داخل أرض الوطن وخارجه، ونرجو من الله العزيز الحكيم أن يوفقنا لقضاء أمسية طيبة في رحاب السيرة النبوية المطهرة.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. خلينا نذكر المحاور التي سنتحدث فيها في هذا اليوم وفي هذا البرنامج، وكذلك نذكر السؤال اللي باش نطرحوه اليوم في هذا البرنامج. المحاور الأول دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة، دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. كذلك ما هي عوامل الثبات أمام الابتلاءات والمحن؟ ما هي عوامل الثبات أمام الابتلاءات والمحن؟ بصمش واحد من اليوم ما عندوش ابتلاءات وما عندوش محن، لكن ساعات يعجز ما يلقاش كيفاش يخرج من هذه الابتلاءات وهذه المحن بسلام. كذلك ماذا جنت الأمة من سيرة الأصحاب الأطهار؟ ماذا جنت الأمة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة الأصحاب الأطهار؟ لكن نقول للأسف الشديد كثير من الأمة الآن لا يقرؤون سيرة الصحابة ولا يقرؤون سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يسلك بنا طريق الأحباب وطريق الأصحاب وطريق الحبيب عليه الصلاة والسلام. السؤال يقول ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ هذا هو السؤال. الاتصال بنا 71 130 000. شيخ دائما نذكر عنا ركن نبدأ به هذا البرنامج اللي هو تفسير معاني كلمات بيت من أبيات البرد المديح المديح الشريف للإمام البوصيري رحمه الله. اتفضل شيخ نبدأ بهذا البيت. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وارض اللهم على الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وجميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رضنا.

0: وارضى عنا. إذن نشوف الإمام البصيري ليس مجرد شاعر أو مجرد مادحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دمج السيرة بالعقيدة وبمسائل فقهية معقدة جدا وبمسائل عقائدية ضرورية للإنسان. مثلا اليوم في البيت هذا شوفوا مسألة أخرى عقائدية كيفاش اطرحها الإمام البصيري بأسلوبه الفذ وطريقته المتفردة حتى تصل المعلومة للناس سهلة سجية ويتقبلون منه، ثم كيفاش علل هذا المفهوم العقائدي. إذا يقول فيه البيت: لا تنكر الوحي من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم. لا تنكر الوحي من رؤياه، إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم.
1: نعم.
0: شو معناها؟ لا تنكر من أنكر ينكر إنكارا، والإنكار هو الجحود وإنكار الشيء رده وعدم قبوله. الوحي كما عرفه ابن عطية إلقاء المعنى في خفاء، وهو من الله أرسله لأنواع منها رؤيا المنام، وهو أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: نعم.
0: قال القاضي عياض، قاضي عياض رحمه الله: وفي هذا حكمة من الله تعالى وتدريج لنبيه لما أراده الله به، لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة التي لا تتحملها القوى البشرية. فبدأ أمره بأوائل منازل النبوة، أول منزلة في منازل النبوة لتباشير الكرامة اللي هي الرؤية، صدق الرؤية وما يضاف إليه من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه، حتى استقر جميع ما يراد به. فلم يأتي الملك إلا لأمر عنده مقدماته وبشاراته. انتهى قوله.
1: نعم.
0: القاضي عياض رحمه الله: الرؤية ما يراه النائم في نومه. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.
1: نعم.
0: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت رؤيا عين، فكأنه يعني فائق ما هوش في النوم. وجاء في تفسير العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء في كتابه التفسير الكبير أنها تختلف، يعني الرؤية تختلف باختلاف محالها. فالسنة ثقل في الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي.
1: نعم.
0: معاني هذا البيت أشار الإمام البصيري إلى معجزتين اختص بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعجزة الأولى هي رؤياه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي تحققت كما رآها في المنام.
1: نعم.
0: ولذلك يقر البصيري أن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وحي، وقد جاء في القرآن الكريم: إني أرى في المنام أني أذبحك. فقد رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه يذبح ابنه إسماعيل، فما كان منه إلا أن بدأ في تنفيذ ما أمر به مناما. وهذا الأمر خاص بالأنبياء، فقد أجمع العلماء جميعا قديما وحديثا أنه لا تنتج عن الملامات أحكام شرعية إزالة أو تثبيتا، وإنما هذا الأمر خاص بالأنبياء دون غيرهم من البشر. رد بالك واحد يقول: راني أنا شفت كذا كذا، واحد هز مرته لضربه، أش به؟ قالوا: مش نطلق. علاش؟ أشريت منها؟ هل رأيت منها سوء؟ هل أساءت إلي؟ قالوا: لا لا لا. في الأخر سألوا: علاش حب تطلق؟ قال: إني رأيت في المنام أني أطلق. فما كان من والدي هذه الزوجة إلا أن صفع صهره بكف وقال: إني أرى في المنام أني أصفعك.
1: نعم.
0: فأش عمل؟ قالوا: يا ولد
1: حكيم،
0: إني أرى في المنام أني أصفعك، هاني أنا مش أصفع. قال: علاش تضرب فيه؟ قال له: كيف ما أنت شفت طلقت، ما أنت حتى أنا شفت أعطيتك كف.
1: حكيم.
0: أرجع لعقلك توا.
1: حكيم هذا.
0: نعم، رجعوا لعقله. قال:
1: نعم.
0: هاني شفت منها، هي أقبلها مني أنت، ما حبش تقبلها، هك رفضتها رفضا قاطعا، لأنه ثم منطق، ثم عقل. الإسلام يخاطب العقل.
1: العقل، نعم.
0: لكن هذه في حق الأنبياء هو وحي، ولذلك نفذ كما هو. لا تنكر الوحي من رؤياه نهي صريح لمن ينكرون الوحي، من الرؤيا، فهذا هذا الصدر من البيت هو رد حاسم لمن أنكر في عصر اعتبار الرؤيا وحي.
1: نعم.
0: البصيري قاعد يعيش معاه شكون؟ يعيش في عصره، يعيش مع الناس اللي عايش معاهم ويرد عليه. وجاء عجز البيت تعليلا لصدره.
1: نعم.
0: لأن جميع البشر باستثناء الأنبياء إذا ناموا رفع عنهم القلم، ونامت قلوبهم عن الإدراك وعيونهم عن الإبصار.
1: شكرا شيخ، خلينا باش نمشيو فاصل ونواصل معكم برنامج مشاوير.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى أنتم الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال يقول: ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ للتواصل معنا 71-130-000 نواصل شيخ، نعم. نكمل ما تبقى من المعاني كلمات هذه البيت من أبيات البردة للإمام البوصيري رحمه الله. نعم.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إذن نشوف الإمام البوصيري رحمه الله، يعني درة مكنونة البردة هذه، فيها المديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها السيرة، فيها العقيدة، فيها الأحكام الفقهية، ولكن بأسلوب يعني من النوع السهل الممتنع اللي يفهموه الناس الكل ويعجزون في نفس الوقت على الإتيان بمثله. نعم. ويخرج من المسائل المعقدة التي حولها خلاف وأخذ ورد واختلافات بين العلماء وبين القائلين وبين كذا، يخرج منها بسلاسة عجيبة ويوصل المعلومة إلى السامع وإلى القارئ حتى ترسخ في ذهني يعني واضحة جلية لا غبار عليه. إذن لا تنكر الوحي من رؤياه، نهي صريح لمن ينكرون الوحي من الرؤية. فهذا الصدر من البيت هو رد حاسم لمن أنكر في عصر البوصيري اعتبار الرؤية وحيا. وجاء عجز البيت تعليلا لصدره، لأن جميع البشر باستثناء الأنبياء إذا ناموا رفع عنهم القلم، ونامت قلوبهم على الإدراك، نعم. وعيونهم عن الإبصار، ولذلك لا يعد ما يرونه حكما شرعيا باعتبار أن الحكم الشرعي متعلق بوجود العقل محل الإدراك. أما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد خصه الله بنوم العين واستفاقة القلب الدائمة، فقد كان يعيد ما دار حوله من كلام وهو نائم. فقد روى البخاري رحمه الله عن أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.
0: نعم.
1: أي تحققت في اليقظة مثل الصبح بعينيه. المعجزة الثانية أن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ في حالة النوم واليقظة، بمعنى دائم الشهود للحضرة الإلهية، لا يغيب عن مولاه لحظة واحدة. ولذلك قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، لأن قلب الإنسان تتناوبه الواردات الربانية والشيطانية والنفسية. ولذلك دعانا الله إلى كثرة الاستغفار والتسبيح لله حتى يسقل القلب ويعود له صفاؤه ونوره، فيرى الأشياء على حقيقتها،
0: نعم.
1: دون تلبيس إبليس أو تزيين، لأن الله قال في كتابه العزيز: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فهو الذي أقسم أن يقعد للمؤمنين في كل طريق يصدهم عن الطريق المستقيم، قال تعالى: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد نزع منه حظ الشيطان، يعني لا سلطان للشيطان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فما يدور في قلبه نائما هو عين الحقيقة لا زيادة فيها ولا نقصان، ولم ينم. ومعلوم أن لم في العربية تفيد نفي وقوع الفعل في الماضي نفيا مطلقا، يعني إيش معناه؟ فشرود قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منفي عنه، ولا تحوم حوله الشياطين، فهو الصدق المبين، وهو المتعلق بالعزيز الحكيم. لذلك كان ميزانه العدل في أبهى مظاهره صلى الله عليه وسلم.
0: هذه هي معاني وبيان الكلمات التي تحمل هذه البيت. حبيت نقول لك شيخ، هناك من الناس من يحفظ هذا المديح حفظا جيدا،
1: نعم.
0: لمحبتهم للحبيب صلى الله عليه وسلم، ولمحبتهم لهذا المديح.
1: نعم، وتبركا بها.
0: نعم،
1: هو لأنه هو أصلها، هذه أنشأها. يعني نحن نعرف القصة نتاعها وذكرناها في حلقة في بداية يعني تناولنا لهذا الكتاب ولهذا المديح، أنه كان الإمام البصري كان مشلولا، يعني أصابه، ولكنه كان يستشفي ربه وكان يطلبه، وكان إلى أن جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي ومسح على مكان ألمه وتوجعه، فقام بريئا، يعني مبرئا من كل هذه الألام والأوجاع. ونعرف اللي هو ثم عجوز، البيت ينقسم إلى صدر وعجوز.
0: نعم.
1: ثم عجوز وقف عنده الإمام البصيري وعجز أن يأتي بعجز لذلك الصدر.
0: نعم.
1: الصدر هو الجزء الأول والعجوز هو الجزء الثاني.
0: نعم.
1: ولكنه عندما نام جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال وأتم العجز، اللي هو خير الخلق كلهم، كانت
0: الله.
1: من عند، وكانت وزن، يعني على حسب الوزن هذاك بيد، وراه التفعيلة تقتضي ذلك أن تكون كلمات بعينها فيها حركات قصيرة وحركات طويلة، لازم تجيب الضبط موافقة للصدر وموافقة للتفعيلة اللي بنى عليها الكل، البحر الشعري اللي تبنت عليه القصيدة الكل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه وبيد. وقت جاء هو البحور الشعرية، هل جاءت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: الله يسلم.
1: لا، جاءت بعده هو التقعيد.
0: نعم.
1: والكتابة العروضية ولا غير ذلك، هذه كلها جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للبصيري في منامه وهو أتم له عجز البيت حتى اكتمل البيت، ونهض الإمام البصيري يعني منتشيا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملأ عليه ذلك العجز، وعرف أن هذه البردة هي مباركة. فلذلك الناس كانوا في الأرياف، معناها في الشمال الغربي، أنا أذكر أنهم يقرأوا حتى على الموتى تبركا.
0: نعم.
1: واستشفاعا لهذا الميت، شفاعة، يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشفعون به عند ربهم حتى يعفو الله عن هذا الميت ويتجاوز عن سيئاته ويغفر له ذنوبه ويقبله قبولا حسنا.
0: شكرا شيخ، بارك الله فيك. هذه هي بركات هذا المديح الشريف. دائما نقول لو أن هذا المديح الإمام البصير رحمه الله لا هي عوض سيرة مختصرة، سيرة خذ السيرة ولخصها واختصرها وجابها في نظم، في أبيات شعرية جميلة جدا. قلنا هناك كثير من الناس من يحفظون هذا المديح حفظا جيدا عن ظهر الغيب، وكثير من المساجد في بلادنا إلى حد الآن ما زالوا في المناسبات يقرؤون هذا المديح.
1: نعم،
0: نعم.
1: زالوا حتى في المساجد تقريب، في أغلب تقريب معتمديات.
0: نعم.
1: الكل حتى في العاصمة لهنا موجودة في المولد النبوي، معناها ثم معناها خاصة في الاحتفال بالمولد النبوي يقرؤون وهذه القصيدة كاملة.
0: نعم.
1: من بدايتها النهاية.
0: نعم.
1: لكن سيدي بشير راه هو أذكر فيها السيرة بأسلوب فذ متفرد.
0: نعم.
1: أسلوب جذاب، أسلوب يخليه يتماشى مع لغة عصره، لأنه لغة عصر في القرن السابع الهجري هذاك لغة العصر هي لغة الشعر لعصر البصيري، ولكنه الإضافات اللي أضافها، وهذا اللي مش الفائدة في النقولات. والله يعني كتبت كتاب، هاتوا تكتب في شهر تكتب زوج كتب، شنو كتاب انت نقولات، نقل من كذا ونقل من كذا
0: كتاب كتاب. نعم.
1: لكن أخسر الإضافة اللي عملها الإمام صير أنه تناول فيها مسائل عقائدية مستعصية.
0: نعم.
1: يعني الحكم فيها صعيب، تناول فيها مسائل فقهية وأصولية ولكن بأسلوب شعري، ولا يخرج في ذلك عن منهج يعني سرد السيرة النبوية بأكملها، يعني دون أن يخرج، بل أقحم هذه المسائل العقائدية وأعطى فيها رأيه. ولذلك أكثر واحد شاعر يتعرض للنقد قديما وحديثا هو الإمام البصيري. شوف إذا عدنا من الفرق الدينية الموجودة تو يعني يحقدون عليه وينكرون عليه كثير من
0: النقد. من أين يأتي والحقد من أين يأتي؟
1: لأن عجز عن الفهم.
0: نعم.
1: اكثر الناقد
0: اظن ناس متطرفين في الفكر. نعم
1: يقول لك راه هو مثلا من جمله المآخذ اللي يؤخذ عليه يقولوا معناها كيفاش انه هو يجعل نفسه واسطه، وكيفاش انه يستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفاش انه يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطه بينه وبين من المآخذ، كيفاش يأله مثلا من بعض المآخذ انه وصل الى طلب العفو والمغفره من، فهذا قصور من القصور في الفهم، وقد رد عليهم العلماء بأسلوب بعيد على القرآن وبعيد على بأسلوب منين؟ بأسلوب عقلي منطقي، ثم من خلال بيان اللغة العربية وبلاغتها.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. خلينا نعيد ذكر السؤال، ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكان من ضمن أسباب النصر في غزوة بدر؟
1: رأي خطة واحدة.
0: نعم.
1: مش الناس ما يدعوش حاجة. نعم. واحدة أشار عليه، مش 20 حاجة، أشار عليه هو قائد
0: الأمر
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: قائد، ومع ذلك شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نظر في هذه الخطة وعرف اللي هو على صواب ومشى نفذها مباشرة، وكانت من مش هي السبب الرئيسي ولكن من
0: سبب
1: ضمن
0: من الأسباب.
1: سبب.
0: نعم.
1: من الأسباب.
0: نعم.
1: معناها للأمانة العلم يشوف قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقبل من جندي بسيط يجلس أمامه ويأخذ برأيه وينظر فيها، وعندما تبين له صواب هذا الرأي أخذ به ونفذه كما هي.
0: هو رب العزة
1: وسجل له
0: تعالى
1: التاريخ.
0: نعم.
1: سجل اسمه وسجل له في كتب السيرة وسجل ذكره، أحيا الله ذكره على ألسنة.
0: نعم.
1: الصالحين.
0: نعم.
1: إلى يوم القيامة إن شاء الله.
0: هو رب العزة قال وشاور في الأمر.
1: نعم.
0: هو ربي سبحانه وتعالى قال له ما يسأل، شاور معاه، محكي معاه، مشوف. نعم. فهمت. هذا رب العزة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولى به وأحرى أن يتخذ رأي الحباب. نعم.
1: رغم أنه هو صاحب العصمة.
0: نعم.
1: أكيد. وهذه من أفهام العصمة. شو معنى العصمة؟
0: أقول إن دل هذا فإنما يدل على تواضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
1: بالضبط. نعم. هذا يتواضع، والتواضع العظماء والتواضع.
0: نعم.
1: إنسان معصوم، شو معناه معصوم؟ تو معصوم هو راه حتى إذا أخطأ من مفاهيم العصمة. العصمة شو معناه؟ يزم يفهمها على حقيقة. أراه العصمة معناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطأ، ولكن يأتي القرآن ويأتي الوحي لماذا؟ ليصوب هذا الخطأ، ما يخليهوش يمشي في الخطأ. بينما بني آدم
0: رسالة
1: البشر.
0: نعم.
1: بشر الأخرين نخطأ، ولكن ليس ينزل القرآن في حق باش يصوبني، ولا ينزل يعني وحي في حق أي عالم من العلماء باش يصوب الخطأ بتاعه أو يقره على شيء. فالعصمة لها نوعان، شو اتجاهان. الاتجاه الأول أنه إذا أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي ليصوبه ويرده إلى الجاب.
0: نعم.
1: وإذا أصاب نزل الوحي كذلك ليقره على ذلك الصواب، وهذا معاني من معاني العصمة.
0: شكرا.
1: عصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. نعود للمحاور ونداوي بإذن الله من المحور الأول، دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. كل إنسان في هذه الحياة الدنيا تكون عنده عقيدة سليمة وعقيدة كفلق النهار بإذن الله السميع العليم. ما يري إلا الخير ويري إلى الانتصارات. نعم. نعم.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الناس حاجة باهية. شنو الحاجة؟ كل شيء علم باهي، أما أعطاهم مرتكزات.
0: نعم.
1: راهو باش تنتصروا عندكم ثلاثة حاجات. شنو هم ضمن ثلاثة حاجات؟ وخدم عليهم حتى تحققوا. شنو ثلاثة حاجات؟
0: نعم.
1: وأن تكون عقيدة صافية وعقيدة قوية وعقيدة فيها يقين واتصال بربي سبحانه وتعالى. صاحب العقيدة الصافية، صاحب العقيدة القوية، صاحب العقيدة اللي فيها يقين، أراه سينصره الله آجلا أو عاجلا.
0: نعم.
1: هذا واحد. اثنين، العقيدة ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها حاجة هامة جدا اللي هي التزام أخلاقي رائع. شو معناه؟ يعني يخسر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تخن من خانك، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك.
0: نعم.
1: يعني حتى الذي خانك أنت تؤدي له الأمانة، رغم أنه خائن. اثنين، حاجة أخرى، وقت اللي كان في أراد معناها واحد من المشركين، شوف شوف الأخلاق، واحد من المشركين أراد أن يشارك معه فردوا قالوا لا احنا لا نستعين بمشرك.
0: نعم.
1: فهذا المشرك شبيه في هذا الموقف هذا ربي سبحانه أنار قلبه وأسلم وسمح له بذلك. في طريق في نفس قبل بدر بشوي وجد رجلا من المؤمنين مهاجر من مكة، شوف سيدي بشير قيمة الأخلاق، واحد مهاجر من المدينة جاء وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان وكاد أن يرده معه إلى غزوة بدر، لكنه ماذا قال هذا المؤمن هذا الرجل الصادق هذا الصحابي؟ قال يا رسول الله إني أخذت أنهم أخذوا عني عهدا ألا أحاربهم. فماذا قال له رسول الله؟ نعم. قال أضم مشركين أضم كفار أضم كذا أرجع وعمل. قال يا فلان في بوعدك، ما كنت أعطيتهم مرة. نعم. أمشي للمدينة تعدى وخلنا رغم أنهم في ضعف يحتاجوا إلى زيادة واحد بركة، ومع ذلك علاش؟ نعم. إن رب فيهم جانب أخلاقي كبير ياسر. ثلاثة اللي هذا هام جدا، معنويات مرتفعة، ولذلك قسم العلماء قالوا أسباب النصر ثلاثة وأسباب الهزيمة ثلاثة.
0: نعم.
1: أسباب النصر هي عقيدة صافية قوية متصلة برب السماوات والأرض فهي يقين. اثنين يعني سلوك أخلاقي إنساني رائع بدرجة كبيرة. ثلاثة اللي هو هذا أهم، روح معنوية مرتفعة.
0: نعم.
1: ثلاثة أضم طو الهزيمة، أسباب الهزيم عقيدة مهتزة مقابلها يعني تذبذب أخلاقي وتحلل أخلاقي. ثلاثة روح معنوية منهارة.
0: نعم.
1: فهذه كلها تؤدي إلى الهزيم. كي تقرأ حضارة الأمة الإسلامية وتاريخها تجد أنها حققت الانتصارات العظيمة والكبيرة في الجوانب الحضارية والاقتصادية والعمرانية بهذه العوامل الثلاث، وسبب التقهقر نتاعها تقام عندما أهملوا هذه العوامل الثلاثة اللي حولها إجماع بين علماء المسلمين جميعا.
0: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام للتواصل معنا 71-136-000. ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر رضي الله عنه وارضاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ فاصل ثم نواصل حبابنا الكرام.

0: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها منه، وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ شيخ، نواصل دور العقيدة في تحقيق الانتصارات الباهرة. نعم سيدي.
1: اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن قلنا قبل الفاصل أن العقيدة صحيحة، أسباب النصر ثلاثة وأسباب الهزيمة ثلاثة. اللي هي أسباب النصر عقيدة راسخة صافية جلية واضحة، كما جاءت كما منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم غرسية، ثم بعدها تجي يعني سلوك أخلاقي حضاري إنساني يجلب الناس إليه ويقدم الإسلام في صورة جميلة ورائعة جدا. ما يلزمش يكون معناها إنسان حافظ القرآن والحامل القرآن وحامل العلم ولا أخلاق له. نعم. واللي بضاعته ردت عليه، ترد عليه، ما عادش عندها قيمة البضاعة. بينما إذا كان صاحب علم أو صاحب قرآن أو صاحب كتاب ثم مع ذلك عنده الأخلاق الباهية، فالأخلاق هي الأسلوب اللي تصل به إلى قلوب الناس وتحببهم في هذا الدين. فإحنا نذكر كيفاش ادخل معناه عبادة ابن الصامت على سيدنا مصعب بن عمير، وهو ما بينه وبينه يعني عمر مديد، معناه كبير عليه. فعبادة بن الصامت كان أكبر من سيدنا مصعب بن عمير، وقت اللي دخل عليه وشافه انظر كيفاش الراجل هذا حربة ويريد قتله، ويقول له يا هذا يا سيد الأوس اشتعمل، اجلس واستمع إلينا، فإن عجبك كلامي فخذه وإن لم يعجبك فسأرحل عن بلدكم هذه. فلما جلس أخصر ربي سبحانه من بركاته بعث الله نورا، نور الصدق، نور الحقيقة، نور الإخلاص، نور الصفاء مع ربي، نور العقيدة الصافية اللي رسخها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب هذا الفتاة، وحوله من فتاة منعم إلى فتاة يلبس الأدمة. الأدم هو الجلد، ما عادش يلقى. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نظر إليه يبكي. أكثر واحد يأثر فيه هو سيدنا مصعب بن عمير، لأنه كان يعرف كيفاش، كان يضع عطرا إذا مر بنهج في مكة، يعرف اللي النهج هذا مر به مصعب بن عمير لما يبقى من العطر المستورد. كان يلبس أحسن لباس، كان من عائلة ثرية جدا، ومع ذلك عندما تحول إلى شظف العيش وشدته وما عانى في هذا، شنو اللي حوله هذا؟ هو العقيدة الصافية، اليقين الراسخ في ربي سبحانه، الإيمان بتلك المبادئ التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه. فلما دخل عليه يعني ربي سبحانه بث، يعني خرجت الكلمات من صدري سيدنا مصعب بن عمير مضمخة بأنوار البركة وبأنوار ربي سبحانه وتعالى، فاخترقت صدر سيدنا عبادة بن الصامت واستمع لي لوقت قصير، ثم قال ماذا يفعل من أراد الدخول في دينه؟ قال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقيم الفرائض. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم عاد سريعا إلى الأوس وقال كلامي عليكم حرام إن لم تدخلوا إن هذا الدين الذي دخلت فيه منذ حين.
0: نعم. شيخ، هناك من يقول أن الصحابة كانوا فقراء والواقع تفرض عليهم باش يعيشوا هكاك فقراء، لكن خلينا نقول هذا كلام ما تقبلش العقول،
1: مردود عليه.
0: نعم، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من، هناك صحابة كانوا من أغنى الأغنياء، كانوا أثرياء، ولكن آثروا الآخرة على الحياة الدنيا. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، خلينا نقول في غزوة تبوك على ما أظن جاء ب300 بعير بأحلاسها. نعم. وأقطابها. نعم. وقال وهداها وأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وجهز بها جيش العسرة. نعم. برا أنت قوم تول الجمل قدش يعمل؟
1: مليارات راه.
0: وجيت قوم الأحلاس والأقطاب معناها بما حمل الجمل مليارات. بما حمل يقال مليارات. ما يحمل من غذاء ومن طعام إلى غير ذلك باش نعرفوا، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من أغنى الأغنياء، ولكن تنازلوا على هذه الحياة ومشاو وقت ما حاصروا صعاب حاصروا سيدنا رسول الله. مش السيدة خديجة من كانت مش كانت أغنى أغنياء قريش؟
1: كانت من سادة قريش،
0: ومع هذا خلت كل شيء ومشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم.
1: ما الذي دفعه إلى ذلك؟
0: نعم.
1: شو الشيء اللي خلاه؟
0: هناك كثير من الصحابة كما السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها. نعم.
1: عبد الرحمن بن عوف.
0: نعم.
1: كان ملياردير بأسلوب بتعبير اليوم، معناه ملياردير يعني بدرجة كبيرة.
0: جل الصحابة كانوا أغنياء.
1: نعم. صهيب الروم. صهيب الرومي أصبح من أكبر تجار مكة.
0: نعم.
1: من التجار يعني وش عمل؟ مش خلاها كل قالوا يعني شعب ساوموه قالوا نعم. حاجتين هم عرف، كان جاء واحد اخر رم رقدوا عليه وكلوه بتريحه وقالوا له ارجع لهنا، لكن هو ساوموه قالوا له سيدي تخلينا، انت جئتنا صعلوك. صعلوك في اللغه العربيه مش معناها مفهومه كما تو
0: نعم.
1: مفهوم معناها صعلوك لا مال له، الرجل الذي لا فقير. مال له
0: نعم.
1: يسمى صعلوكا
0: نعم.
1: لانه ما عندوش مال. وقد اصبحت ثريا، فقال سيدي ما ضركم في هذا، يعني خذي اغتصبت لكم اموالكم،
0: جيت فارغ اخرج فارغ.
1: قالوا يا سيدي احنا تركناك اذا تركت مالك، قال خذوه. فلما نزل جبريل يبشر عليه السلام يبشره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول راه بشر صاحبك فان الله قد قبل منه البيع. فلما قدم عليه هو مازال ما وصلش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، حتى إذا دخل عليه وجد وجهه
0: سبحان الله. نعم. معناه قيضوه بماله وبحياته،
1: ماله كله
0: وبعيده
1: كله أنه يرجع روش، معناه يرجع إلى نقطة صفر، لا يملك شيء حتى شيء، ما يملك كان ثيابه، ما يملك كان حربته، ما يملك كان جرابه أكهو.
0: لذلك
1: يعني
0: ربي سبحانه وتعالى قال
1: الحياة الأولى
0: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم.
1: نعم. فاش معناها راه واحد اخر طول هنا، شوف شوف كم من واحد في عافى الله الجميع في مستشفى الامراض العقليه، فيها ناس بارشة كانوا اغنياء واثرياء بدرجه كبير، لكنهم عندما اصيبوا بالافلاس لم يتقبلوا الوضع الجديد.
0: نعم دار فيهم الحياه،
1: ما عادش ينجم يتقبل، فما نجمش يقبل انه يصبح مثل العامل الذي كان يعيش معه، ما نجمش يقبلها. شنو العمل؟ ما دخل في أمراض نفسية، وكان إجبارا على عائلتي أن يؤوه في مستشفى الأمراض العقلية، لأنه ما نجمش يتفاعل. علاش؟ شو سبب؟
0: نعم.
1: ولذلك أذكر الشيخ عثمان الحميم دي الله يرحمه،
0: لأن الدنيا تعلقت بهذا القلب.
1: الشيخ عثمان الحويم دي الله يرحمه من علماء المسلمين ومن علماء
0: الله يرحمه، هو الشيخ عبد الله الغلوفي.
1: نعم.
0: الله يرحمه، لأنهم كانوا علماء بالحق.
1: نعم.
0: نعم. الشيخ عبد الله الغلوفي
1: كان عالم عامل.
0: نعم.
1: مش عالم معناها شاب في بيروه وانت مش عندك مكتب وعندك كذا، لا كان عاملا. عامل ايش معناه؟ كان على ارض الميدان، كان يبحث، كان يمشي، كان يعمل، كان كذا يطبق هاك العلم نتاعه، كتب في السيره، وكتاب في السيره ملخص للسيره.
0: نعم.
1: عملوا دروس الكل في جامع الفتح، وبعديك اقترحوا عليه الكلام نتاعه باش يعملوا كتاب، وعملوا كتاب وخرجوا معناه.
0: نعم.
1: السيره النبوي، كتب يعني اسرار البيت السعيد، كتب الصلاه وعماد الدين، اسرار المعاملات في الاسلام، اسرار الزكاه، الحق والواجب، والواجب في الواجب وفي الاسلام، يعني الحقيقه كتب معناها كتب قيمه جدا وبلغه عصر، ومعناها انه مستساغ لانه ما هيش صفحات كبيره.
0: نعم.
1: قال مشينا كان في جمعيه المحافظه على القران الكريم، شو اللي مستشفى الامراض العقليه باش يعملوا.
0: نعم.
1: باش يعملوا معناها زياره يحاولوا يواسوا فيها المرضى. قالوا تحدثنا اليهم جميعا، هذه خفيته من عندهم مباشره، قال لم نجد واحدا فقط من نزلاء المستشفى الأمراض العقلية سليم العقيدة.
0: سبحان الله.
1: يعني الخلاصة شنو؟ أراه معناها العقيدة السليمة تحميك، تجني ثمارها في الدنيا قبل الآخرة، هي حصانة نفسية من الهزات والاضطرابات وحالات الاكتئاب التي تجتاح الإنسان، تحب تحمي منها روحك وتبقى ديما معنوياتك مرتفعة. كن ابحث على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقيدة الذي صار عليها الصحابة، ورد بالك ترمي نفسك في أشياء ما عندهاش أصل. رأي ثم حاجات يعني سوقوها لنا لكن ما هيش أصلية. أرجع
0: لذلك الشيخ دور العقيدة في تحقيق الانتصارات وال...
1: نعم.
0: ما هي عوامل الثبات أمام الابتلاءات والمحن؟
1: نعم.
0: هذا العنصر يهزك طول للعقيدة.
1: نعم.
0: كل إنسان يجيه ابتلاء ولا يجيه محنة وتخلخله ويخرج على السطر، يخرج
1: العقيدة.
0: على الخط، راجع العقيدة انت.
1: راجع العقيدة انت.
0: كان غني أصبح فقير فلم يقبل هذا الوضع اللي أصبح فيه، يرجع العقيدة انت.
1: راهي البنية اللي مش تبني عليها الساس اللوتاني هذاك.
0: نعم.
1: اللي مش تبني عليه البنية الكل والتوابق الكل لازم تكون واضحة وضوح الشمس. إيش معنى؟ ولذلك لا تؤخذ العقيدة من الكتب ولا من الفيديوهات. ردوا.
0: نعم.
1: بالك يا ناس، رأي العقيدة ما تأخذهاش من الكتب، ما تأخذهاش من الفيديوهات، ما تأخذهاش. العقيدة لا تؤخذ إلا من العلماء الراسخين في العلم.
0: نعم.
1: اللي قال عليهم ربي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لأن ربي هو اللي حددنا هذا، لأن العقيدة معناها تقوم عليها أعمالك وكل وفوزك في الدنيا وفي الآخر ونجاتك في الدنيا وفي الآخر.
0: كما واحد باش يبني دار العرس،
1: واش بيك تلوج كي مش تبني دار؟ تلوج على مهندس باهي، وتلوج على بناي صناعي، وتلوج على مقاول ثقة، وتلوج وتبدا تفركس وتجيب. انت باش تصلح كهربتك تدور على الميكانيزات الكل، لازم تمشي لفلان فلان يا خاطر ثقة. اما هذه مش تبني العقيدة نتاعك، مش تاخذها ترمي روحك انك كاك وتطيش.
0: نعم.
1: روحك في اي مكان.
0: نعم.
1: ما هذا المشكل وين؟ انه الفهم السقيم اللي كنا نجيبه فيه تو، انه تو في وقعنا هذا الحادثه ذيك اللي حكيناها تو قبل حين، انه راى في المنام مرته لبس عليه وصاحبه اخلاق ومراه فاضله ومراه يعني صالحه ومراه تقوم بواجباتها الزوجيه وواجباتها الدينيه، وبعد هو راى في المنام انه طلقها، هزها لضربه حتى ما بديش بيك. المرأة هذه قصرت في حقك؟ لا. قصرت في حق أهلك؟ لا. طلبت منك أشياء أكثر من قدرتك المالية؟ لا. ما لشنو؟ رأيت في المنام أني أطلق. فما كان من رجل كان حكيما شد صفعته ضربة قوية بكف باهي على وذنيه للترجل. قال له شو بيك تعمل معي هكا تهين فيه؟ قالوا لأني رأيت في المنام أني أصفعك. حتى أنت أنا كيف حاني جيت مش
0: نفس الحكم
1: يلزمك تفير، لأنه هذا سذاجة العقل.
0: نعم.
1: سذاجة، لأنه تمارست على كثير من المسلمين المؤمنين تزييف وعهم. شو معنى الوعي؟ هو يعتقد روحه أنك حفظ بعض الآيات من القرآن أو حفظ ربع من القرآن أو جزء من القرآن أصبح عالما ويجب أن يفتي الناس. القرآن لا، روح حفظ القرآن كامل وحفظه على القراءات العشر لا يجعل منك مفتيا ولا يجعل منك عالما ولا.
0: نعم.
1: يجعل منك صاحب علم. لا، راك أنت حامل للقرآن فقط. فإذا أردت أن تطرق باب العلم، منين تطرق باب العلم؟ تطرقه من أبوابه الأصلية، من أنك تجلس وتثني الركبة. كانوا.
0: نعم.
1: في جامع الزيتونة كان الطلبة، اسمع مليح سيدي بشير، كان الشيخ اللقاني الله يرحمه وينعمه كان يدرس في سارية الشفاء. كان وقت الطالب يجي قدامه ويبدأ يلعب باللحية نتاعه وهكذا يفعل بلحيته.
0: نعم.
1: يخزر له فقط. شو يعمل الطالب؟ يهز روحه ويخرج، لأنه عارف روحه شو معناه، لأنه ضيع التركيز انتهى. فقط يخزر ليه بعينه، فقط يلزمه يخرج من البلاصة دي. كان الطلب يبقوا بالستة سوايع ما يتحركوش، وقت اللي يجي مش يقوم يولي يحبي، لأنه الدم تجمد في عروقهم لأنه على الحصير كلاد.
0: نعم.
1: ما عادش ينجم يقف الطالب مباشرة. كان
0: هذا من
1: جملة
0: يطلبون العلم للعلم.
1: شوف إيش معنى، شوف الأنوار العلم الصحيح. نهار من نهارات عبد الكريم الزغواني هذا معروف كان يسكن في حمام لنف، وكان يجي معناها مسكين يجي غديك يتنقل ودي مشي. نهار من نهارات دخل فقال قرر شوي وبعديك مشى قال لهم بروا نجدد الوضوء. ثم طلب خرج.
0: نعم.
1: جدد الوضوء. ثم طلب جلس عاود قرأ مرة ثانية فقال نعاود نجدد الوضوء مرة ثانية. ثم طلب خرج جد. ثم طلب لا ما خرجوش. المرة الثالثة ما فهمش قال توا من كان على جنابة فليخرج. اسمع شو معناها القوة، معناها من كان على جنابة، من كان جنبا فليخرج.
0: نعم.
1: قالوا إذا كان ما يخرجش يرى مش خرجها من تعرفش معناها يعني راهو راهي مش سهل راهي تجي
0: الانسان
1: اللي كان قال راهو مش خرجوا شو عملوا طلبه كانوا متربيين وكان متادبين وكان واحد شو عملوا مسوا بعضهم خرجوا مجموعه كامله مع بعض خرجوا مجموعه كامله باش ما يتحرجش ذلك علاش كيفاش اعرف لانه ربي سبحانه وتعالى العلماء هذوك الربانيين ربي يزودهم بنور من عنده يولي يعرف برشا حاجات تتكشف رغم ليس كل ما يعلم يقال رد نعم. بالك تقف قدام عالم أراه ثم حاجات ما ينجمش يقولهم لك بالكلام أراه تاخذهم من خلال

0: وتصيم وديك الاستقامة وتحب تصبح كما عبد القادر الجيلاني وتصبح كما كثير من الصالحين.
1: درويش
0: درويش
1: درويش راك مش تسمع درويش مش درويش معناها
0: علماء سادس علماء صالحين. شيخ عبد القادر الجيلاني مؤلف كتب. شيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله مؤلف كتب عالم من علماء الأمة.
1: نعم كثير من الكتب.
0: ولهذا كل عالم لو العلم يصحبه الصلاح.
1: نعم حاجة أخرى شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم تو نرجع للموضوع هذا كيف عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحظ أنه في المدينة التجارة مسيطر عليها اللوب اليهودي والكلمة هذه راهي كلمة مصطلح حديث أما إحنا قاعدين نسقط فيها على الحديث ما كانش موجود كلمة اللوب باش اللي يسمع فينا يقولش بيه خلوة هذه يحط في كلمات مصطلحات حديثة يطبق فيها على سيرة قديمة معنا لا كان العنصر اليهودي هو المسيطر على التجارة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد يخسر هكا ويقول سلم أمره لله والله تو هز وآتوا ندعي تو خل بالدعاء. الدعاء يأتي بعد الأخذ بالأسباب.
0: نعم.
1: وقت أخذ بالأسباب المادية الممكنة اللي في استطاعتك بعد ترجع إلى الدعاء. مش الحريق يمشي وانت يجيك واحد ينصحك يقولك أقرأ سورة ياسين تو يطفى. هذا خائن اللي ينصحك بهذا.
0: نعم.
1: راه خائن. هو أمرني باش نقرأ ياسين سورة ياسين لا خائن لأن الطريق إلى إطفاء الحريق هو طريق عملي وليس نظري أنك تهز اسطل ماء وتصبه أنك تعمل أنك تجيب كل وسائل الإطفاء أنك تأخذ بكل الأسباب المادية ومع ذلك تقرأ سورة ياسين أما إذا نصحك وقال لك اقرأ سورة ياسين فقط وتخش بالأسباب المادية فهذا خائن.
0: نعم
1: وهذا أرى ثم واحد خائن عن وعي وثم واحد خائن عن جهل فلذلك سيدنا علي يقول قوموه هذا يفيقوه اللي هو عن جهل إيش معناه ينجم ينصحك بها وهو لا يقصد الخيانة لأنه نصحك بها لأنه يسمع أن سورة ياسين صارح كل شيء لما قرأت له فهو ينصحك به لكنه مسكين جاهلة جاهلة مبدأ يعني وعقيدة اسمها الأخذ بالأسباب.
0: نعم.
1: الأخذ بالأسباب فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اللي جاش التجارة كلها في المدينة بيد اليهود ما قعدش يتفرج ويدعي في ربي وكهو لا وأنهم يملكون السوق التجارية وهم اللي يتحكموا في السوق وهم اللي يتحكموا في الأسعار إيش معناه يعني المسلمين عندهم عبيد لهم بقى يتفرج لا في المدينة وأموالها ويتحكمون في الأسعار والسلع ويحتكرونها.
0: نعم.
1: ويستغلون حاجة الناس إليها فكان لابد من بناء سوق للمسلمين شو عمل؟ ما قعدش يتفرج قال لا إيجا الخططه شو نعمل؟ نعمل سوق للمسلمين جيبوا تراه المسلمين علاش؟ حاجتين لينافسوا اليهود هذه من ناحية.
0: نعم.
1: على مصادر الثروة والاقتصاد في المدينة وتظهر فيها والناحية الثانية هي ناحية إعلامية تسويقية تسويقية وحاجة أخرى دعوية شو معنى إعلامية تسويقية دعوية شو معنى لأنه التجار المسلمين شو مش يعملوا سيظهرون الأخلاق الإسلامية في التعامل ولذلك كي تقرأ كتب السيرة الكل وتبدأ تعمل في عملية إحصائية.
0: نعم.
1: عدد البلدان التي فتحت بالسيف وعدد البلدان التي فتحت بأخلاق الصحابة قداش متوازين لا متعادلين لا أكثر اللي بالسيف لا تلقى عدد البلدان التي فتحت بمن بأخلاق الصحابة أكثر بكثير أكثر من ثلاثة أرباع من البلدان التي فتحت بالسيف
0: حتى إلى الآن في عالمنا المعاصر هذا هناك أناس دخلوا الإسلام من تأثير أخلاق المسلمين عليهم لكن هو مش المسلمين اللي توا لما توا مش كل مسلم هو مسلم مش كل مسلم عنده أخلاق كما قلت قبل أنت لو أحفظ القرآن وأخذ إجازات وخذ اللي تحب لكن القرآن إذا ما تصحبوش تربية وأخلاق وصلاح
1: ما عنده حد شيء ما عنده حد شيء ما عادش ينفع بالعكس
0: نعم.
1: واللي وزر عليك
0: كذلك مسلم انت كذلك مسلم انت حامل الاسلام حامل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بلد غريب اذا ما تكونش انت قدوة وما تكونش انت حامل رسالة الاسلام فلا خير فيك ولو انت مسلم.
1: نعم سيدي بشير قصة معناها جميلة.
0: نعم
1: واحد مسلم تاجر كان يوصي تاجر قماش
0: نعم
1: ملابس جاهزة يوصي في الصناعة نتاعه.

0: يقول لهم عندما تبيعون
1: نعم
0: اظهروا العيوب نتاع السلعة للشاب. اخي نهار من نهارات هو ماهوش موجود في المحل نتاعه وعنده برشا عمال، وقفت قافلة سياحية ونزل منها بعض السياح، فكان من ضمن السياح ذم يهود. تقدم منهم واحد يهودي وشاف نوع من اللباس يعني معروف، معناها ماركة
1: سينية
0: بلغتنا احنا، وماركة هذه باهية معروفة كل شيء. فاش عمل؟ اسأل الصانع هذاك بقداش ثمن نتاعها، يعرف ثمنها الحقيقي، جاي لقاها اقل من الثمن نتاعها. اش عمل؟ عمل لك مباشرة نشرها. الصانع يعرف اللي هي فيها عيب ولكنه عيب خفي ما فاقش به اليهودي. دوب ما ركبت القافلة ومشات، جاء صاحب العمل أول ما خسر شاف لك السلعة هذيك اللي يعرفها سلعة غالية برش، قال وين السلعة اللي كانت لنا؟ قال له اسمعني، يجي لنا جاء واحد يهودي وراني نزلت عليه نزلة نتاع ثمثم بقداش بعتها بحاله بنصف بضعف الثمن نتاعها، ضعف الثمن نتاعها. قال له هات هات الفلوس. جاب الفلوس لقاها فعلا بالدولارات معناها كل شيء. قال له منين مشات القافلة؟ قال له مشات من هنا وأقصد أنها ماشي وراها بلاصة معينة.
1: نعم.
0: يركب في سيارته يخلط عليه، خلط وقفت الكار، هبط السياح. هيا قال لهم يا ناس بلا سامحني القيد نتاعهم، ثم واحد منكم راهو شرا واحد
1: قطعة
0: ما لباس معين. فسك اليهودي قال أنا هو اللي شريت. قال أخي تفضل هام فليساتك الكل ورجع لي السم. قال له علاش رجعت؟ قال له لأنه فيه عيب خفي، إيش نوريك العيب اللي فيه.
1: نعم.
0: اليهودي هذا ضربت في مخه، قال له اسمع هذه الدولارات انت عجيب. جاب له الدولارات، قال له أنت تجري في جرتي معناها تقريبا يعني 3 ولا 4 سوايع باش تخلط عليه باش تقول لي راني راهو الصانع نتاعك مش كنت اللي غشيتني.
1: نعم.
0: الصانع نتاعك هو اللي ما خل اللي ما اظهرش العيب نتاعك، ما الذي دفعك الى هذا؟ قال الذي دفعني هو ديني.
1: ديني
0: شنو هو الدين هذا؟ الدين هذا يفرض علينا الا نغش الناس ابدا، الا نغدر بالناس، الا نخون، الا هالمسائل هذه كل ماهيش نظريات بل هي سلوكات عمليه. قال له ويش؟ قال وريني الدولارات. قال له في بالك الدولارات تضم اللي اعطيتهم لك اللي اخذهم الصانع نتاعك مغشوشين؟ وقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. قال له ريت وانت هذا انا اللباس هذا مش ناخذه عندي ومش نعطيك ضعف الثمن اللي اخذه الصانع نتاعك ولكن بدولارات حقيقيه ماهيش مغشوش. قال له عليه؟ قال له لأن هذا العيب هذا هذا اللباس هذا سيكون أحسن ذكرى في حياتي لأنه كان سببا في تطليق اليهودية والدخول في الإسلام. شوف
1: نعم.
0: المعاملة الطيبة اللي رب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأمة الكل وكل واحد يسير في ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يسير في أخلاقه. رأوا معناها نستنى برسول الله صلى الله عليه وسلم مش كعندما نذكر أسما نقول صلى الله عليه وسلم ونبدو كوجي في المولد النبوي الشريف. لا، راهو معناها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في العمل بسنته. فلذلك يأتي يوم القيامة أناس ما يعرفهمش الناس جملة وما عندهمش لا قيمة علمية ولا حد شيء ولا ظهور عليهم ولا حد شيء، ولكن يجلسهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانبه لأنه قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. حبابنا الكرام، السؤال يقول ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر رضي الله عنه ورضاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبيلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ تواصل معنا 71 136 000 فاصل ثم نواصل المشاوير.

0: حبايبنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. أنتم ما زلتم في الاستماع إلى برنامج مشاوير في سيرة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. للتواصل معنا 71-36-000. السؤال يقول: ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الحباب ابن المنذر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في بدر؟ خلينا نأخذ المكالمات الأولى في هذا البرنامج. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم سيدتي.
1: اسمع حبيبة بن علي حرام خميس جاسع.
0: منين يا حبيبة؟
1: قرطاج بيرسع.
0: حبيبة من قرطاج، مرحبا يا حبيبة.
1: وبيك عايش خويا يفضلك.
0: تفضل يا حبيبي.
1: الخطة اللي وضعها عملها الحباب، سامحني راني مرتبكه شويه، الحباب ابن منذر هي تسكيرة الأبار.
0: تسكير الأبار؟
1: تسكيرة الأبار أن تقطع عليهم الماء بلغتنا.
0: قطع عليهم الماء، واضح. شكرا.
1: وبيك عايش خويا وربي يصبرك.
0: أقعد على آخر برنامج يا حبيبة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
2: نورس من ولاية كيف.
0: نورس، مرحبا يا نورس.
2: حي
0: من الكافة.
2: الإجابة هي أشار الحباب ابن منذر على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بنزول المسلمين عند أدنى ماء من مشروب القوم، أي بئر بدر القريب من العدو، وردم بقية الأبار ليكون الماء لنا ولهم فلا يسقون، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وصار خطة عسكرية محكمة.
0: شكرا يا نورس، بارك الله فيك. وقل معنا لآخر البرنامج تسمع الإجابة نتاعك صحيحة أم غير صحيحة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: مرحبا، الاسم الكريم سيدتي.
3: عبد الحق.
0: مرحبا، الاسم الكريم سيدتي.
3: حياة بالطيب التركابي.
0: حياة
3: بالطيب التركابي.
0: سوسة. مرحبا حياة، شاركت معنا قبل حياة؟
3: نعم.
0: شاركت معنا قبل؟
3: لا لا، حاولت برها مرات ما تحصلش. كان المرأة
0: أعطني الإجابة لله
3: على البرنامج مستحى إذا تزيتون الكل.
0: شكرا، بارك الله فيك.
3: وقت وقت
0: الإجابة
3: الصحابي كيف شاف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حط الجيش وراء الماء.
0: نعم.
3: سألوا إذا كان هذيك معناها أمر إلهي ولا لا.
0: نعم.
3: قالوا معناها حرب، معناها خدعة متاع حرب. فأشار عليه الصحابي باش الجيش باش يخلوا الماء خلف جيش المسلمين.
0: واضح لله.
3: وباش يحول ما بينهم ما بين المشركين ما يشربوش، والمسلمين يبقوا معناها يشربوا.
0: واضح يا حياة، شكرا. أقعد معنا لآخر البرنامج تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بشير خي الغالي، الاسم الكريم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. شكرا، بارك الله فيك. الاسم الكريم عايش. سيدي
4: حسين مساوي من أم العريس، مدينة أم العريس ولاية قفص.
0: حسين أم العريس، شاركت معنا قبل يا حسين.
4: اي سؤالي فات جواب صحيح، ولكن ما استفدتنيش القرعه بشيء.
0: ان شاء الله تصحف كل يوم سيدي.
4: ان شاء الله ان شاء الله.
0: قد المره شاركت معنا انت؟
4: هذه الثانيه.
0: تفضل يا حسين. تفضل خويا.
4: حينما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ونظر الحباب بن منذر المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم باصحابه،
0: نعم،
4: فراه غير لائق عسكريا.
0: نعم.
4: يشوف القامنا، فتقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رايت هذا المنزل؟ نعم. انزلكه الله، انا وحي.
0: نعم.
4: ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، ما نقدوش، ما نمشي وحي من الله رسوله.
0: نعم. أمر. نعم.
4: أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة.
0: نعم.
4: فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله.
0: نعم.
4: ثم نواور ما وراءه من القلوب، نرد مكلبير الكل.
0: نعم.
4: ثم نبني عليه حوضا. نعم. أفو بالماء فنملؤه ماء. نعم. ثم نقاتل القوم فنشربوا ولا يشربوا.
0: نعم.
4: نعم الرأي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي. وهكذا كان أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا
0: شكرا.
4: إن دل على شيء دل على مشروعية المشورة.
0: نعم.
4: وإنها من الواجبات الضرورية. في كل ما يهم أمر المسلمين.
0: شكرا سي حسين.
4: قال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم خير الغالي، إن شاء الله تكون من الفائزين. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا باسم الكريم سيدتي.
5: أمك زهرة من المروج.
0: مرحبا أم زهرة من المروج. مرحبا لنا.
5: عايشك عايشول.
0: تفضل أم زهرة.
5: والله أنا حسب ما يظهر لي حكاية الدار اللي سكروهم وعملوا خوذ كبير يعني يكون للمسلمين، هذا رأي حسب التقرير.
0: الله يبارك، وقد معي داخل برنامج أمي زهرة تسمع الإجابة الصحيحة. شكرا أمي زهرة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم.
6: محمد صالح حامدي سيدي بوزي.
0: محمد صالح سيدي بوزي ده.
6: سيدي بوزي. نعم.
0: تفضل خي الغالي الإجابة.
6: شكرا بارك الله فيك. هو ردم الأبار وخلوا بير واحد يعني باش العدو ما يستفيدش منه.
0: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. نواصل شيخ تحضر للمكالمات.
7: شو عمل سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمل سوق تاع مسلمين. شو عملوا مسلمين؟ حاجتين، يبلغوا فيه الدعوة للناس ويبين فيه أخلاق التجار المسلمين وحقيقة هذا الدين، واثنين حاجة أخرى ينقذ الناس من الاحتكار اليهود ومن استغلالهم ومن احتكار استغلال السوق كل. فما الذي وقع؟ مال الناس إلى التجار المسلمين وأصيبت تجارة اليهود بالكساد والخسران.
0: نعم.
7: فاضطروا إلى ماذا؟ فاضطروا إلى بيع تجارتهم بأبخس الأثمان للمسلمين.
0: كما فعل سيدنا عثمان بن عفان مع اليهود. نعم. لشراء البئر. نعم.
7: شوف السياسة نتاع المسلمين، يعني ما حشتهمش بالدنيا، الدنيا يأخذوها مجرد أنه طريق إلى العفة والاستعفاف عن طلب الناس وإلى الحصول على الكفاف من العيش، مش الدنيا للاستثراء وللاحتكار وللغناء الفاحش. شوف أخلاق الإسلام، هذه الأخلاق التي تحتاج.
0: نعم.
7: الأمة في كل زمان. شكرا ومكان.
0: شكرا شيخ. نمر المكالمات الموالية. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم سيدتي.
8: جليلة.
0: منين يا جليلة؟
8: من ولاية بنزرت.
0: شاركت معنا قبل جليلة؟
8: شاركت الجمعة الفاتت وما طلعتش في القرعة.
0: إن شاء الله تطلعين في القرعة على الليل.
8: إن شاء الله. إن شاء الله
0: يا جليلة. نعم.
8: هي فكرتها إنه سد الآبار وصار كبير للمسلمين.
0: قطع الماء عليهم معناها.
8: أي أي.
0: شكرا. أقعد مع الأخ البرنامج تسمع الإجابة نتاعك لليل. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
9: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
9: عبد الباسط. من ولايه ديانا. اصلي من نصر نسمى سيدينا
0: عبد الباسط. فين تسكى عبد الباسط؟
9: اريانا.
0: اريانا ولا سريانا؟
9: اريانا.
0: اريانا.
9: اي سيدي سيدي
0: اريانا. تفضل سي عبد الباسط.
9: والله الاجابه هي تمثل في انه الاقتراب من اقل البئر من قريش، ثم رد من الاباد معناها استولاء المسلمين وبناء
0: قطع الماء معناها
9: وقطع الماء على العدو.
0: واضح.
9: وضع حوض للمياه لاستعمال المسلمين عند الحرب.
0: واضح سيدي. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
10: وعليك السلام ورحمة الله.
0: مرحبا اسم الكريم.
10: هلا سيدي بشير.
0: يبارك في عمرك سيدي. الاسم الكريم حبيبي.
10: عمر سنيني.
0: سي عمر
10: سنيني.
0: منين سي عمر؟
10: من الصعيدة.
0: وجات الصعيدة هذه أي ولاية؟
10: تبع ولاية سيدي بوزيد.
0: سيدي بوزيد. سيدي بوزيد أكبر ناس بالنسبة يتصلوا بهذا البرنامج هي ولي سيدي بوزيد. تفضل.
10: يرضي عليك وبارك فيك.
0: تفضل سي عمر. أعطي الإجابة يا سي عمر. تحية للناس كل. نعم.
10: سيدي أشار عليه بتغوير الماء وترك وحول عامل حوض باش يشطب منه كان المسلمين.
0: شكرا. قطع الماء. بارك الله فيك سي عمر. أقعد معنا لآخر البرنامج تسمع الإجابة. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
11: السلام عليكم.
0: مرحبا اسم الكريم.
11: أم حمدي.
0: أم حمدي. مرحبا يا أم حمدي. أعطي الإجابة. منين أم حمدي قبل كل شيء؟
11: من ولاية المنستير.
0: المنستير. مرحبا يا أم حمدي من المنستير. نعم أم حمدي. أعطي الإجابة يا أم حمدي.
11: والله لسمعت السؤال يعني.
0: السؤال يقول ما هي الخطة التي أشار بها الصحابي الجليل الحباب ابن المنذر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبلها منه وكانت من ضمن أسباب النصر في غزوة بدر. نعم.
11: بشير
0: ما عندكش إجابة. شكرا يا أم حمدي. المرة الجاية إن شاء الله. نعم نمر للمكالمة الموالية. بربي أعذرنا إذا انقطعوا التليفون على خطر عنا المكالمات والوقت يداهمنا. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
12: السلام عليكم.
0: مرحبا باسم الكريم سيدي.
12: بالقاسم مبارك.
0: منين سي بالقاسم؟
12: من تونس.
0: مرحبا سي بالقاسم.
12: بكيف حالك؟
0: تفضل خويا غالي.
12: الجواب هو قطع الماء عن العدو ويشربك المسلمين كهو.
0: قطع الماء. شكرا بارك الله فيك.
12: بشير بالله تلبى. نحب كتاب قرآن الناطق.
0: لماذا؟
12: خاطر الظروف العيد ما عادش تنجم تقرا.
0: نعم؟
12: العيد ما عادش تنجم تقرا قلت.
0: معناها أنت عندك مشاكل في الـ في الـ في النظر؟
12: أي هذاك عليك. كنت قبل لا قرأت وما عادش.
0: الله يبارك.
12: نمر ربي يبارك في عملك.
0: شكرا. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
13: السلام عليكم.
0: مرحبا اسمك كريم سيدي.
13: بزهري مسعودي من سيدي بوزيد.
0: نعم.
13: بزهري مسعودي من سيدي بوزيد.
0: الظهيري.
13: الزهري. الزهري.
7: الزهري.
0: الزهري.
13: الزهري.
0: الزهري من سيدي بوزيد.
13: اي
0: مرحبا اخويا. اعطي الاجابه يا سيدي.
13: وهيك يا شيخ. الإجابة هي السيطرة على منابع الماء
0: قطع الماء
13: بقية الأبار.
0: شكرا. قطع الماء بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. آخر مكالمة. هناك مكالمة معاش مكالمات. نواصل شيخ.
7: نعم.
0: نواصل إذن في البرنامج.
7: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الأولى معناها أصيبت التجارة تجارة اليهود بالإفلاس واضطروا إلى بيع تجارتهم والبضائع نتاعهم بأبخس الأثمان للمسلمين، وبالتالي نعم. أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيطر اقتصاديا بطرق حكيمة. هذه إيش معناه؟ يعني حسن التخطيط يضمن لك النجاح الباهر في النهاية. اثنين، زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأمله من جانب آخر، جانب نعم. اجتماعي، أنه تزوج به بالسيدة أم المؤمنين عائشة وكانت صغيرة السن. اليخصر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب النساء، يحب النساء لكن ليس كما نحب نحن اليوم، ليس هذا الحب للجسد ولا غير ذلك، وإنما كان أن هي رغم صغر سنها لم تنجب، ورغم أنها خالية من العيوب الجسدية، لأن المدبر لهذه الأمور هو الله العليم الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقد قامت هذه المرأة بماذا؟ بإجلاء الفهم القاصر إلى الفهم الحكيم، ولذلك نعم. كانت أكثر نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تعرضا للنقد، ولأن حال المسلمين الناس قديما وحديثا ومستقبل يعادون من ينقلهم من الدوائر نعم. الضيقة في الفهم والعادات إلى وما ألفته النفوس وما تقاصرت عنه العقول إلى الأفهام العالية والمقاصد العالية، وهو ما عبر عنه كذلك الشاعر تونس الشاب: كلما قام في البلاد خطيب يوقظ الناس ألبسوا روحه. وشوف كيفاش معناها يكونوا ضده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تزوج بالمرأة هذه وهو يعني فات 55 سنة، راه كان يعني زواجا فيه حكم كثيرة وكثيرة جدا. يبارك لي المرأة هذه أعدها ربي سبحانه وتعالى ألا تنجب الأولاد حتى تتفرغ لخدمة الدعوة الإسلامية، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 47 سنة. كانت يعني كانت هي الملجأ للصحابة عندما يشتد الخلاف نعم. بينهم. كانت حاجة أخرى أنها نقلت للأمة فقه النساء كاملا، أنها نقلت سلوكات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء الأسرة المتماسكة وفي أسرار نجاح الأسر اللي هو نحتاجه اليوم. فخلقت أسرا متماسكة في المجتمع الإسلامي، لا أسرا متفككة، لأنهم يعرفوا أن تماسك الأسرة هو قوة وعمادة للمجتمع، أن تكسب مجتمع قوي وبالتالي تكسب أمة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
0: إن بنينا الأسرة على أسس صحيح. نعم. نعم شيخ، أعطيني الإجابة على هذا السؤال. ما هي الخطة التي أشار بها نعم. الصحابي الحباب
7: إذن المنذر؟ هذا الصحابي الحباب المنذر رضي الله عنه وارضاه جندي بسيط من جنود الإسلام ورافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف طريقة التعامل، لا ينظر إلى المقامات، لا ميموش هو فيه، شوف الأدب اللي علمه فيه. يا رسول الله هذا المنزل، هذا المكان، هذا أنزلكه الله
0: ربي
7: سبحانه، يعني هو وحي ما عند ربي سبحانه وتعالى، وإلا هي الرأي والمكيدة والمشورة. قال هي الرأي، فقالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش نحطه وإحنا الجيش نتاعنا الماء كله رانا والأبار الكل يقع ردمها، باش هم يقطع عليهم شنو التموين والإمداد. وأقوى حاجة تضمن بقاء الجيش هو ضمان خط الإمداد.
0: نعم.
7: أنك عند خط نتاع إمداد، هو قطع عليهم كل شيء، هم جايبين معاهم 1000 بعير من مش يشربوهم، مش يموتوا بالعطش، هم جايبين معاهم أكثر من 1000 واحد من مش يشربوا، مش يموتوا بالعطش.
0: نعم.
7: يعني تحتاج من المسلمين شوية صبر فينتصرون بدون دخول في معارك. شوف معناها اثنين، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى مقامه أنه نبي، أنه قائد عسكري في الوقت ذاك، صفته.
0: نعم.
7: اللي يتحرك به، بل نظر إلى الرأي. وهذه رسالة عظيمة لنقول انظر إلى الأفكار لا إلى الأشخاص.
0: نعم.
7: فالأشخاص يموتون والأفكار الصائبة تبقى ولا تموت، فالأشخاص تزول والأفكار التي تبني تدوم.
0: ذهب الحباب ابن منذر إلى جنة النعيم وبقي الفكرة نتاعه والرأي نتاعه.
7: جندي بسيط كان ينجم ما يتذكرش اسمه مرة واحدة.
0: نعم.
7: لكنه كان فطنا ذكيا.
0: شكرا شيخ. سي زهير، عندي الأرقام من 1 حتى 11 كلهم جاوبوا إجابة صحيحة، اليوم الناس كلها جاء إجابة صحيحة، لكن القرعة الله أعلم شكون باش تخرج. أعطيني الإجابة من 1، قفت سي زهير مستعد، من 1 حتى 11. رقم 2، رقم 2 هي حياة من سوسة. مبروك عليك يا حياة من سوسة، قيد لي حياة من سوسة يا كريمة. الرقم الموالي رقم 5 اللي هي وصي محمد الصالح من سيدي بوزيد، محمد الصالح من سيدي بوزيد. الرقم الثالث والأخير اللي هو رقم 6، رقم 6 زهرة المروج. مبروك عليك يا زهرة المروج. اليوم عنا سوسة، حياة من سوسة ربحت معنا جائزة، كذلك عنا زهرة من المروج ربحت معنا جائزة، كذلك عنا محمد الصالح من سيدي بوزيد ربح معنا. اليوم 3 ولايات ربحوا معنا الجوائز. دائما نقول له اللي يشارك معنا 5 مرات ويخرج في القرعة وما يخرجش اسمه في القرعة بعد 5 مرات، المرة السادسة نحن نكرموه بجائزة. برنامج مشاوير ما يصعبش عليه الأمور، يعطيه جائزة حبا في الحبيب صلى الله عليه وسلم وحبا في هذا البرنامج. نواصل شيخ. نعم. بعض الدقائق. نعم.
7: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا احنا ديما موضوع انتعنا اللي جاء ما بين البيت انتع الإمام البصيري وما بين درس.
0: نعم.
7: اليوم هو العقيدة. شوف العقيدة ايش مش تعمل تو، تتخذ قرار قريش، قرار بتجريد كل مهاجر من المسلمين من جميع ممتلكات، سواء كانت أموال منقولة أو ثابتة، ظلما وعدوانا وغدرسة وغصبا.
0: نعم.
7: شوف القرار شنو معناه، يعني جردوا من جميع أمواله.
0: نعم.
7: حتى هو مشى وعنده دار غديكة الدار يستولوا عليه، حتى عنده عقارات يستغل فيها الدار يستغلوها يفكوها له، حتى عنده تجارة ويكلف عليها ناس أخرين ويخرج يفكوها له. انظر شنو معناها، أقراها مليح هذه.
0: نعم.
7: فهؤلاء وجدوا أنفسهم أمام حاجتين، إما أن يبقوا في في في في قريش وبالتالي يفوزون بمغانم الدنيا، وإما أن يهاجروا والهجرة الوقت ذاك فرض ويغنموا بالفوز في الآخرة.
0: نعم.
7: شو الصحابة عملوا؟ هذا دور العقيدة هي المشتوجك، ما وقر في القلب وصدقه العمل. الوقر في القلب.
0: نعم.
7: صحيح اتعلم واقرأ الكتب نتاع العقيدة الكل والعلوم الكل الإسلامية، لكن ما تعرف حقيقة هذه العلوم حين تطبيقها في أرض الواقع.
0: نعم.
7: كان المسلمون وقريش شيعم يعيشون حالة حرب، ومن المعلوم والمتعارف عليه أن أموال العدو إذن ودماءه مباحة أثناء الحرب، وهذا يدفع إيش معناه؟ يدفع يعني شهية الظلم عن المسلمين، شبهة الظلم.
0: نعم.
7: عن المسلمين. علاش؟ التي دسها المستشرقون ليشوهوا بها التاريخ الإسلامي، وتناقلتها بعض الأفواه، يعني بعض الأفواه المسلمة. إيش معناها هذا؟ يعني جهلا بالحقيقة أو تنفيذا لما في قلوبهم من مرض، راه دماء وأموال وأعراض كل مستباحة في الحرب. فاستعادة يعني المالك استعادة مالك المغتصب منك هو من الكليات الخمس.
0: نعم،
7: لأنه هما اش قالوا على غزوة بدر؟ قالوا كيفاش رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ويحاول أن يفتك، معناها يغتصب، واستعملوا الكلمة هذه اغتصاب، معناها القافلة نتاع قريش هذه. لا، لأنه من الفهم العميق للدين الإسلامي أنه فيه خمسة كليات، هل هم الكليات تضم المحافظة على النفس والمحافظة على الدين والمحافظة على المال والمحافظة على النسل والمحافظة على الشرف. هذم الخمسة كليات. أنا هي الكلية الأولى اللي مرتبة في درجة واحد في المرتبة الأولى هي كلية المحافظة على الدين تاعك، أنك اسمك تحافظ.
0: نعم،
7: على الدين
0: فعلا،
7: تحافظ على الدين. وأجمع عليها علماء الإسلام قديما وحديثا، بل إن التفريط فيها يدخل في باب التنازل عن مقاصد الدين ويحال صاحبه على الإثم. وهذه الكليات هي ما ذكرناها، هي النفس والدين والعقل والمال والعرض. فخروج المسلمين إلى قوافل مشركي قريش يدخل في باب استرجاع جزء من مستحقات المسلمين التي وقع الاعتداء عليها ظلما وعدوانا، وليست معناها اغتصابا لأموال الناس، بل استرجاعا ودفاعا عن هذه الكليات التي يقوم عليها الدين الإسلامي.
0: شكرا شيخ عبد الباقي، نتوقف عند هذا الحد. التحية موصولة لزهير المسعودي مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لكريم عتيق التي أمنت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. إلى أن نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، إلى ذلك والحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
1: باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناهم قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. فقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة، وقوله متعوذا أي معتصما بها من القتل لا معتقدا لها.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وأن رجلا من المسلمين قصد غفلته، وكنا نتحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لم قتلته؟ فقال يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية.
1: وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.

ولد المصطفى فما يصف المولود قول الله.

قبول في الجو قاب الكوكب وعليه سلم.

ركبون ركب سرى سحرا ويمم يثرب وسدى المغني وسدى المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجازي

شب في نعمة السماء عزيزا سيدا سيدا بين قومه.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 من الآية 6 من سورة هود إلى الآية 83 من نفس السورة، بصوت القارئ مروان الطرابلسي، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

0: ضُودٌ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 23 بصوت القارئ مروان الطرابلسي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استوى اعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: يا الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين. كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. ما كنتم سادة المستمعين والمتابعين، حفظكم الله ورعاكم. يتجدد معكم الموعد واللقاء كالعادة في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا، ربي بارك لك. إن شاء الله كالعادة مواصلين في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي. وهيك الوصية الطيبة اللي قاعدين مشينا فيها خطوات، كان نذكروا بالوصية بعد بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والعاقبة للمتقين. أصحبك الله بلطفه الجميل وعاملك بفضله الجزيل وكان معك في المقام والرحيل. أوصيك يا أخي بتقوى الله العظيم في السر والعلانية، وحفظ الحواس ومراعاة الأنفاس، وقلة مخالطة الناس، والرضا بالموجود، والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود، وكثرة الركوع والسجود، وترك التدبير والاختيار مع المدبر المختار، والعمل بالسنة، والاقتداء بالأئمة، والحركات والسكنات بالنية، ولزوم الخلوات والجوامع، ومواصلة الفقير الجائع، ومرافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الولي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وقل كذلك وكن جوال الفكر، جوهري الذكر، كثير العلم. ما زالت الوصية إن شاء الله فيها من الوصايا العظيمة. احنا وصلنا والعمل بالسنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله
1: والعمل بالسنة،
2: ولما ذكر الشيخ هذه الجملة ربطها بقوله في الوصية اللي قبلها، قال رحمه الله: وترك التدبير والاختيار مع المدبر والمختار. نحن قلنا أنه في هذه المسألة أن يكون الله تبارك وتعالى هو الذي يختار له أمره. ذكرنا قول الشيخ العالم الولي الصالح الكبير سيدي علي بن الحسن الشاذلي رضي الله عنه، عندما قال: فإن كان ولا بد من الاختيار فاختر ألا تختار. وفسرنا، قلنا مش معنى هذا أنه واحد يقعد بارك في الدار وما يعمل شيء، ولكن فسرنا أن المراد من ذلك هو أن يوكل الله تبارك وتعالى عنه
1: في كل
2: بالاختيار
1: أمور.
2: له. وذكرنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستخارة، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا أن إجابة الاستخارة مش انك تشوف حاجه في المنام
1: وشايف من هذا
2: القدر، مش شرط. تمام، بل من الحاجات اللي من اقوى الوسائل اللي تفهم بهم جواب الاستخاره هي التيسير في الامر
1: او العكس ربما. تمام،
2: اذا كانت تعسر معناتها اذا كانت تعسر الامر تستخير مره اخرى، مره ثانيه، باقي معسر تستخير مره ثالثه، باقي مش ماشي اتركه يمشي.
1: الافضل انك تتركه
2: وتمشي. تمام، هذا هو كيفاش نفهمه. فهو في مسألة كالعمل هذيك، نحن تو لماذا أقدم بهذه المقدمة؟ باش نربط بين الوصايا.
1: العمل بالسنة، شنو القصد؟ أي
2: ما علمت أيوه. ما نحن ما قلنا إذا استخار في الأمر يبدأ بالعمل، فيقول له، ما هو باش يبدأ يعمل وينظر هل يكون هذا العمل ميسرا وإلا معسرا. فإن كان ميسرا يمشي فيه، وإن كان معسرا يتركه. هكا ولا ليه؟ هذا العمل الذي سيعمله عنده ضوابط. أول الضابط فقال له أن يكون على السنة، ولذلك قال له العمل بالسنة. والسنة في اللغة هي الطريقة. السنة في اللغة هي الطريقة. على قول الشاعر: لا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راضي سنة من يسيرها.
1: سبحان الله.
2: فالسنة في الحقيقة في اللغة بمعنى الطريقة. وفي الاصطلاح هي ما نسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. من قول أو فعل أو تقرير.
1: نعم.
2: هذا تعرفها عند أهل الأصول. وأما أهل الحديث يزيد فيها حاجة رابعة. يزيد في التعريف حاجة رابعة، يقول: السنة هي ما نسب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف.
1: وصف
2: النبي صلى الله عليه وسلم، خلقي أو خلقي. إما أن يكون وصفا خلقيا
1: خلق.
2: وإما أن يكون وصفا خلقيا
1: لأخلاق سجنية.
2: والعجيب أنك لما بتجي تشوف الوصايا من بعد كلها متأخذة من النبي صلى الله عليه وسلم هي ستكون في تتابع. تمام. موتي لما تحط ولدك قدامك مش تحكي له خمسة جملات، كل جملة مربوطة بالأخرى.
1: صحيح.
2: مش بتجيب له جملة منه وجملة
1: فما قصد
2: في فما قصد في الكلام. فما منهجية.
1: نعم.
2: والكلام على بصيرة. رحمة الله على الشيخ
1: رحمه الله.
2: اي نعم. فقال: والعمل بالسنة أي أن يكون عملك وفقا لعمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج عنه. علاش؟ لأن الفوز والفلاح والمقصد والنجاح في اتباع أثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد أشار لك بذلك وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فما من أحد في أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم مثال له،
1: قدوة، مثال
2: يمشي عليه،
1: تبع خطواته،
2: كل الخطوات. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم تفرق في أمته. إيش يعني تفرق في أمته؟ يعني ما من أحد في هذه الأمة إلا وله نصيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يرى من النبي صلى الله عليه وسلم. وعلموا أن فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: ما من هذا كلام رب العالمين. ولذلك أي واحد في الدنيا، أي واحد في الدنيا أنا أقولها، من مات له طفل ينظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام. صحيح.
2: من آتاه الله مالا ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من جاع ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي طلقت بنته ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللي تزوجت بنته ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيني أي حالة لما تشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم قدامك، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نصب عينيك، تطلع على المشهد اللي أنت موافق فيه غاديك، وانظر له ماذا فعل.
1: صحيح. عليه الصلاة
2: والسلام. واتبعه.
1: والعمل بالسنة.
2: والعمل بالسنة.
1: لهنا يعني نرجع في أحوالنا في حياتنا نقيسه على ما عاشه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويشوف الإنسان كيفاش ينجم يخرج نفسه.
2: هو شوف، فما إشكال هنا يعيشوا فيه برشا ناس. واضح في فهم هذه الحيثية. نحن لسنا مطالبين بعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
2: لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش معانا اليوم، راه يركب الكهرباء ويطلع في الطيارة.
1: نعم نعم. صحيح.
2: فهمتني؟ نحن مطالبون بعيش منهجية النبي صلى الله عليه وسلم.
1: عليه
2: فرق
1: والسلام.
2: فرق. نحن مطالبون بالعيش بفكر النبي صلى الله عليه وسلم، بوحي النبي صلى الله عليه وسلم،
1: بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام.
2: هذا هو. أنا الناس ديما تفرق. الناس ديما ما تثبتش، يعتقدون أنهم يركبوا في عقولهم مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ركوبه على دابته أو ما من شيء. فهم يعتقدون أنهم يرجعوا بالحقبة الزمنية يعيشون نفسانيا الفترة هذه، لكن أنت في 2026 ما تقدرش،
1: نجمش.
2: طيب، وربي تبارك وتعالى يأمرك بالمستطاع لا يأمرك بالمستحيل.
1: صحيح.
2: يعني أنت باش تكون ابن بيئتك، وباش تكون ابن وقتك وابن زمانك، تعيش بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتني؟ هذه المسألة الأولى.
1: كيف مثلا حل المشكلات؟ كيف هذا هو؟ نعم.
2: هذا هو. فهمتني؟ هذه المسألة في قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله تبارك وتعالى لنا أسوة حسنة.
1: عليه الصلاة والسلام.
2: ومسألة ثانية يقول قائل، لأنه برشة هذه سمعناها وهذا علاش قلت نعيش بمنهجية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض المعترضين قال ذلك الكلام وتلك الأفعال كانت تليق بذلك الزمان،
1: بذلك
2: الوقت غير الوقت، الوقت تبدل، فهمتني؟ حتى رأينا الناس صاروا يتكلمون حتى في مسائل قرآنية مقطوعة بها، يقولك ليه توا الحال تبدل. فالقضية ماهيش هذه، أما القضية ماهيش هذه، القضية هي فهم شمولي للدين، فهمتني؟ ما نجيوش ناخذوا حاجة ونجزئها، لا، هي الأخذ أخذ شمولي،
1: شمولي
2: باش تبدأ المنظومة متكاملة.
1: صحيح.
2: وإلا لو أنت باش تنج، لو أنت باش تجي الحاجة وتلغيها باش يصبح عندك لهنا خطأ في الفهم، لأنه ما ألغيته قد تكون، قد تكون قد ألغيته لعدم فهم له، غيرك يفهمه ويصحح به ما استغلق عليك.
1: صحيح.
2: فردوا بالنا. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
1: هذا والعمل بالسنة نفهموها من خلال الآية القرآنية هذه،
2: من خلال برشة آية، من خلال برشة آيات.
1: أي خلينا في الآية القرآنية اللي قلتها.
2: برشة الناس عندهم الكونسيبت، أنا ديما نقول حاجة، باش تفهم طريقة التعامل مع السنة،
1: نعم،
2: قبل هذا لازم قلبك حتى تكون ميسرة مسهلة عليك، قلبك يكون مليان بمحبة الحبيب صلى الله عليه
1: الصلاة والسلام.
2: خاطر اللي أنت تحبه ما عادش باش تلقى جهد في اتباعه. شوف ولدك لما يحب ميسي تلقاه يبدأ يتبع فيه في تسريحة شعره، في لبسته، في كلامه،
1: في لعبه للكورة،
2: في لعبه للكورة، في كل شيء. اللي يحب مثال قدامه من غير ما يفيق يلقى روحه متأثر به.
1: صحيح.
2: تمام. إذا أحب الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه
2: ولا هو اللي لوش، شنو اللي كان يعمل باش نعمل كيفه،
1: نعم،
2: شنو اللي كيفاش كان يعيش في المسألة هذه باش أنا نطبقها. هذا مركبه
1: في حلول
2: ماذا؟
1: للمسائل. صحيح.
2: في طريقة تفكير،
1: في طريقة التفكير،
2: فهو تلقاه يعني هذا المحب مباشرة إذا استغلق عليه أمر يغمض عينيه ويتك ويقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الوضعية ماذا كان سيفعل مباشرة.
1: نعم.
2: يعرف الحل غادي.
1: عليه
2: يعرف الحل غادي. فإذا لم يستطع أن يكون كذلك، وهذه كما نحن قبل قسمنا الناس، قلنا قسمنا الناس إلى أهل يمين وإلى مقربين، قسمنا الناس إلى محبين وإلى تجار، ها، يرجون تجارة لا تبور. طيب ما قلناش هذو باهين وهذو خايبين، لا، زوز باهين، لكن واحد بكل واحد
1: ما
2: أفاض الله عليه
1: والدرجة.
2: طيب فهو يقول لو إذا لم تستطع، يعني الآيتين قالوا له في النونانية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لشكون هذو؟ للمحبين. تلقى المحبة، مركب المحبة هو اللي يهز فيعمل. طيب إذا لم تكن منهم، آمن ما أتكم فخذوه وما نهيكم عنه
1: فانتهوا.
2: فهمت التقسيم الآن؟ اي نعم،
1: نرجع للتقسيم هذا.
2: نرجع ديما هكا، هما الناس هكا، راهو الناس درجات، سبحان ربي، ربي خلق الصوابع ما همش قد قد.
1: صحيح.
2: فهمتني؟ فحتى مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يتفاعل القلب عشقا وحبا وتياها بالحبيب صلى الله عليه وسلم لم يتركه هامل، اعطاه قواعد يمشي بهم باش ما يضيعش.
1: صحيح. ضوابط،
2: اعطاه ضوابط الذي شرعه لك صلى الله عليه وسلم امشي به، الذي نهاك عنه فانتهي عنه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. وخير الأعمال ما كان لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نصيب، هو عمل تابع كيف. فلا يستحدث الإنسان ولا يقول نكتفي بالقرآن، لأن رب العالمين تبارك وتعالى في قرآنه لاتبع آيات ربه جل جلاله في قوله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالوا ما أتاكم الله فخذوه مش قرآن، هذا ما قرآن هذا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت فيما شجر بينه. هذا قرآن ولا مش قرآن؟
1: قرآن.
2: نعم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. قرآن ولا مش قرآن؟
1: نعم.
2: قرآن كريم. تخيل أي أن كنا قرآنيا نتبع هذا.
1: صحيح.
2: وعموما رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا الزمان، قال: لألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وما لم نجده تركناه.
1: ولهنا الحديث على السنة،
2: يعني طبعا وهو الكلام الآن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبيننا الآن تقريبا 1500 سنة، هذا ما نعيشه هنا
1: 14 قرن.
2: نعم. 14 قرن.
1: شوف الحديث الوحي من الحبيب عليه الصلاة والسلام،
2: ما هو إن هو إلا وحي يوحى،
1: يعني
2: قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.
1: يعني كنا نرجع أنه الشيخ نلقاه في الزمن هذاك، الشيخ رحمه الله سيد الظريف يوصي بالعمل بالسنة
2: طبعا، لأن الخير والفلاح والسداد والنجاح في اتباع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الإنسان إذا ابتعد عن القرآن وعن السنة وجد نفسه غارقا في بحر البدعة، وما كان من بدعة فهي ضلالة. والمراد بالبدعة هنا على ما حدده الفقهاء في استحداث أمر جديد في الدين لم يكن عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، تمام؟ ولذلك يقول الشيخ قال والعمل بالسنة حتى لا يهلك، لأن
1: لا يهلك هذا الذي
2: نعم لا يهلك السالك إلى الله تبارك وتعالى. هو هذه نصيحة لمن؟
1: نعم
2: للمريد للسالكين الله، لمن يريدون وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته. فهو يقول لهم أول شيء
1: تتمسك
2: العمل بالسنة. ولذلك كثير من الناس يذكرون يرمون إخوانهم بالبدعة، وإذا نظرت إلى أدبيات إخوانهم وخروجهم يقولون أن هذا العمل كل عمل يعرض على الكتاب والسنة، فما لم يوافق منهما تركناه. هذا كلام الإمام الجنيد السالك رحمة الله عليه رضي عنه، تمام. لكن القضية الآن وين صارت؟ في الاختلاف في فهم السنة،
1: في الفهم متاع الأحاديث.
2: أيوة
1: صحيح، هذه اختلافات كبيرة
2: الاختلاف قد تقع، تمام. يعني إذا
1: في تأويل الحديث في فهم أيوة وفي التفسير، نعم.
2: طيب إذا كانت المسألة دائرة اختلافهم في الفهم صار يحمل الناس الكل، ما يجراش حاجة، القلب واسع، تمام. هذا له نظرة وهذا له نظرة، هذا له قراءة، هذا له سردية،
1: صحيح،
2: تمام.
1: ما يفسدش للود،
2: ما يفسدش للود قضية. المسألة عندها أصل،
1: نعم،
2: تمام. وقد يكون في ذلك رحمة، لا إشكال.
1: لكن الإشكال في من ينكر أصلاً
2: الذي ينكر أصلاً، ما الذي وقع له؟ أنه رأى فهمه للحديث هو الفهم الأوحد، فتعامل مع إخوانه الذين لهم نظرة وفهم في الحديث على اعتبار أن هذا الفهم لا يستقيم مع الحديث الذي هم فهموه، وبالتالي جعل فهمهم لا مستند له ورميهم بأنهم استحدثوا، وهي في الحقيقة مش هك،
1: نعم،
2: فهمت الكلام؟ ولذلك لو كان باش تلاحظ، طيب هنا باش يجينا سؤال واحد اخر باش يقول طيب والله يا شيخ رمزي لو ان هذه الفهوم اختلفت، صار كل واحد يقول انا فهمي كذا وانا فهمي كذا وانا فهمي كذا، كيف تنضبط هذه الفهوم؟
1: حتى ننضبط للامر.
2: طيب يعني لو كان كل واحد باش يقوم والله يقول انا فهمتها بالطريقه هذه، قالك لا، ما هو حتى تنضبط المساله، ما هو كل واحد يقوم يتكلم برأيه، هو يجب أن يكون عنده ضوابط،
1: صحيح.
2: وهذه الضوابط أن يكون له من علم الفقه ومن علم الحديث ومن علم ومن أهم العلوم علوم العربية،
1: صحيح، باش يفهم، صحيح. لأنه فهم ساعات أحيانا حرف يبدل المعنى،
2: مش حرف. أنا مرة نتكلم مع واحد قال لي فهم أخطاء قرآن، فهم أخطاء لغوية في القرآن الكريم.
1: سبحان الله العظيم.
2: إيه نعم، يعني مشتغل باللغة، تمام. فقال لي نحن عنا القاعدة الفلانية وعنا القاعدة الفلانية، قلت له كيف نشأ النحو؟ هذه القواعد كيف، لماذا سمي النحو نحو وكيف نشأ؟ أبو الأسود الدؤالي كان مع علي بن أبي طالب لما رأى العجمة الأعاجم بدأ يدخلوا للدين، فهمتني؟ فالراجل بنته في الدار سألته، قلت له يا أبتي ما أجمل السماء، فقال لها نجومها، أبو الأسود الدؤلي. قلت له ما هذا قصد؟ قصدت يعني انبهار محلاها. قال يا ابنتي قولي ما أجمل السماء. فمشي الرجل سيدنا علي بن أبي طالب، قال له يعني إن لله وإنا إليه راجعون. دخلت العجمة في أبنائنا وهم علماء العربية يعني،
1: صحيح.
2: فبني فقال له يا لا عليك، فبني أو قال له الكلمة فعل واسم وحرف،
1: نعم،
2: ونحو هذا النحو،
1: هذا النحو،
2: فسمي النحو نحو، نعم، تمام،
1: نعم، صحيح.
2: فإذا صارت المسألة كذلك، لما جاءوا يستخرجون في القواعد استخرجوها من القرآن الكريم ومن أشعار العرب،
1: صحيح.
2: فكيف تجعل هذه القواعد، نحن لما نقرأ في المنطق، لما نقرأ المنطق يعني التعريفات هي جمع الجزئيات واستخراج منها كليات،
1: نعم،
2: تمام. هذه الكليات اللي جمعوها وصاغوا فيها، صاغوا بها القواعد،
1: صحيح.
2: ها؟ هذه القواعد وصولها أتيات من القرآن،
1: نعم.
2: فكيف أنت كيفاش أنت تجي القاعدة المستخرجة من القرآن وتحكم بها، هي
1: تحكم اللي فما خطأ
2: ما هو ذا لا يستقيم،
1: صحيح،
2: تمام. هذا هو الإشكال.
1: نعم. نعم هو قوس فتحناه في الـ في الـ في هالجانب هذا. إذا نرجع للعمل بالسنة وبعدها ربط والاقتداء بالأئمة
2: صلى الله عليه سيدنا محمد. طيب ما هو مش قلنا لهنا عن الاختلاف في الفهوم ولا لا؟ طيب من سيكون ضابط علينا في الفهوم؟ ماشي الناس الكل بيجي يتكلم ولا ينظر يفهم المراد يقعد يقرأ في هذا الكل تمام؟ طيب جعل الله تبارك وتعالى لنا منارات كما أنت بيش تمشي عندك مسألة قانونية بيش تحل شركة لشكم مش تمشي بيش تمشي المحامي
1: صحيح تتواجه المحامي.
2: فابتقال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجي المعارض يقول لك لا أهل الذكر ما هوش موقوف عليهم. لا أهل الذكر في كل ميدان
1: صحيح.
2: انت يوجعك ضرسك ولا توجعك كرشك
1: تمشي للطبيب المختص في
2: من هم أهل الذكر في هذه المسألة؟ هل أطباء والدكاترة
1: تمشي للاختصاص كذلك
2: صحيح. انت ساعة ساعة تمشي للطبيب الطبيب يكون هو مهمته يقول لك لا هذه راهي مرتبطة بأمراض القلب برا امشي الكارديولوج يا بعثك للمختص
1: صحيح.
2: هذه العملية. فهو قال لك إذا اختلفت هذه الفهوم ما عادش تنضبط. إذا بماذا تنضبط؟
1: لازم فما
2: تمشي لشكون من أهل الذكر الذين تتبعهم في اجتهادهم لأنهم هم ملكوا أدوات الاجتهاد. فقالك والاقتداء بالأئمة. من هم هؤلاء الأئمة الذين ارتضتهم الأمة ورفعتهم على الأعناق وجعلت أقوالهم ومنهجياتهم سبلا للوصول إلى الله تبارك وتعالى. فإذا عملت بعمله وأخذت بقوله فأنت مأجور إن شاء الله سواء كان فعلك صحيح أو كان فعلك خطأ.
1: سبحان الله في الاتباع يعني
2: فأنت مأجور. طيب لأن القصد حاصل
1: صحيح.
2: القصد هو إرادة وجه الله تبارك وتعالى
1: والقصد زد الفهم والانضباط باش تفهم المفاهيم هذه كل تحدد البوصلة بتاعك.
2: فما مسائل نحن ينقصنا الأدوات لفهمها تمام.
1: نعم.
2: يعني في المسائل الاجتهادية يعني مسائل اجتهادية.
1: نعم صح.
2: طيب باش تكثر فيها الأقوال تقول لي فما طيب من كان في نفسه هوا شنو اللي يعمل يبدأ يلوش في الأقوال ويلوج على أنه القول اللي يمشي مع حالته هو. فهو الشيخ لهنا ديما تذكره اللي هي وصية تربوية
1: وصية تربوية.
2: فهو يريد أن يربيه وأقرب طرق إلى الله تبارك وتعالى وأحسن الأعمال ما كان ثقيلا على النفس.
1: تستثقل النفس على النفس.
2: هذاك أكثر عمل يوصلك تمام. هذاك أكثر عمل يوصلك. فهو شي يقول له لهنا يقول له إذا التزمت بمذهب مالك عليك بأخذ أقوال الإمام مالك
1: أهل مالك.
2: فإذا أردت أن تخرج من قول قاله إلى قول في المذهب الحنفي أو مذهب الإمام الشافعي أو كذا لا تخرج وحدك. لا تخرج وحدك امشي للمفتي.
1: هو يشوف لك
2: فهو يلقى حالتك بالحق لا تتناسب مع هذا القول والأمر فيه سعة فهو يفتيك. فإذا أفتاك الشيخ لا إشكال في ذلك. فقوله لهنا
1: والاقتداء
2: بالأئمة.
1: سبحان الله الربط يعني رحم الله الشيخ كل مرة نشوفه أنه هالنبوغ
2: طبعا طبعا ده. هذا الربط يعني هو محاولة استقراء بالعبد الفقير فإن كان صحيحا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. يعني فديما ما ناخذوش مسلم يعني صحيح. نسأل الله أنه يعلمنا يعني
1: آمين
2: يعني. فقط بما أفاض الله به على الفقير تمام. أي نعم. ثم قال والاقتداء بالأم أنا أعتقد أنه هكذا تمام. الشيخ يربي طلبته
1: يعني وهو في تدرج الكلام يعني تحس ماشي في الاتجاه هذا في السياق هذا. طيب تقريبا في الوقت اللي قعدنا باش نختموا الحصة من عشان فما حاجة تحب تختم بها في هالباب هذا.
2: اي
1: تفضل نختموا بها يعني نختم في دقيقة
2: هذه. في قوله مسألة والعمل بالسنة أريد أن أنبه أخواني من المستمعين والمستمعات نحن عنا في هذا الزمان ثم حاجة صايرة أنا لا أحبها أنه لما واحد تقول له حاجة وإلا واحد يسألك على حاجة بدأ تفسر له يقول لك أخي هذه فرض ولا سنة
1: ولا سنة.
2: فهمتني تقول له لا هي مستحبة سنة. يا بيهي كيف هي سنة
1: وكأنه فما تراخي معناته.
2: أيوه كأنه فما تراخي فما عدم تعظيم يعني تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم سيدنا رسول الله
1: عليه الصلاة
2: وسبحان الله نفسه هو يقول والله يا شيخ راني نحب النبي صلى الله عليه وسلم
1: وقل
2: لي كيفاش قلبي يولي هكا ملهوف. فهمتني فنقول لا ما جمع الله لرجل من قلبين في جوفه. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه دلالتها الاتباع، تغذيتها العمل بالسنة. يعني فمعال لما تجيك الحاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: ما تستهينش،
2: ما تستهينش بها،
1: يعني عظمها في قلبك،
2: عظمها. يعني قلت لك قبيلة إذا إذا إذا المحبة طبعت تولي تعملها من غير جهد. رحم الله سفيان الثوري، كان يقول إن استطاع أحدكم ألا يحك رأسه إلا بأثر، يقصد إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليفعل. فمن عظم السنة هو من عظم السنة هو عظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، ومن عظم النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه رزق محبته، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبه الله تبارك وتعالى.
1: يعطيك الصحة ربي يبارك فيك فضيلة الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. وصلنا لختام حصة اليوم، حفظكم الله ورعاكم، تحية مريم فجيري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 24 من الآية 84 من سورة هود إلى الآية 52 من سورة يوسف برواية قالون عن نفع المدني للقارئ بشير بن عثمان.

إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 24 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نافع المدني.
1: الإذاعة.
2: أي والله قالك في الإذاعة.
1: وقتاش؟
2: قالوها في الإذاعة. تي الإذاعة سمعتوا على موقع الإذاعة
3: وشفتوا زيد على موقع الإذاعة.
1: الإذاعة.
2: تسمع وتشوف في الإذاعة.
1: أي.
2: ما الخبر صحيح إذا يظهر.
1: 100%.
4: الإذاعة التونسية.
0: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
5: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
0: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
5: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.
6: RTC نغيوني.
4: إذاعة تونس الثقافية. صوت إرادة الحياة.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من القلب إلى القلب.
6: إذاعة سفيقس. عشرة دائمة.
0: إذاعة المنستير. تبع الموجة.
4: إذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي.
5: إذاعة قفصة. إذاعتكم.
0: إذاعة تطاوين. تسمع منك تحكي عليك.
6: إذاعة بانوراما.
4: إذاعة القصرين المحلية. تسمع كأنك حاضر. الإذاعة التونسية.
0: الإذاعة التونسية.
5: الإذاعة التونسية.
4: وين أنتي؟
5: وين هي؟

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إلهي، العظمة لك والكبرياء لجلالك، يا قائم الذات ومفيض الخيرات وواجد الوجود وواهب العقول وفاطر الأرض والسماوات ومبدي الحركة والزمان ومبدع الحين والمكان وفاعل الأرواح والأشباح وجاعل النور والظلمات ومحرك الأفلاك المدبرات ومزينها بالنجوم الثوابت والسيارات ومقرر الأرض وممهدها لأنواع الحيوان وأصناف المعادن والنبات. إلهي، دام حمدك وجل ثناؤك وتعالى ذكرك وتقدست أسماؤك، لا إله إلا أنت، وسعت رحمتك كل شيء وكثرت آلاؤك ونعماؤك. ربنا أفض علينا أنوار معرفتك وطهر نفوسنا من قدرات معصيتك، وأمطر علينا سحائب فضلك ومرحمتك، واضرب علينا سرادقات عفوك ومغفرتك، وأدخلنا ربنا في حفظ عنايتك ومكرمتك. إنا عليك نقبل ونتوكل يا أكرم الأكرمين.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب إلى

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. محبة الله سبحانه وتعالى للمؤمن تعني حفظه وتأييده ونصره وإكرامه وإنزال الرحمة على قلبه وإنزال السكينة وإغناءه بكل ما يحتاج. هذا هو الحب الإلهي. أما حب الإنسان لله عز وجل فيعني الميل، فإذا جفاك ربك وأبعدك عن أنواره شعرت بألم لا يحب.

والإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى مال إليه وخلد إلى ظله وإلى أنواره وإلى تجلياته وإلى سكينته وإلى الشعور بأن الله تبارك وتعالى يحميه ويحفظه. لكن حب الله للإنسان يعني التأييد والنصر والحفظ وما شاكل ذلك. أما الود فهو ما يتجسد به الحب، فالله سبحانه وتعالى يقول: وهو الغفور الودود. الواد مستمع الفاضل هو الذي يكرم عباده والذي تعد نعمه مظهرا لحبه لعباده. فأنت مثلا وبشكل بسيط إذا أحببت إنسانا ورأيته يرتجف بردا فإنك تعطيه معطفك، وإذا أحببت إنسانا ورأيته بحاجة إلى شيء ما فأنت تقدمه له. فالود هو المظهر المادي للحب، وربنا عز وجل هو الغفور الودود. كل هذا الكون مظهر لحبه سبحانه وتعالى، وكل هذا الكون نوع من أنواع الود الإلهي. إنه تبارك وتعالى تودد إلينا بهذا الكون. فهذه الدواب ألا تأكل طوال حياتها الشعير فقط، فهو بالنسبة لها المقبلات، وهو الحلويات، وهو الفواكه، وليس لها غير الشعير والأعشاب. أما الإنسان فيمكن أن يأكل إلى شهر كل يوم لونا من الطعام، ويمكن أن يتذوق أنواعا كثيرة من الفواكه، ويمكن أن يستعمل الأزهار. وإذا دخلنا إلى محل عطورات فشيء يأسر ويدهش، إذ منها ألوف الأنواع وكلها في الأصل من خلقه تبارك وتعالى. فهذا الياسمين وهذا البنفسج وهذا الورد وكل أنواع الروائح عطاء فيض من خلق الله تبارك وتعالى. خلق هذه الروائح الطيبة وخلق هذه الحاسة الدقيقة التي تتذوق هذه الروائح الطيبة. إذن خلق الشيء وخلق الجهاز المستقبل له، وخلق هذه النعمة وخلق ما يستقبلها. فهذا هو الود، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. والودود هو الذي يتودد إلى عباده بالنعم. فإذا صحت الرؤية واستيقظ القلب وتفتحت البصيرة رأيت أن كل هذا الكون ما هو إلا تودد من الله تعالى إلى هذا الإنسان. أنت يا بني، أنت يا صاحبي، أنت مستمع الفاضل، حينما تصلي وتصوم وتحج، وحينما تغض من بصرك وتتصدق وتكون أمينا وتنصح المسلمين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتنفق من مالك، كل هذه الأفعال من اعتقادات إلى عبادات إلى معاملات إلى آداب، هي في حقيقتها تودد إلى الله سبحانه وتعالى. هو جل في علاه تودد إلينا بالكون وأوجدنا بالخلق وسخر لنا هذا الكون وأعد لنا جنة عرضها السماوات والأرض، ونحن نتودد إليه بالإيمان به وبعبادته وطاعته وامتثال أمره وبترك ما نهى عنه وبالتخلق بأخلاق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم
وبالبذل والعطاء، ويكون الكون كله من قبل الله تعالى تودد إلى هذا الإنسان، وكل أعمال الإنسان الصالحة هي في حقيقتها تودد إلى هذا الخالق العظيم، وهو الغفور الودود، أي الواد الذي يتودد إلى عباده بنعمه. مستمعي الفاضل، لو دعاك أحدهم إلى بيته ورأيت هذا البيت مدفأا مسبقا إكراما لك، والماء العذب الزلال، والمشروبات اللذيذة المتقنة، والطعام النفيس العطر، والورود والهدايا، قل لي، ألا تخجل؟ ألا تذوب حبا له؟ ألا تشكره من أعماق أعماقك؟ ثم ألا تقول له: والله يا أخي أخجلتني بإحسانك؟ والإنسان عبد الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أو إن جاءك إنسان مهنئا ومعه هدية، تحار كيف تكرمه، ولماذا هذا التحسس بفضل الإنسان وهذا الفضل الإلهي الكبير العظيم؟ وأوله أنه خلقك من لا شيء، ألا يستحق منك كامل التحسس؟ قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ صدق الله العظيم. هذا الفضل الإلهي الرحب العظيم الواسع الكبير، هذا الفضل الإلهي لا يجب أن تغفل عنه من دون تحسس ومن دون شكر. هل قلت من أعماق أعماقك: يا رب، يا رب لك الحمد على أن خلقتني، يا رب لك الحمد على أن عرفتني بذاتك، يا رب، يا رب لك الحمد على أن أعنتني على طاعتك، يا رب لك الحمد على أن نورت قلبي بنورك، ويا رب لك الحمد على أن ألهمتني أعمالا صالحة. فالله يقول لك: أنا سأسمع، فقل وتكلم لأسمعك. فتقول له: سمع الله لمن حمده. ألا تفعل هذا في الصلاة؟ ألا تقول: سمع الله لمن حمده؟ يعني: يا عبدي، أنا أسمعك فيما تقول. ربنا ومولانا، لك الحمد والشكر حتى ترضى. مستمعي الكرام، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 25 من الآية 53 من سورة يوسف إلى الآية 18 من سورة الرعد بصوت القارئ أنور قذوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 25 بصوت القارئ أنور قضوم برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
4: اللهم يا رزاق يا فتاح، اللهم إني أعوذ بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء الخلق، اللهم إني أعوذ بك من العطب والنصب، وأعوذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

كفرتم به وشهد شاهد

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم الفضل، نسألك في هذا الصباح أن تفتح لنا أبواب الخير وأن تبارك لنا في أرزاقنا وأوقاتنا وأعمالنا. فاللهم اجعل هذا اليوم يوم طمأنينة وسكينة، واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا وألسنتنا ذكرى وشكرى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وارزق كل محتاج من واسع فضلك. فاللهم احفظ بلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين بالأمن والإيمان، وأدم علينا نعمة العافية والاستقرار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا، واهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. لقاء جديد يجمعنا بكم، وقد أطل الصباح بنوره المتألق فأشرق الكون بالبشر المحقق. فيا رب هذا اليوم بارك أهله وعم بنوره الهدى كل طريق. كما يقال: إذا الصبح أقبل فاستبشر بنوره، ففضل الإله على الأنام عظيم، وما خاب عبد قال يا رب إنني برحمتك أرجو فأنت الكريم. صباح الخير، صباح الخير يزهو بالأماني ويبعث في القلوب أطيب المعاني، فحيوا الصبح بالتسبيح دوما ففي ذكر الإله حياة الجنان. كلمات تختلف وتتشابه حول الصباح، فنقول ونؤكد على أن الصباح صفحة جديدة يفتحها الله كل يوم، فاملأوها بالأمل والعمل وذكر الله، فمع إشراقة كل صباح يولد في القلب أمل جديد وفرصة جديدة لعمل الخير. أكيد جدا وأن الصباح ليس مجرد بداية يوم، بل هو بداية أمل وتجديد العزيمة وانطلاقة نحو الأفضل. فأجمل ما نستقبل به الصباح الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمامتنا وإليه النشور. هكذا هي الكلمات حول الصباح، وهكذا هي البدايات. نقول: إذا أشرق الصباح فأشرق معه قلب بالإيمان ولسانك بذكر الله وعملك بالإحسان. فالصباح في الأخير نقول الرسالة من الله تقول: ما زالت أمامك فرصة لتصنع خيرا وتقترب من ربك وتبتسم للحياة. فمن بدأ صباحه بذكر الله عاش يومه في سكينة وختمه بطمأنينة. فالصباح الجميل يبدأ بقلب متفائل ونفس راضية ودعاء صادق. ونقول: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

يا رب أن تدخلني ربي الجنة، هذا فضل منك ومنا. تحياتنا لكل السادة المستمعين، صباحك أجمل. للقاء اليوم الأحد 19/1448 للهجرة، الموافق للثاني من شهر أوت 2026 ميلادي. سرعة الزمان، الوقت يتغير بسرعة ويمر مرور الكرام. فاليوم 2 من شهر أوت، العطلة الصيفية تقريبا مرت شهر، خلينا نقوله، ودخلنا في الشهر الثاني، شهر القادم إن شاء الله إذا أمسى الله في الأجل بشكون بدايات وتحذير للعودة المدرسية. فلنغتنم كل دقيقة في هذه الفترة حتى تكون عطلة صيفية بامتياز، سواء للاستمتاع أو للمراجعة والبرنامج. ممكن ثمش يكون عمل البرنامج يحاول أنه يتبعه حتى يستمتع بالعطلة في نفس الوقت، مروحة بين هذا وذاك. اليوم 19/2 أوت، قربنا شوية من مولد النبوي الشريف، تقريبا 23 يوم 24 يوم على استقبال المولد النبوي الشريف. وكما قلت باتباعا الأيام تمر، فاللقاء اليوم صباحك أجمل إن شاء الله تكون فيه مروحات وضيوف يكونوا معنا عبر الهاتف، لكن حبينا نتفائلوا ونجعلوا الأمل دائما موجود في حياتنا، في خلينا نقول أيامنا اللي نمر بها. دائما الإنسان أحيانا تكون فترة ضيق، ولكن دائما الأمل موجود والثقة بالله هي زاد قلوبنا، ولنتذكر دائما أن رحمته سبحانه أوسع من همومنا، وأن الغد قد يحمل من الخير ما يفوق كل توقعاتنا، وهذا هو المطلوب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث: وعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. وقلت هذا لأنه برشا ناس تنتظر في شيء يأتي، ودعاها دائما إن شاء الله يتحقق نجاح الابن، كذلك البحث عن عمل، كذلك النجاح في العمل، يعني التمنيات كبيرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم لم يترك شيئا إلا وعلمه لنا. فالأمل هو النور الذي يبدد ظلمات اليأس ويمنح القلب قوة لمواصلة الطريق، ويلزم يكون في أذهاننا ثم أمل دائما، ما نتحلى بالأمل، لأنه الإنسان إذا يفقد الأمل خاصة مع بداية يوم جديد فما نجمش يكمل يعيش، ما نجمش يكمل يخدم، ما نجمش يكمل يعطي أكثر فأكثر. الأمل ليس انتظارا للمستقبل، بل هو إيمان بأن الغد بإذن الله أجمل، وهذا هو المطلوب. ما دام القلب ينبض فباب الأمل مفتوح، وما دامت السماء فوقنا فرحمة الله أقرب إلينا مما نظن. كلمات ربما نعلمها لأولادنا، نقول الأمل يصنع المستحيل واليأس لا يصنع إلا التراجع. رينا هذا في حياتنا اليومية، رينا هذا مع علماء، رينا هذا مع ناس كان ما عندهاش حتى فرصة ربما نخسر لهم في النجاح، فنلقاهم بزرع الأمل في القلب من قبل الأباء والأمهات، لقينا أن نجاح حليفهم، وهذا هو المطلوب. نقول: إذا ضاقت الدنيا عليك بأسرها ففكر بلطف الله، لا تتألم ولا تيأسن، فاليأس يطفئ نورنا، ورحمة رب العالمين هي الأعظم. هذه الكلمات هي أجمل ما يكون في حياتنا اليومية. منهم من يعلم ويقول: ازرع الأمل في القلوب فإنه روح الحياة ونبضها المتجدد، مدام في الأفق ضياء مبشرا فالغد الجميل بإذن الله موعد. هكذا هو الصباح يشرق بنور التفاؤل وتبتسم فيه القلوب قبل الوجوه، فنقول صباح نؤمن فيه أن مع كل فجر فرصة جديدة، ومع كل دعاء استجابة، ومع كل صبر فرجا قريبا بإذن الله. صباحكم خير مرة أخرى، نصبح عليكم ونقول لكم أحلى مستمعين عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هذا هيكل المزوغي يحييكم، لطيف الفرشيشي في الهندسة الصوتية، أحمد الطبيبي في التنسيق. لقاء اليوم كما قلت نعاود 19/2 أوت 2026، إن شاء الله لقاء معكم فيه أجمل التفاعلات وفيه أجمل المستمعين والمستمعات. نحن ما زلنا مواصلين بقية برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بطبيعة الحال في بدايتها بصباحك أجمل، وبقية البرامج تأتيكم تبعا، فلا تغيروا الموجب، قاو دائما في الاستماع إلى أثير إذاعة الزيتونة. رجعين بعد شوية.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 22 دقيقة بعد السابعة صباحا في لقاء اليوم 22 أوت 2026، كنا نتحدث عن الأمل في الحياة وما أجمل أن يكون الإنسان يعني يثق بالله سبحانه وتعالى ودائما يريد أن يتطلع للمستقبل وللأفضل، والأمل يحملنا للنجاح. وما أجمل أن نسمع كلمة النجاح في امتحانات، في العمل، في طريق الإنسان مهما كان، في أي عمل يقوم به الإنسان فإنه يرجو النجاح بعد هذا العمل. وهذه الحياة في كل الأمور، كل إنسان يبحث عن النجاح، نجاح في الرياضة، في أي عمل يبحث عنه الإنسان، خاصة في التعليم، لأنه هذه البدايات. وأجمل فرح في حياة الإنسان هو نجاحه في التعليم، وكنا نذكر النجاحات هذه. إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل. لكي نتحدث عن النجاح يجب أن نتحدث عن الإخلاص والإتقان في الاجتهاد. فكل عمل يؤديه الإنسان بإخلاص ويبتغي به الخير يبارك الله فيه ويجعل الأثر واضح وموجود، وهذه هي إطلالة النجاح. ولا ننسى أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا عندما قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. هذا دليل على أنه العمل ثم العمل ثم العمل ثم النجاح. وأمثلة كبيرة برشا تجعلنا نتحدث على النجاح، أمثلة كبيرة برشا تورينا كيفاش الإنسان يكون في فشل ثم يعمل ثم يعمل ويعمل العمل فيأتي النجاح، نجاح شخصي ثم يصبح نجاح جماعي، ثم نتحدث عن نجاح الوطن، ثم نتحدث عن تقدم في هذه الأمة إلا بالعمل. ونراه في تجارب ونراه في نجاحات على مستوى دول، ونشوفه في نجاحات كان بدايتها شخص ثم أصبحت مجموعة ثم النجاح. ناجح هو من يجعل الصدق عنوانه والأمان، الأمان عفوا الخلق، وهذا هو الطريق للنجاح. سر في طريق المجد فلا تتردد. كلمات ربما ذكرنا بأنه بدايتنا كانت صعيبة، بدايتنا كانت فيها متاعب، بدايتنا كانت بالفشل لأنه نغزروا للحاجة صعيبة. ونأخذ مثال، إنسان مش يتعلم لغة صينية يراها صعيبة برشا، يرى حتى في نطق الكلمات، يرى نطق الحروف، يرى في حاجة صعيبة وصعيب ياسر كان بش يوصل يتعلمها، ولكن ساعة وساعتين وثلاثة ثم أيام ثم سنوات وهو يقرأ في اللغة هذيك كان يرجع يفتح الكراس متاعه متاع البدايات متاعه يقول هذه سهلة برشا، مع أنت قريتها ما فيها حتى حاجة. هو تقدم في العمل وتقدم في الجهد متاعه وأصبح يمتحن اللغة هذيك. على فكر شتان بين إنسان بدأ بصعوبة ثم تعلم وربح الوقت وأصبحت عنده لغة ثانية، شتان بين إنسان يراها فيها صعيبة فقعد دائما يحكي عليها وهي صعيبة وما تقدمش. وهذا مثال من الأمثلة الكبيرة اللي تتحدث عن طريق النجاح. فالحياة هذه ليست مجرد بلوغ المناصب أو جمع المال، بل هو أن يعيش الإنسان بقيم راسخة، ضمير حي نافع، وقلب مطمئن. فلنعمل دائما حتى يعني نؤكد على أنه العمل طريق للوصول إلى النجاحات. وما أجمل أنه الإنسان في الأخير يوصل النقطة فيها النجاح فيفرح نفسه ويفرح خاصة الوالدين. ربي يفضل الوالدين اللي موجودين، إن شاء الله ربي يفضلكم ويفضلنا والدينا واللي أبوه ولا أمه فقدوا الحياة، فإن شاء الله ربي يعطيهم الخير ويجعلهم من أهل الجنة. دائما ولد صالح أو بنت صالحة تدعو لأبوها فهذا يعني كنز كبير برشا ورأس مال لا يقدر بثمن. خليكم دائما في الاستمتاع معنا، طولوش عليكم برشا ورجعين بعد شوية حتى نواصلوا المسير 7:27 دقيقة.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين. تحيتنا للسادة المستمعين لكل من التحق بنا في هذا اللقاء 33 دقيقة بعد السابعة صباحكم وصباحكم أجمل. نزر باش نقول لكم صباحكم خير إن شاء الله، صباحكم أجمل. في لقاء اليوم أكيد كنا نتحدث عن النجاح ورائحة النجاح، ما أجملها لكل إنسان. كل إنسان بحث عن النجاح وكل إنسان وصل إلى النجاح واستمتع برائحة رائحة النجاح، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك دليل حينما قال وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فشعار النجاح الصبر. الصبر هو الجسر الذي يعبر به الإنسان من التعب إلى النجاح ومن المحنة إلى المنحة، فما من إنجاز عظيم إلا وكان وراءه صبر وعزيمة لا تعرف الاستسلام، وثم استمتاع حينما يكون النجاح وراه تعب برشا، ويكون بعد الصبر عكس النجاح اللي يأتي سهل، فلا نستمتع بهذا النجاح. إن شاء الله يكون نجاحنا وإن شاء بعد صبر كبير. ونتحدث على الصبر، ماهوش ضعف الصبر بل قوة تمنح الإنسان القدرة على مواصلة الطريق مهما اشتدت الصعاب، وهو مفتاح الفرج وعنوان الثبات وسبب لنيل رضا الله سبحانه وتعالى. أمرنا الله بالصبر وأمرنا أن النجاح سيأتي بعد الصبر، فلنتعلم الصبر، لأن الصبر ليس كلمات عابرة وإنما نتعلم هذه الكلمات من خلال الحياة اليومية. فلا تيأس إذا تأخر الفرج ولا تضعف إذا كثرت العقبات، فالله مع الصابرين، ومن توكل عليه كفاه، ومن أحسن الظن به لم يخيب رجاءه. هذه الكلمات اللي يلزم نعيش بها، نتعلم هذه الكلمات. نحن لقاءنا اليوم شكون تبع إن شاء الله بعد شوية، شكون مداخلة مع الدكتورة منانة العياشي، باحثة في الحضارة الإسلامية، الحديث عن بناء الإنسان في القرآن. مهم جدا أن يكون الإنسان بناءه وفهم بناء الإنسان في القرآن، إن شاء الله بشكون فيه التفصيل. كذلك مداخلة الدكتور جمال الوسلاتي بشكون تقريبا 8 و3 دقائق، إمام وخطيب من قربة، باش يتحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقا وأخلاقا. إن شاء الله بشكون فكرة حتى نزيد نتعلم أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك بشكون عنا مداخلة مع الشيخ عبد الجليل فاسي، إمام وخطيب من قفصة، سيتحدث عن موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. أحوجنا إلى المواعظ كما موعظة الصبر وكما موعظة النجاح، تأتي بعد الصبر كما كنا نحكيه، ولكن في زيد ناخذ أكثر تفصيل مع الشيخ عبد الجليل الفاسي، بيكون حاضر معنا. ثم بتأتي النشرة الجوية إن شاء الله 38 دقيقة، ورجعين إن شاء الله مع الشيخ عبد الجليل الفاسي بعد النشرة الجوية، وناخذ فكرة بطبيعة الحال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا استفدنا من أي لقاء نستفيد مع بعضنا الكل، وإذا خرجنا مستفيدين بطبيعة الحال مهم جدا أن الإنسان يحاول يعمل بما استفاد حتى يحسن في طريق النجاح وحتى يوصل طريق النجاح في نفس الوقت. 37 دقيقة بعد السابعة صباحا، نحن مازلنا مواصلين ورجعين بعد شوي في صباحك أجمل.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تام أن عالم من تونس حنا، عالم من تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. كنت بيكم الخلق.
6: في شريعة الإسلام شريعة
7: المسلم. يعلم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
1: رياض الروح والريحان،
2: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.
1: إشهار.
8: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
9: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا.
10: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: أجمل أن نصلي ونسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا للناس كل أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء 45 دقيقة بعد 7 صباحا، وما زلنا مواصلين حتى للتاسعة في لقاء صباحك أجمل 2 أوت 19 صفر 1448 للهجرة. وصلنا للحديث عن بناء الإنسان في القرآن. ما أجمل أن نتحدث عن بناء الإنسان في القرآن، ومعنا الدكتورة منانة العياشي باحثة في الحضارة الإسلامية. قبل كل شيء رحبوا بك دكتورة منانة، أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بمستمعي إذاعة الزيتونة الكريمة.
0: شكرا لك. أكيد الحديث عن بناء الإنسان في القرآن هو في حد ذاته عميق العنوان، ويحتاج بطبيعة الحال إلى تفصيل وتفسير متميز، لأنه كل من يقرأ بناء الإنسان في الإسلام أو في القرآن فيه تفصيل وفيه تفسير حسب ما نفهمه. وأعطينا فكرة بداية حول عنوان البناء، تفضل دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا رب. إذن هذا الموضوع كما قلت وتفضلت سيدي الكريم هو موضوع نتناوله من كثير من الجوانب، ولكنه هو قطب الرحى وهو الغاية والمقصد. فالله عز وجل عندما اختار الإنسان أن يكون خليفته في الأرض، إذن فمحور الكون هو الإنسان، وهذه المحاولة أو هذه الوقفات اخترنا أن تكون من كتاب الله. فالقرآن الكريم هو المنهج، وهو الذي ضمن كل حياة الإنسان في كل أطواره وفي كل مستوياته. إذن حاولنا أن تكون وقفتنا مع سورة مباركة، هي سورة الشرح، واخترنا أن تكون في هذا الصيف في هذه الحالات النفسية التي يمر بها الإنسان، وكيف اعتنى الكتاب العظيم وربنا الكريم بنفسية الإنسان وبهذه إدارة الأزمات في حياته. فأردنا أن تكون وقفة مع كلمة من كلمات، وهي كلمة الشرح، يعني هذه الكنز وهذا النور القرآني في صورة من قصار الصور، هي صورة الشرح. وانطلقنا مع الحلقة يعني المدخلات الفارطة، وبدأنا في فهم الشرح وهذه الكلمة القرآنية أو المفردة القرآنية. إذن التكرار في العربية، وهذا الكتاب هو بلسان عربي مبين، التكرار في العربية أستاذ الكريم يفيد التأكيد، وكلمة الشرح أو لفظة الشرح وردت في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. نذكر مثلا في سورة الأنعام، يقول عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. يعني شرح الصدر أيضا. سورة الزمر: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والدعاء القرآني المشهور الذي ورد في سورة طه على لسان موسى عليه السلام: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وما بقي من الدعاء. إذن تتبعنا كلمة الشرح في كتاب الله دائما مقترنة بالصدر. ولو رأينا أستاذ الكريم نجد أن الشرح هو يعني منوط بالله عز وجل. ففي صورتنا القصيرة، هذه الصورة العظيمة، صورة الشرح أو الانشراح، الله عز وجل يخاطب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: ألم نشرح لك صدرك. يعني الشرح تولاه الله عز وجل بنون المتكلم، يعني نون الجلالة. وفي هذه الصور سورة الأنعام أن الله يشرح صدره للإيمان، أي يشرح من يرد الله به أن يهديه، يشرح الله صدره للإسلام. وفي سورة الزمر أيضا نسب الفعل لله عز وجل. أما في سورة طه فهو طلب، وهذا الطلب هو من موسى عليه السلام، كلم الله لله عز وجل، فهو مصدر الشرح. إذن الشرح بصفة عامة نذكر أنها هذه السكينة وهذا الانبساط الذي هو في العربية، أنا أقول الشرح هو ضد الضيق، هذا الضيق الذي يشعر به الإنسان في صدره، فناجم عن كثير التوتر والقلق والخوف والحزن، فهي مشاعر تنقص من دافعية الإنسان ومن إنجازه.
0: بعد إذنك دكتورة منانة، الضيق هذا وكأن الإنسان يحب يتخلص منه بسرعة القصوى، ما يحملش الضيق هذاك، فممكن أنه يستدل أو يستعين بشيء يكون دليل للابتعاد من الضيق أو للمرور من الضيق إلى الشرح.
1: نعم، إذن هو سعي الإنسان للبحث عما يفرج كربه، عما يخرجه من هذه من هذا الضيق، ضيق الدنيا وقلقه.
0: نعم. نعم.
1: وهذا هو السر، أن كتاب الله أعطانا الوصفة، أعطانا الخطة العلاجية حتى يتخفف الإنسان من هذا الضيق وحتى يخرج إلى سعة الله واطمئنانه. نحن عندنا في هذه الصورة، أنا أنطلق دائما من صورة الشرح التي هي من قصار الصور ومن أجملها، وكل تقريبا كلنا نقرأها ونتلوها في صلواتنا. نحن وصلنا إلى آخر هذه الصورة بعدما تحدثنا على الشرح والسكينة التي يجدها الإنسان. الله عز وجل ختم هذه الصورة بقوله: فإذا فرغت فانصب. إذن كلمة الفراغ هذه، وهذا سبحان الله ما نشعر به في زماننا وفي واقعنا، وهذا هو إعجاز القرآن اللغوي والبياني. أنه صالح لكل زمان ومكان، وأنه يعالج مشاكل الإنسان، خاصة هذه المشاكل النفسية والروحية التي هي أساسا. إذن فإذا فرغت فانصب، وكأن الله يعطي وصفة لحبيبه ورسولنا الكريم، أن الفراغ هو يعني الذي يسبب ربما القلق ويسبب الإشكال، فلذلك وجهه إلى النصب. النصب يعني العمل، الاجتهاد، حتى تتخلص من هذا الفراغ الذي يولد القلق والتشتت والخوف، فيدعوه إلى العمل. وهذا هو دعوة الله إلى الإسلام، أي دعوة رسولنا الكريم إلى الإسلام، أنها في بداية نشر الدعوة، يعني لا تخف ولا تحزن، واجتهد وابذل وسعك في نشر الإسلام وفي الدعوة. وكأن هذا هو السر لبناء الإنسان وتشكيل وعيه. يعني نحن في زماننا كثرت كثير القلق والفراغ، وربما القلق الذي يصيب أبناءنا وشبابنا هو فراغ، ولذلك يريد أن يملأ فراغه، فيلتجأ إلى كثير من الأشياء ليملأ فراغه، ولكن في نهاية الأمر دائما يشعر بالقلق، ودائما لن ينشرح صدره، لأن طريقة العمل أو ملء الفراغ لابد أن تكون إلى ربك فارغب، أن يكون الوجهة هي الله، تحديد وجهة العمل. إذن فشرح الصدر أساسه في هذه الصورة الكريمة هو إلى ربك فارغب، يعني حتى تشعر أنت بهذه السكينة وبهذا يعني الاتساع في الصدر. أولها هو أن تملأ فراغك بالعمل والاجتهاد. فبناء الإنسان، ونحن نتحدث على بناء الإنسان وتشكيل وعيه، فلا بد أن يكون إلى الأمام، أن يعمل. حتى وإن فرغت من العبادة عد إلى الدنيا، وإذا فرغت من الدنيا عد إلى محرابك إلى الصلاة، وهكذا هي حياة الإنسان، يعني متواصلة ودافعية إلى الأمام، إلى الإنجاز، إلى العمل، والوجهة هي وجهتنا إلى الله عز وجل.
0: نعم.
1: في قوله إلى ربك فارغب.
0: نعم.
1: إذن نحن نتحدث إذن على هذه المعادلة، يعني المعادلة الذهبية التي قدمتها لنا هذه الصورة. سبحان الله، يعني العلماء الربانيين يقولون أن هذه الصورة حتى وإن كررتها سيزيل يعني الله عليك الهم، حتى مجرد أن تقرأها وتتدبرها في حد ذاتها هي تبعث فيك السكينة، لأن فيها هذه الآية: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذن هي دعوة إلى الاهتمام وترميم هذه النفوس القلقة التي ربما شتتها الحزن، ربما لأن انشراح الصدر هو كما يقولون سر كل نجاح. فإذا انشرح الصدر نجح الإنسان، ونحن نريد من المسلم أن يكون قويا، لا أن يكون ضعيفا منكسرا محطما النفس، فهذه الشعور يعني يجعله مكبلا ولا ينجز ولا يحقق مقصد الاستخلاف في الأرض. إذن هذا هو العمل الجاد، إذن مع قلب متعلق بالله تعطينا تنشأ قوة لا تهزم وتقهر الأزمات. ونحن دائما ننظر إلى أن حياة الإنسان هي كدر وهي فيها كثير من المنغصات وفيها تعب، وهذا هو شرف الإنسان أن يتحدى هذه الصعاب، أن تكون وجهته إلى الله عز وجل. وهذا ما تضمنته سورة الشرح، هو قانون نفسي عظيم. نعم. يعني يربط العمل والإنجاز بالوجهة والقصد إلى ربك ترغب.
0: فارغب. دكتورة منانة، ممكن تعقيب على كلامك في مقارنة بين شخصين؟ الشخص الأول يتعلق بالقرآن الكريم ويتعلق بفهم والعيش مع كلمة القرآن الكريم، ففرق كبير بينه وبين شخص آخر بعيد من الناحية النفسية، وهذا يعطي النجاح لشخص ويخلي له الشرح متاعه يعني واضح في تعلقه بالإسلام. هذا ما فهمنا بالقرآن الكريم، هذا ما فهمنا في مقارنة بين مثلا شخصين.
1: نعم، إذا فما عمل أو إنسان يعمل بلا وجهة فهو ضائع، يعني يتكالب الدنيا، وهذه ربما نجدها في صورة أخرى نتناولها مرة قادمة. نعم. صورة التكاثر. مه. يعني الجانب المادي، أن يطغى الجانب المادي على الإنسان وعلى تفكيره وعلى سعيه في الدنيا، يفتقد هذا الجانب الروحي، الجانب الإيماني الرباني. إذن فالقرآن فيه وصفة علاجية نفسية أساسا، أنه هو عناية بهذه النفس، بهذا الإنسان من جانبه الروحي أساسا. أما الذي عنده وجهة كما قلت أنت، يخدم وفي الدنيا ولكن وجهته الله عز وجل، حياته كلها لله، حتى طاعة عادية. نحن نقول ماذا تصنع؟ قل اليوم كيف غدوة، كيف بعد غدوة، كيف آمس، يعني الروتين الذي يتكرر. لماذا هذا الروتين؟ حتى المرأة في بيتها في منزلها، يعني أنا ناكل نشرب نطيب كهو، لكن لو جعلت هذه الأعمال قصدها الله عز وجل، أن فيها طاعة، فيها أجر من الله عز وجل، ربما تتحول هذه الأعمال إلى عبادات، إلى طاعات تجزى عنها، تنجز هذا العمل وهي مرتاحة الصدر، منشرحة الصدر.
0: نعم.
1: تشعر بهذه الفرحة لأن هنالك من يراها ومن سيؤجرها عن هذه الأعمال. إذن فالسر الأساسي هو قربنا من القرآن، وربما في الحصة القادمة، المداخلة القادمة، سنبين الخطوات العملية كيف نصل إلى أن كما طلب موسى، كيف يشرح الله صدر الإنسان، هل الشرح فعلي أنا أو هو هبة من الله؟ إذن هل هو يعني أنا أسعى إلى أن أشرح صدري؟ أم كيف أتحصل أو أصل إلى هذه الرتبة من شرح الصدر التي هي؟
0: نعم، الصوت انقطع وفي آخر المداخلة مع الدكتورة منانة العياشي. ممكن وتقريبا كملنا وانهينا لضيق الوقت. يعطيك الصحة دكتورة منانة العياشي، مهم جدا الشرح، خاصة في موضوع يعني مهم على مستوى الفهم وعلى مستوى شرح قلب الإنسان. وأكيد الدكتورة منانة العياش اللي هي باحثة في الحضارة الإسلامية عندها طريقة للشرح، ومهم جدا أنه نعمل بهذه الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى. حبيت نشكرها برشا، وأكيد ما زلنا نحكيه على بناء الإنسان في القرآن في مختلف الحلقات القادمة مع الزميلة أسماء الشقر إن شاء الله الأسبوع القادم. هكا نكون كملنا مع المداخلة الأولى، بعد شوية باش نمشي وكذلك للدكتور جمال الوسلاتي إمام وخطيب من قربة، أكيد في متابعة للحديث في لقاء اليوم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نمل ولا نكل من الحديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. نأخذ فاصل ثم راجعين بعد شوية.

0: يا نبي الله يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا هي الكلمات التي تتحدث عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كنا مع الدكتورة منانة العياشي في الحديث عن بناء الإنسان في القرآن، من بناء الإنسان في القرآن إلى الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يسعدنا جدا أن نرحب بالدكتور جميل الوسلاتي الموجود معنا، إمام وخطيب من قربة. دكتور جميل، أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية أخي هيكل وكافة المستمعين والقائمين. شكرا. على هذه المنارة العلمية، ربي بارك فيكم جميعا.
0: شكرا جزيلا، نورتنا في لقاء اليوم
1: ونور بوجودك.
0: يعيشك. شكرا جزيلا. شنو أخبار قربة الساعة قبل ما نحكيه على أي كلام؟ شنو أجواء في قربة؟
1: الحمد لله، يعني أنا بسأل الأجواء الشاطئ وأجواء البحر والحر، يعني الحمد لله رب العالمين.
0: تعدينا أيامات صعيبة وتعدينا
1: الحمد لله، ربي إن شاء الله يخفف علينا شدة هذا الحر.
0: أمين يا رب، أمين. الحمد لله في على كل حال. ديما نخزروا للدكتور جمال، نفتح قوس نقولوا ديما نخزروا الأصعب منا ولا اللي ولي
1: هكا ولا الناحية الإيجابية، ننظر للإيجابي إن شاء الله.
0: الحمد لله، الحمد لله، إن بعد العسر يسر ان شاء الله خير ان شاء الله. باهي دكتور جميل، باش نخرجوش برشا ونربحوا وقت الحديث اليوم. كل ما تعلق بالحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلقا واخلاقا، ما نعرفش كان نجم انه فيه بالكلمات، مهما تحدثنا الا ونستمتع بالحديث عن النبي محمد. تفضل.
1: نعم، ربي بارك فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخرجوش برشا على ما تحدثت عنه منذ حين، ما تحدثت عنه الأخت منذ حين في سورة الشرح. يعني اليوم سنتحدث عن جانب من جوانب، يعني كما ذكرت أخي هيكل، يعني لا يمكن أن نلم بجميع جوانب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني على عظمتها، ولكن نأخذ كل مرة جانب من جوانب. اليوم إن شاء الله نأخذ التوازن والاعتدال في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أخي هيكل، ظلت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعا فكريا وعمليا للتوازن والاعتدال. فالتوازن والاعتدال في نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم لحياة الإنسان أمر واضح وجلي في معالجة كل جوانب حياة الإنسان، المادية والروحية والفكرية والعاطفية، يعني من جميع جوانب حياة الإنسان، ليست فقط الدينية، فقط الروحية. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعتني بعلاقة الإنسان بربه فحسب، بل إنه كان يركز على الإصلاح الشمولي المعتمد أساسا على التوازن والاعتدال. وهذا بالضبط ما يحتاجه شبابنا اليوم، الشباب الذي تتجاذبه التيارات وتتخاذفه الأهواء وهو في حيرة من أمره. يعني لابد أن نعرفه، يعني من خلالكم، من خلال هذه المنارة العلمية، لابد أن نعرف هذا الشباب على الشخصية المعتدلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليرى فيها دون تطرف أو تهويل النموذج المسلم المثالي في حياته الخاصة والعامة. فهو عليه السلام إنسان يتصف بصفات عظيمة تبقى على عظمته في حالة الإمكان، لأنه في النهاية هو بشر وإنسان إلى جانب كونه نبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأن نقتدي به، وأمرنا الله كذلك بأن نقتدي به في سورة الأحزاب حين قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني هنا يعني أمرنا بأن نقتدي به، يعني في خاصة هذا الجانب المهم، الجانب التوازن والاعتزال والاعتدال. يعني يعني فكان عليه السلام يحرص على التوازن وفي جميع جوانب الحياة، بين الدنيا والآخرة، بين الروح والجسد، بين العقل والعاطفة. لا نكون عقلانيين إلى درجة كبيرة جدا، ولا عاطفيين يعني إلى درجة كبيرة. وكان دائما ما يذكر أصحابه صلى الله عليه وسلم بالدعاء في القرآن الكريم، الوارد في القرآن الكريم في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني التوفيق بين الدنيا والآخرة.
0: الدكتور
1: فلم
0: جميل.
1: يعرف عنه.
0: فقط للتفاعل في النقطة هذه، كل ما حاولنا تطبيق كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان، حتى في الزمان هذا شوف قديش عنده، إلا وأنه شعرنا براحة نفسية وبصدق في نفس الوقت، يعني وكأنه طريق نجاح.
1: ربي يبارك فيك. ربي يبارك فيك. بالضبط، هذا هو اللي نحب نوصل له. يعني لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم على نفسه الطيبات. عملا بقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، سورة الأعراف 30. يعني كان لا يحرم نفسه مما حل الله له من الطيبات، ولكنه لم يجعلها شغله الشاغل ولا محور تفكيره. يعني مثال ذلك، يعني ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط، يعني هنا ثلاثة يعني من الناس يعني مختلفين في الشخصية، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني رأوها كقليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتد

0: يعني غير جانح ولا مفرط في شيء، فليس في سلوكه مغالاة في الدين ولا تطرف أو شذوذ في الاعتقاد ولا تهاون ولا تقصير أو ميوعة ولا استكبار ولا خنوع ولا خضوع إلا لله الواحد الأحد، فهو منهج صلاح واستقامة لا إفراط فيه ولا تفريط، فلم يدعو قط إلى تعصب في الدين أو إلى إرهاب وترويع الأبرياء، فالناس كلهم خلق الله، واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون فيهم المؤمن والكافر والبر والشقي والطائع والفاجر والمحسن والمسيء، يعني والمؤمنين أنفسهم يا أخي هيكل فيهم المخلص المستقيم وفيهم المنافق حشاكم يعني الذي يتاجر بالدين، وفيهم العادل وفيهم الظالم وفيهم تكبر والمتواضع وفيهم الحليم الرفيق وفيهم الشديد الغليظ، يعني كان صلى الله عليه السلام يعني يبين لأصحابه ولكل مسلم أن النجاح الحقيقي، وأن تحدثت عن النجاح منذ حين ربي بارك فيه، النجاح الحقيقي في القصد في كل شيء، معناه يعني التوازن في كل شيء، الاعتدال في كل شيء، بين متطلبات الجسد متطلبات الروح، فلا رهبانية ولا تقدير ولا مادي ولا جشع كذلك ولا تبذير في العبادات. نعم. يأمرنا عليه السلام بالاعتدال حتى في العبادات، يعني من باب التيسير، يعني لئلا يجعل العابد يعني التشدد أصلا في الدين، فقال عليه السلام هلك المتنطعون أي المبالغون، هذا الحديث رواه الإمام البخاري، المبالغون في أمر الدين. وفي الفتوى كذلك أخي هيكل لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم متشددا، ورد في صحيح البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألته قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم بكل بساطة يعني قال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا. نعم. يعني مثلا فيهاش حتى مشكل، يعني ما نشدوش برشا، يعني هنا يعني حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإفراط في التعلق بالدنيا، يعني حتى أنه قال تعس عبد الدينار والدرهم كما في صحيح البخاري. نعم. فالدنيا نضعها أخي هيكل في أيدينا لا في قلوبنا، عكس ما نراه اليوم من قطع الأرحام والصراعات والفتن من أجل حفنة من المال قلت أو كثرت.
1: نعم. دكتور
0: وفي المقابل يعني يقول نعم تفضل.
1: فقط في النقطة نعم. هذه دائما ثم نقاط الدنيا نضعها في أيدينا في أيدينا
0: في أيدينا ولا في قلوبنا,
1: في قلوبنا. نعم. هل الكلمات هذه صحيحة ألف في المئة ما فيهاش نقاش، ولكن لما نقولها لشخص أو الإنسان كبير ربما يسمعك ربما يتأثر، ولكن لما يعيشها طفل صغير نعلموها لأبنائنا فإنه يرعاها ويكبر معها وتولي سهلة لتطبيقها، صحيح ولا لا؟
0: بالضبط ربي يبارك فيك. هاي بالضبط، يعني هذا ما يعنيش أننا يعني نفرط يعني نقول الدنيا زي إلى ومن أخذ، وإنما الدنيا هي في الحقيقة مطية إلى الآخرة. يعني لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل، كما في صحيح البخاري. يعلمنا بذلك عليه السلام درسا عظيما، وهو أن نقبل على الدنيا بإيجابية، ولا نترك بصمة سيئة، وإنما نترك بصمات يعني حسنة إيجابية، ولا نفقد الأمل في حياتنا ونعيش بكل أمل ولا نيأس من الدنيا، يعني لأن الدنيا يعني تضمن لنا مكانة مرموقة في الآخرة، فالدنيا مزرعة للآخرة أخي هيكل، يعني في فعل الخير وليس كما يفهمها البعض التكالب على المادة وما وقطع الأرحام والإحقاد والحقد والحسد وما إلى ذلك، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا يا رب القناعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ربي بارك فيك.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك. حبيت في الأخير فقط تكون كلمات موجهة لكل الناس اللي تسمع فينا، أنه نحاولوا نطبقوا الكلام اللي نسموه حتى نسبة معينة دكتور جمال، لأنه إنسان يسمع كل يوم مواعظ، يسمع كلمات، يسمع نصائح، ثم هذه النصائح ما يطبقش منها حتى 2 أو 3%،
0: فيحاول ربي بارك فيك. ليست العبرة في كثرة الكلام أو كثرة وقت الموعظة، وإنما هي لأن نتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نطبقه في حياتنا. حتى القرآن الكريم يعني إن لم نطبقه فلا يعني فلا خير في من يحفظ القرآن ولا يطبقه في حياته.
1: هذا هو اللي حبينا نأخذه. حبيت نشكرك برشا دكتور جمال، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، ونتمنى لك كل خير، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادمة. شكرا جزيلا.
0: إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه كلمات بطبيعة الحال

مهمة جدا على مستوى التأسيس وعلى مستوى فهم النصائح، لأنه كما قال دكتور جمال الوسلاتي يلزمنا نكون سابقين في فهم، وفي نفس الوقت أنه نعرف الدنيا هذه يلزمنا نخليها في دينا مش في قلوبنا حتى نحاول ننجح في حياتنا. راجعين بعد شوية ومواصلين معكم لقاء صباحك أجمل.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحياتنا للناس اللي كل صباح الخير صباح النور لكل من التحق بنا في هذا اللقاء 28 دقيقة بعد شوية باش ناخذوا فكرة على حالة الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي في المباشر بطبيعة الحال. قبل هذا حبينا نبداو المداخلة نتاعنا مع الشيخ عبد الجليل الفاسي موجود معنا في المباشر إمام وخطيب بقفصة. تحياتنا سي عبد الجليل، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك أستاذ هيكل. السلام عليكم وتحية إلى كل متابعي إذاعة قناة زيتونة.
0: شكرا جزيلا وتحية كبيرة برشا لأهالينا في قفصة لأنه عندنا مستمعين أوفياء رغم القفصة في مختلف البرامج، فتحية كبيرة.
1: شكرا.
0: قفصة إذا كان باش نحكيو عليها باش نخليو المداخلة ويزمنا ساعات باش نحكيو على قفصة. أنا زرت قفصة وتفاجأت برشا في الناس الطيبين ومحلاهم محلا التفاعلات نتاعهم ويحبوا برشا يحبوا بعضهم، العلاقات الاجتماعية قوية وهذا حاجة به برشا.
1: الحمد لله من حسن أخلاقكم سيدي، بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة. وبما أنه نحكيه على حب الناس فأكثر من أحب الناس وأكثر ما يمكن أن نجم نحكيه عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكا
1: صلى الله عليه وسلم وكذلك. نعم
0: سيدي. تفضل سيدي الموعد.
1: نعم. اليوم بعد إذنكم طبعا الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه مصطفى سيدنا صحيح. محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه كل متابعي إذاعة قناة زيتونة، تحية لكم مجددة. السلام عليكم.
0: شكرا.
1: طبتم وطاب أوقاتكم. كنا في الحلقة الأسبوع الماضي في موعظة الحبيب في هذا الموعد المبارك، هي كانت الموعظة النبي صلى الله عليه وسلم أطلب منا أشياء نضمنها لي باش يضمن لنا الجنة، فأطلب منا نقوم بأعمال حتى نصل إلى الجنة. يعني ما شاء الله الموضوع اليوم هو تتمة وفيه تواصل مع الحصة الماضية. اليوم مش نحكم على الجنة. إيه يا سيدي، احنا تمكننا وفقنا ربي باش نضمنوا للنبي هذه الستة الأشياء اللي يعني طلبهم من النبي، واللي هو فتاة الحلقة نجم يرجع له للموقع قناة الزيتونة ويلقى الحصة الماضية. إذن أكسدت أشياء هذوكم النبي قالنا باش نوصل للجنة. اليوم الجنة باش نحكوا على الجنة. إيه يا سيدي وصلنا للجنة، شي الجنة هي تستحق هذا، شو مهر الجنة، هو مهر ستة الأشياء هذه. لكن هل الجنة هي حقيقة ترتقي باش تكون مطلب الأنبياء ومطلب الصديقين، أو هي بالأساس الله اختارها باش تكون جزاء لعباده المتقين لعباده الموحدين لعباده الصادقين في الوعد في الموعد في العهد في غض البصر في هكذا الأشياء الستة وغيرها في تقوى الله عموما؟ يا أخي الجنة هذه اللي وعدها لنا ربنا سبحانه وتعالى عناش عليها فكرة من الأساس باعتبارها دار القرار وباعتبارها فيها فضائل كثيرة وفيها أحوال أهلها عندها مصيفات كبيرة، وباعتبار الجنة أيضا هي مرمى كما قلنا ومطلب كل عبد مؤمن موحد. لأنه الله سبحانه وتعالى في القرآن عامة نجد أنه يذكر الأعمال التي توصل الإنسان إلى الجنة، ولكن في هذا الحديث اليوم اللي اخترته لنا اللي هو يعني في الواقع نشرف به هذا اللقاء ونشنف به مسامع الإخوة المتابعين والمستمعين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول فيه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. والأساس المعنى المقصود هنا هو أنه لا راحة في الدنيا، إنما الراحة تكون في الجنة. احنا أستاذ هيك الفكرة اللي عنا عموما على الدنيا أنها دار فيها عمل وفيها مجهد نفس وفيها عمارة الكون وفيها علوم وفيها تطور وفيها هذا جميل، ونحن أساسا مطالبون في هذه الدنيا بقانون الاستخلاف اللي ربنا استخلفنا فيها أن نعمر هذه الأرض ونصلح فيها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، لأن هي أساس صالحة من أساسها. فيعني هذا هذا العمل وهذا الاجتهاد وكل يذهب في بعض أذهان بعض الناس أن هكذا تنتهي الرحلة، الدنيا هي هي دارنا واحنا نعمل فيها الاشياء فنحقق فيها اهدافنا، واللي عنده بنيه يبنيها، واللي عنده دراسه يكملها ويحصل على شهاده، واللي يزوج ونعمل مشاريع، واللي عنده مصنع يعمل ثاني، واللي عنده مزرعه يشري وحده اخرى ويزيد اسهم في البورصه. يعني والناس الاحداث في هذه الدنيا تاخذنا من حيث لا نشعر، وكانها هي دار الخلود ودار القرار. فالله سبحانه وتعالى يعني يوقظنا أن هذا العمل هو مطلوب لاستمرار الحياة فيها، والله سبحانه وتعالى ناظر ماذا تفعلون. فالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله مستخلفكم في هذه الدنيا، الدنيا حلوة خضيرة والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون. الله استخلفنا فيها وينظر ماذا نفعل، بمعنى جعل لنا مقاييس، وأكبر مقياس هم الستة اللي شفناهم في الأسبوع الماضي، وكأنهم يضبطون منهج انتع عمارة الكون، كيفاش نعمروا الكون هذا، كيفاش نسعوا فيه، كيفاش الدنيا نعملوها، ندير شؤونها بتلك الضمانات اللي طلبها منا النبي صلى الله عليه وسلم، ومضامينها الستة وغيرها اللي نجمعها في تقوى الله في نهاية الأمر. هي تقوى الله سبحانه وتعالى في العموم. لكن السؤال المطروح هو هنا هو هذا كله يقولون ربنا سبحانه وتعالى راهو اللي يعمل الأشياء هذه الصالحات الكل المآل نتاعه الجنة، يبقى الجنة أستاذ هيكل أستاذ المستمعين هي مسألة من الغيب، حتى أن بالرغم أن القرآن ذكرها ووصفها في مواضع كثيرة من القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الجنة وما فيها من نعيم ووصف أهلها إلى غير ذلك، لكنها بقيت يعني مستعصية على التصور الذهني، لأن العقل البشري لا يمكن أن تكون له وتتكون له صورة ذهنية مكتملة عن الجنة، لأن العقل هذا هو الله سبحانه وتعالى خلقه ليدير شؤون الحياة في هذه الدنيا، ولكن ما أخبرنا عنه في الآخرة بإيقان نؤمن به فقط هكذا. ولكن لا يمكن مهما اجتهدنا ومهما قربت الصورة، عندما قلنا ربنا سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار، العقل لا يمكن أن يتصور هذه الصورة، ويعني أنهار من لبن من عسل ولبن مصفى، كيف ذلك، وحجرها اليقوت ولا أدري ماذا، وبيوت ظاهرها يظهر باطنها من ظاهره وظاهرها من باطنها، من إيش هذه الغرف، كيف هي، وهذه الدرجات وهذه المقامات وهذه الأوصاف، العقل لا يمكن أن تكون له صورة ذهنية مكتملة كما أشرت عليها.
0: أكيد.
1: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم
0: دكتور جميل ممكن باش نرجع للحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم باش نتوقف شوية باش ناخذ الفكرة على حالة الطقس ثم راجعين، لأنه مهم جدا اللي قاعدة تفسر فيه، لأنه مرتبط في نفس الوقت بالواقع، مش كلام من 1400 سنة، لا مرتبط بالواقع اللي نعيش فيه، ومهم جدا لأنه صعيب في التفسير متاعه ويلزم يوصل بالبساطة هذه. يعطيك الصحة، باش نتوقف شوي ناخذ فكرة على حالة الطقس وراجعين إن شاء الله.
1: مرحبا.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي 8:30 في استوديوتنا. مشي ناخذ فكرة حالة الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سيدة بن صالح في المباشرة. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: صباح النور أخويا هيكل، تحية ليك ولكل مستمعي ذات
1: بيت. شكرا ليك. أكيد يوم أحد الناس تسأل حالة الطقس، يمشيوا البحر ما يمشيوش، طقس سخون مش سخون. نخليك الكلمة تفضل.
2: اليوم طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، بس كيف في الصحب المناطق الغربية خاصة في فترة ما بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار المناطق الغربية الوسط والجنوب. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، والبحر اليوم هادئ إلى قليل الاضطراب على سواحلنا الكل. حرارة في ارتفاع نسبة اليوم تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 39 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. اليوم توقع درجة حرارة يعني قصوى في تونس الكبرى بين 38 و 39 درجة. نهار 2 و 3 ترتفع درجة الحرارة تدريجيا، تكون في حدود 41 و 42 درجة في تونس الكبرى 2 و 3، تبدا تنخفض تدريجيا بدايه من يوم الاربعاء. بالنسبة اليوم الغد الاثنين يكون بحر قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر. حرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و 45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي. بالنسبة اليوم الثلاثاء تكون سحب قليلة أيضا بأغلب الجهات، تسير في بعض الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. ريح من القطاع الغربي ضعيفة في المعتدلة. البحر يكون متموج في السواحل الشرقية وقليل الاضطراب في بقية السواحل، والحرارة تتوسط في ارتفاعها الطفيف. بالنسبة ليوم الأربعاء يكون الطقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا، البحر مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب فمتموج في بقية السواحل، والحرارة تبدأ في انخفاض طفيف وتدريجي حتى في نهاية الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم، هذا بالنسبة لحالة الطقس.
2: ننظر لأوقات الصلاة. بالنسبة لصلاة الظهر على الساعة منتصف النهار 33 دقيقة، صلاة العصر على الساعة 4:14 دقيقة، صلاة المغرب على الساعة 6:27 دقيقة، وصلاة العشاء على الساعة 9:06 دقائق. غروب الشمس اليوم على الساعة 7:25 دقيقة، وشروقها اليوم الغد يكون على الساعة 5:26 دقيقة. صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله بداية من الساعة 6:45 دقيقة.
1: نعم، شكرا جزيلا، يعطيك الصحة أستاذة سعيد. شكرا، بارك الله فيك. بعد شوية نحن مواصلين لقائنا ومواصلين مع الأستاذ الدكتور عبد الجليل فاسي.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عدنا إلى هذا الفضاء المباشر. صباحك أجمل، صباحكم خير الناس الكل. نعود مع الدكتور عبد الجليل فاسي، موجود معنا في المباشر. سيدي عبد الجليل، أهلا وسهلا، مرحبا، السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا، عليكم السلام، مرحبا مجددا أستاذ هيكل، وتحية لكل مستمعي متابعي قناة الزيتونة مجددا. حيث نواصل حيث توقفنا قبل الفاصل، كنا نحكي على أنه الدنيا أخذتنا والمشاغل فيها وتسارع الأحداث فيها جعلت لنا أهدافا محددة، وهمتنا تعلقت بها، وعقولنا ووقتنا وأموالنا، بل أهم من هذا كله عمارنا اتصرفت في هذه الدنيا. طبعا بالجانب الإيجابي، من حيث أننا نحن مسؤولون ومدعونا لخلافة الله في هذه الأرض وعمارتها، هذا جميل جدا. بقوانين ذكرناها في الحصة الماضية، كل ضمانات فيها قواعد وأخلاق، وبقانون الأمر والنهي، نعم جميل. ولكن عندما تكون جزاء الجنة، عندما نكون في الدنيا هذه عمرناها بوفق القانون والمنهج الرباني، وربنا يقول لنا راه مآل الجنة، الجزاء الجنة، خلينا اليوم نمشوا للجنة. خلي عندكم الصورة الذهنية هذه تاع الدنيا وما فيها من أهداف ومن طموحات، وكل الناس همتها متعلقة بتحقيق أهدافها، جميل. ولكن خلينا نهزوا الكم هذا الهائل والصورة اللي مسيطرة علينا ومخلطة عمرنا كاملة، نهزوها في للآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سيأخذنا إلى هناك من حيث من خلال هذا الحديث، فباش يعمل لنا مقارنة. وقبل المقارنة خليني، وإحنا ذكرنا مثل الحديث في بداية الحصة، ثم دلالات بلاغية مهمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم المثل اللي اختاره، الصوت هو اللي يسوق به الدابة أو يجلو به قبل، يعني يقول طوله متر وسبعين سنتي، متر وعشرين، العرض نتاعه سنتيمترات، يعني هو كان حطوه الصورة نتاعه في الأرض على أرض رملية، والأثر نتاعه كان يقيسوه بالسنتيمترات، يعني نبالغ ياسر كي نقولكم 20 سنتيمتر مربع يوصل، يعني المساحة والحيز المكاني اللي يأخذ الصوت على الأرض. يعني حيز ضعيف جدا. شوف التصوير، النبي صلى الله عليه وسلم الدقيق، فاختار موضع الصوت واختار في الجنة، ما قالش في الدنيا، سبق هنا الجنة على الآخرة لأن هي موضوع الحديث، وهذا من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم والدلالات البلاغية في أحاديث النبي. النجد في القرآن دائما: الذين آمنوا وعملوا الصالحات تلقى في الآخر مقامهم الجنة. لكن شوف النبي كيفاش يبرز الآن الأهمية، يقدم الموضع ويعطي المثل المشبه به في الجنة لينقله ويسقطه على الدنيا. فقال: خير تفضيل من الدنيا وما فيها. إذن يا سادة، والصورة مازالت راسخة في عقولكم وعقولنا الكل، الدنيا وما فيها وجميلة و و و و
0: خير.
1: هذه موضع الصوت في الجنة خير منها الكل يا جماعة.
0: فقط الصوت هنا نحكيه،
1: يعني موضع الصوت هذا اللي سنتيمتر مربعات قليلة في الجنة خير من الدنيا. بيقولوا الدنيا راي مش الدنيا اللي عشناها احنا، لا، الدنيا منذ خلق الله الكون إلى أن يرث الله الأرض وما عليها وما فيها من نعيم ومن معادن ومن جاه وسلطان وقوة وحضارات وعلوم وتطور، فموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هذا يحيلنا ضرورة إلى شدة الطموح يعني للجنة، وأن نجعلها هي دار القرار. ولعل نذكر بعض من صفات هذه الأشياء، فنقول الجنة هي دار القرار، هي باش نذكر فصل الجنة أو فضل الجنة عفوا، باش نذكر صفة أحوال أهل الجنة ومفاتيح الجنة وأعظم موجبات الجنة بسرعة بطبيعة الحال، لأن الوقت يعني محدود جدا. فعندما نذكر يعني أول شيء فضل الجنة، الحديث القدسي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أي سيدي الجنة ما تنجمش تكون عندك لها صورة ذهنية، لأنه الحديث القدسي واضح، لا حاجة سمعت بها قبل ولا شفتها ولا حتى تنجم تصورها بعقلك. هذا يعني فضل الجنة من الآخر. يعني بعض أحوال وصفات أهل الجنة شو هو؟ هو الخلود والشباب. مثلا ما شره يجمع في الجنة شيخ وجلده مترهل ومتجعد وفتش على كلمات وحسن وجهك؟ لا لا يا سيدي، في الجنة راهو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم لا ييأس أو لا ييأس، يعني ويخلد ولا يموت، يعني ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، يبقى ديما في سن 33 عام. يعني شوفوا الترغيب هذا. الجنة اللي احنا اليوم الدنيا اشنو نعاني فيها، هاو النبي قاعد يعطي فينا في أمثلة ليش الجنة خير، ليش هي أفضل، ليش هي كذا، هاو شو اللي فيها، الأشياء اللي احنا شدين فيها في الدنيا وشغلتنا عنا في الآخرة أو في الجنة أشياء أخرى أفضل بكثير جدا.
0: عبد الجليل، ممكن حبيت أن نتواصل معك في النقطة هذه. نتذكر قول الله سبحانه وتعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، يعني الخلود يعني وأنتم فيها خالدون.
1: نعم. الخلود هو أحسنت في هذه الملاحظة. الخلود نحن في الدنيا راهو أستاذ هيك نسعى ونجي وعنا في الخلفية الذهنية نتاعنا أن باش نبقى بالتالي وعنده نشير وثلاثة سبعة نشير يحب سبعة ثامن، اللي عنده كذا كذا ويحب يزيد ويحب يزيد، هذا شنو الخلفية اللي وراه تدفعه إلى ذلك؟ هو البقاء، هو الخلود. لكن الدنيا ليست الخلود كما أشرت بارك الله فيه. يعني الجنة البناء نتاعها يا سيدي اللي ما بناش بنية وما كملش وما صعبوش الحظ باش يعمل دويرة، ما تأسفش يا أخي. ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحديث يعني لبينة من ذهب، البناء تاع الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، يعني طوبة طوبة ويجورة من فضة ويجورة من فضة من ذهب، وملاطها السلع اللي يبنوا بها المسك والأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربته الزعفران. هذا رواه الترمذي. برعا تجي شوف عقلك هذا نجمش يتخيلها البنية ذي اللي عدها لك ربي في الجنة كيفاش، ما تنجمش تخيلها بعقلك. ساعة الشجرة فيها اللي يحب لها نشير ويحبه، ومسكين حب يعمل ضيعة وما عملش واللي يحب يعمل. يا سيدي الحديث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. يا سيدي الشجرة فيها 100 عام راهو تمشي، وعلى دابة مش على رجليك، و100 عام وانت تمشي في الظل نتاعها، لا ومش تنهي الظل نتاعها، لا مازلت ما تقطعهاش. يعني هي أكثر من 100 عام المسير تاع الظل تاع الشجرة واحدة. تنجم عقلك يتصور الشجرة هذه؟ لا. إذن ما عند الله خير وأبقى. الدرجات نتاعها يا جماعة، الحديث يقول إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها. رب إن شاء الله يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، هذا مطمح المستمعين الكل إن شاء الله ربنا يبلغنا إليه.
0: أمين.
1: كذلك يعني المفاتيح توضع الجنة، ما توضع الجنة حدثونا عليها. أي. كيفاش عادي المفاتيح نتاعها؟ إذا سمح المزال عنا شو
0: وقت مزال عنا
1: وقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يعني الحديث مشهور، قيل من يأبى يا رسول الله؟ يعني الأمة كنت تدخل الجنة؟ نعم والله ما أسأل هذا عربون، وهذا يعني سك على بياض. كل أمة إلا من أبى. من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني يا جماعة هنا والموضوع حصتنا وبرنامجنا هذا اللي هو موعظة الحبيب، خليكم تابعين دائما هذه الحصص لأن هي من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وباش تعلمنا كيفاش نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو مفتاح الجنة. الحديث يقول في النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. يا سيدي هذه بشرى يزفهان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لي وليكم الناس الكل اللي يلقى الله سبحانه وتعالى. يقول ربي الحديث القدسي من يلقى الله لا يشرك بالله شيئا يعني يدخل الجنة، حرم عليه الله سبحانه وتعالى النار، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله في الجنة. يقول ربنا أو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لن يدخل أحدا منكم الجنة بعمله. هذا يعني منح آخر النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أنه رد بالك عادة يا سيدي، أكلي تعبد وحاسب روحك متدين وتتظهر شوي وتتصلي وقمت الليل وتتظهر بصلاتك وبكذا، رد بالك راهو المقصود من العبادة السرية، المقصود بالعبادة أنك تكون يعني مخلص، المقصود بالعبادة أنك تكون مخفية، المقصود بالعبادة أنك تصلح في معاملتك، ذاك علاش راهو العمل نتاعك هذا ما تعملش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال وخير ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، هذا النبي اللي غفر له ربي ما تقدم ذنبي وما تأخر والمعصوم ورحمة العالمين، قال لك العمل نتاعي راهو ما يدخلش الجنة. إيه ما شنو يا سادة؟ إيه اللي يدخل أحد الجنة شكون؟ هو بفضل الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شو مغزى الحديث هذا؟ ليش العبد يعملش الأعماله حتى يبقى دائما أخي هيكل هو في جد، حتى لا تحدثه نفسه أنه وصل درجة الكمال وأنه خلاص انتهى وصبح من كذا والصالحين ولا أدري ماذا، كل غرور هذا، حتى يستمر العبد في عبادة الله وبالتالي في حسن الأخلاق وفي المعاملة الطيبة الحسنة، لأنه هذه المعركة إن صح التعبير لا تفصل إلا عند الغرغرة عندما يأتي ملك الموت لنزع الروح. آخر أذك علاش دائما نسأل الله دائما حسن الختام وأن يجعل خير أعمارنا آخرها وخير أيامنا يوم نلقى فيه سبحانه وتعالى. الناس في الجنة يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، حسب رأيكم شنو الأشياء، سؤال هكذا على الطير، اللي يدخل الناس للجنة، شنو الشيء الأحسن حاجة تدخل الناس للجنة؟ أو بعض يقول والله قيام الليل ما قال فيه نبي كذا أو القرآن ذكر كذا والمسبحون بالأسحار مستغفرون بالأسحار، نعم كلها يعني سوى يوم عرفة، الحج المبرور، البر الوالدين، ما شاء الله كل هذه الأعمال طيبة وتدخل الجنة. ولكن إذا صنفنا الأعمال إلى صنفين، صنف عبادات وشعائر وصنف معاملات، سنجد صنف المعاملات هو كيف انت وترجح يا جماعة. احنا نحكي علاش اذا؟ نحكي على الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا قال سئل النبي عن اكثر مما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله، اللي هي الصنف الاول قلنا اقامة الشعائر. ما قلش انا والله انا اخلاقي باهية ونضحك للعباد ونخدم الناس ونقدم في خدمات وما شاء الله يشكروا فيه العباد، ايه هذا لا يكفي عندما يكون إنسان مقصر.
0: صعيبة هذه يا سيدي دكتور عبد الجليل. المعاملات كي ندخل كلمة المعاملات نقوله صعيبة، صعيبة لأنه بالحق تلقى من العجب العجاب، تلقى شكون يعني في كلامه وفي لكن في معاملاته في أكل حق أخواته مش حتى حق في معناتها أنا نعرف شكون وبين قوسين لأنه التسميات نعرف شكون يعطي ماكل حق أخواته ولكن تلقاه يعني الكلام متاعه مخالف تماما لما أقول.
1: فخلي لك الكلمة أي مفلس هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بين طرق تبليغ نتاعه والمواعظ نتاعه هو اعتماد أسلوب السؤال أو الاستفزاز. فمرة قاعد مع الصحابة قال لهم أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله من لا درهم معه ولا متاع، هذا هو المفلس معروف. قال لهم لا، المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وقد شتم هذا وأكل مال هذا وأعتار لعرض هذا وحدث عن هذه الأشياء، هذا مفلس، لأنه هذا يأخذ من حسناته وهذه يأخذ من حسناته تفرح حسناته، واللي يطرح عليهم هو يأخذ من سيئاتهم من سيئاتهم فيسحب على وجهه ويلقى في نار جهنم.
0: نعم.
1: هذا المفلس نموذج منه أنت ذكرته. إذن الحديث هذا الأخير ممكن اللي هو مش نختم به، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من يدخل الناس الجنة قال تقوى الله. قلنا الجنب الأول اللي حكينا فيه اشتوى شوي اللي هي العبادات وما يتعلق بالشعائر والصلوات، هذه راهي ضرورة، هذه لابد منها. رد بالك يقول أنا أخلاقي بيه والصلاة يا أخي ناس يصلي وتعمل أنا ما نصليش وأنا خير منهم، لا لا لا لا، إياك، الصلاة الصلوات فرض والصيام والزكاة والحدود هذه فرائض لا تناقش فيها لا نقاش فيها. والمعاملات اللي أشرت لنسيتك قبل قليل هي حسن الخلق.
0: حسن الخلق
1: حسن الخلق اللي هو يقول بعض الحكم الأخلاق بحر لا ساحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا إن من أحبكم إلي، شوف شوف محلاه، من أحبكم إلي أكثر واحد يحب النبي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وشوف أستاذ هيكل راهي أحاسنكم أخلاقا مش بالمفهوم العام عن نحن الضحكة والبشوش وكذا والفضيح، لا هو كنت تحكي عليه سيادتك هي المعاملات هي الحقوق أداء الحقوق هو الوقوف عند الحدود. رأي راه الدين يا أستاذ ما لا يتجزأ كما البعض يفهموه، العبادات شيء في المسجد والمعاملات في المجتمع. يا أخي كيف بدأت رسالة الإسلام؟ هل بدأت بالفرائض؟ لا والله، 13 عام المسلمون مسلمون بلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ومنهم من بشر بالجنة ودخل الجنة ولم يصلي لله ركعة، لكن كيف ذلك؟ لأنه أطاع النبي، لأن القرآن وما نزل يعالج العقيدة، علاقتك بالله، معاملتك بالناس. النبي كان يعامل الناس في مكة بأماناتهم وأمين عليهم وصادق أمين، بعد جهات الصلاة والصيام والزكاة والحج في يعني في المدينة والفرائض جاءت من بعد. هذا نفهم منه منهج رباني هو يؤسس للأخلاق وللمعاملات قبل العبادات. هذا راهو هذا هذه فلسفة الإسلام اللي كثير من الناس غافلين عليها، يقول لك أنا بالعبادة نوصل نحسن أخلاقي. راهو هذا لصورة عكسية لو عكست الأصب. راهو عندما الإنسان تحسن معاملته للناس ويكون الأقرب إلى أن ماذا يمثل الدين أحسن تمثيل، وأن يطيع الله وأن يصلي ويلقى نفسه
0: ويحبب الناس. أكيد يحبب الناس في من خلال العمل المتاعه مش الكلام متاعه فقط. ما شدني في كلامك وفي المداخلة متاعك ويعطيك الصحة، لأنه مهم جدا أنه الناس تتأثر بالكلام المعاملات قبل العبادات. يعطيك الصحة.
1: هكذا
0: ممكن نختاروا عنوان للختام، خليك دقيقة في لختام اللقاء اليوم.
1: نعم أنا في هذا الوقت المتبقي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا جميعا إليه عودا جميلا، وأن يردنا إلى هدي حبيبي صلى الله عليه وسلم. إياكم من الأصوات المتعالية اليوم هنا وهناك عبر الوسائل اللي تنكر السنة النبوية والأحاديث، والله لن يفهم القرآن وهذا الدين إلا من خلال الهدي النبوي السيرة النبوية. هذه اللي أنتم بارك الله فيكم كان لكم سبق في هذه البرامج وغيرها من البرامج اللي تركز ودرس السيرة، لأن السيرة هي الطريقة. خلينا نقول أنا في تعريفها السيرة النبوية، وأنا أدرس السيرة في كثير من الأماكن. السيرة النبوية هي الطريقة التطبيقية المنهجية للدين، اللي ما فهمش السيرة وما قرأش السيرة لا يمكن أن يفهم الدين أبدا.
0: يعطيك صحة سي عبد الجليل فاسي، دكتور مشكور جدا على هذه الكلمات الطيبة، إن شاء الله رسالة مضمونة الوصول، ونشكرك برشا، مشكور جدا.
1: إلى اللقاء سيدي،
0: نلتقي في موعد قادم. نورتنا، شكرا سي عبد الجليل فاسي، كنت معنا مباشرة. هكا نكون كمان لقاء اليوم مع الدكتور عبد الجليل فاسي. شكرا لكل من رافقنا صباحا، صباحك أجمل. شكرا رنا لطيف الفرشيشي، فرنسا الصوتية، أحمد طبيب التنسيق، وكان معكم هيك المسوي. نلتقي الأسبوع القادم، شكرا جزيلا.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربي وقمطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم بصوت القارئ جوهر الجردلي برواية قالون عن نافع المدني.

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى القارئ جوهر الجردلي في تلاوة مباركة للحزب 26 من الآية 19 من سورة الرعد إلى الآية 52 من سورة إبراهيم برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه.

اللهم إنك أمرتني بالدعاء، وأنت من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل، ومن شر ما يلج في النهار، وشر ما تهب به الريح، وشر بوائق الدهر.

0: الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على سبعة أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقاد السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمهم الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة، نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
4: أولئك ينالهم نصيبهم

0: النار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: ماشي.
1: وكذلك نجزي الظالمين.
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط انقض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

فأتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.

نار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قال

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
0: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
0: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.
1: حتى

0: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها

0: فآتهم عذابا ضعفا من النار
1: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين مستمعين الكرام مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: أعوذ

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.

وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمكن

يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو.

0: عين. صدق الله العظيم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه.

جعلنا من الذين حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه والتزموا

0: وصحبه.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: تونس من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
4: إشهار.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية. برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية كان آخر ما توقفنا عنده مسألة عقود المستقبليات على الأسهم، وهي عقود يلتزم فيها الطرفان ببيع أو شراء أصل مالي في تاريخ لاحق، مع تحديد السعر والكمية مسبقا دون أن يحصل قبض الثمن أو المبيع عند التعاقد. وقد بينا أن عدم جواز هذه العقود عند إنشائها أو تداولها يرجع إلى جملة من المحاذير الشرعية، من أهمها بيع ما لا يملكه البائع وتأجيل العوضين معا، وغلبة تسوية العقد بفروق الأسعار بدل التسليم الحقيقي للأسهم، بما يجعلها أقرب إلى المراهنة على اتجاه السعر ارتفاعا أو انخفاضا لا إلى البيع الحقيقي القائم على التملك والقبض. وهنا نشير إلى أن المعيار الشرعي رقم 20 وعنوانه بيوع السلع في الأوراق المنظمة تعرض لعقود المستقبليات ولمسألة تأجيل البدلين، أي تأجيل الثمن وتأجيل تسليم السلعة معا، وبين أن لذلك صورتين رئيسيتين. الصورة الأولى أن تكون السلعة غير معينة بل موصوفة في الذمة، وبينا سابقا ما المقصود بالموصوف في الذمة، مع تأجيل الثمن. وهذه الصورة لا تجوز لأنها في حقيقتها عقد سلم، والسلم يشترط فيه تعجيل رأس المال أي دفع الثمن عند التعاقد. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء، هنا أسلف هو نفسه هو يقصد به عقد السلم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يدل على مشروعية السلم ولكن بضوابطه، ومن أهمها أن يكون رأس مال السلم معجلا، وأن يكون المسلم فيه معلوم الصفة والمقدار والأجل. الصورة الثانية أن تكون السلعة معينة، يعني هنا الصورة الأولى قلنا أن السلعة موصوفة في الذمة، فإذا أجل فيها تسليم رأس المال تصبح العملية غير جائزة، باعتبار أن عندما تكون السلعة موصوفة في الذمة فهذا شبيه بعقد السلم. هنا الصورة الثانية هي أن السلعة معينة، وقلنا معينة على سبيل المثال أقول أبيعك هذا الحاسوب أو هذه السيارة أو هذه السلعة، ولكن يؤجل تسليمها، أي يؤجل تسليم هذه السلعة ويؤجل الثمن أيضا، وهذه الصورة لا تجوز كذلك لأنها تجمع بين تأجيل المبيع وتأجيل الثمن، وهو ما يعبر عنه كما قلنا سابقا بتأجيل البدلين. ويستثنى من ذلك عقد الاستصناع، وهو عقد على طلب صنع شيء معين بمواصفات مضبوطة. يعني أنا نتوجه إلى صانع ونطلب منه باش يصنع لي حاجة ونعطيه كل المواصفات، يتعهد فيها الصانع بإنجاز المصنوع في ذمته وتسليمه في أجل محدد مقابل ثمن متفق عليه، يتم الاتفاق على الثمن. فإذا كان العقد استصناعا فإنه يصح ولو مع تأجيل الثمن. يعني الصورة التي ذكرناها هذه يجوز فيها تأجيل الثمن مع تأجيل كذلك السلع، يعني تأجيل البدلين جاز في هذه الصورة وهي في إطار عقد الاستصناع مع مراعاة أحكام المعيار الشرعي رقم 11 الخاص بالاستصناع والاستصناع الموازي. وإن شاء الله سنقوم بدراسة هذا المعيار دراسة مفصلة. إلى جانب عقود المستقبليات على الأسهم، تعرض المعيار إلى عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم. إذن هنا سننتقل إلى عقد ثاني يستعمل عند التعامل بالأسهم، وهو عقد الاختيار، وما يقابله بالفرنسية ليزوبسيون، نقول بالفرنسية ليزوبسيون. كما تعرض إلى عقود المبادلات المؤقتة أو ما يعرف بالفرنسية ليسوابس. ونبدأ بعقود الاختيارات فنعرف ونبين حكمها الشرعي حتى نفهم أسباب منع إبرامها على الأسهم. فعقد الاختيار هو عقد يعطي أحد الطرفين حقا وليس التزاما في شراء أو بيع شيء معين كالأسهم أو السلع أو العمولات أو المؤشرات أو الديون بثمن محدد ولمدة محددة مقابل عوض يدفعه مشتري الاختيار لبائع هذا الحق. لتقريب الصورة نذكر المثال التالي: لو أن شخصا دفع لآخر مبلغا قدره 50 دينار مقابل أن يعطيه حقا، هنا يعطيه الحق فقط وليس التزامنا، حق في ماذا؟ في شراء 100 سهم من شركة معينة بسعر محدد وهو 50 دينار للسهم خلال مدة شهر واحد. فإذا ارتفع سعر السهم في السوق خلال هذه المدة إلى 60 دينارا جاز لمشتري الاختيار أن يستعمل حقه فيشتري السهم ب50 دينار. علاش ب50 دينار؟ لأن عقد الاختيار يسمح له بأن يشتري بهذا السعر، فهو يشتري ب50 دينار ثم يبيعه ب60 فيحقق ربحا. وأما إذا انخفض سعر السهم إلى 40 دينارا فإنه يترك حقه ولا يستعمله. يعني هنا ذلك العقد اللي عقد الاختيار الذي أنجزه مع بائع الاختيار يتخلى عنه، عليه باعتبار أن السعر في السوق أقل من السعر الذي يسمح به العقد، وبالتالي هنا لا يلزم بالشراء، وفي هذه الحالة يخسر فقط المبلغ الذي دفعه مقابل هذا الحق وهو 50 دينار. وبهذا يتضح أن عقد الاختيار يقوم على منح حق مجرد مقابل عوض دون وجود التزام حقيقي بالتنفيذ من جانب مشتري الاختيار. وقد قرر المعيار أن عقود الاختيارات لا تجوز إنشاء ولا تداولا لأن محل العقد فيها ليس سلعة حقيقية ولا منفعة مالية معروفة، وإنما هو مجرد حق في الشراء أو البيع في المستقبل. وبعبارة أبسط، في عقد الاختيار لا يشتري المتعامل سهما ولا سلعة، وإنما يشتري حقا يمكنه من أن يشتري أو يبيع في وقت لاحق، وهذا الحق في ذاته حق مجرد، أي لا يرتبط بمال قائم ولا بملك فعلي، ولذلك لا يصح أن يكون محلا للبيع والتداول. ولتقريب الفرق بين الحقوق المعتبرة والحقوق المجردة نقول إن من الحقوق ما يكون ثابتا شرعا لسبب معين ومرتبطا بمال أو بمصلحة حقيقية، مثل حق الشفعة وهو حق الشريك أو الجار في أن يأخذ العقار المبيع بمثل الثمن الذي بيع به دفعا للضرر، ومثل حق الحضانة الذي يثبت

دون أن يكون مالا قائما أو منفعة حقيقية. ومن هنا يظهر وجه المنع، فالمشكلة ليست في وجود حق فقط، فالشريعة تعتبر بعض الحقوق، ولكن المشكلة في أن يتحول حق مجرد غير مرتبط بتملك حقيقي إلى سلعة تباع وتشترى وتتداول في الأسواق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا في نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة عند أحد أسباب منع التعامل بعقود الاختيارات، وهو أنها تقوم على بيع وشراء حق الشراء أو حق البيع، وهي حقوق مجردة غير مرتبطة بتملك حقيقي. ويضاف إلى ما ذكرناه أن عقود الاختيارات تشتمل على الغرر والميسر، لأن مشتري الاختيار قد يستعمل حقه فيربح، وقد يتركه فيخسر ما دفعه، فيكون الأمر في كثير من صوره قائما على المخاطرة والمراهنة على اتجاه السعر. ومن جهة أخرى، فإن عقد الاختيار قد ينتهي إلى التسوية النقدية بين الطرفين دون أن يقع تملك حقيقي للأسهم أو تسليم فعلي لها. لتوضيح ذلك نذكر المثال التالي: لو أن شخصا اشترى حق اختيار

0: لشراء 100 سهم بسعر محدد، وليكن 50 دينار للسهم خلال مدة معينة. فلما جاء تاريخ التنفيذ كان سعر السهم في السوق 60 دينار، يعني أن عقد الاختيار يعطيك إمكانية الشراء ب50 والسعر في السوق كم؟ هو 50 دينار. في هذه الحالة لا يقوم الطرفان بشراء الأسهم فعلا ولا بتسليمها، وإنما يتفقان على تسوية فرق السعر فقط، أي 10 دنانير في كل سهم، فيدفع بائع الاختيار هذا الفرق لمشتري الاختيار. وأما إذا انخفض السعر إلى 40 دينار فقد يدفع مشتري الاختيار الفرق أو يكتفي بخسارة المبلغ الذي دفعه مقابل هذا الحق. وبهذا ندرك أن العملية في كثير من الأحوال لا تنتهي إلى بيع حقيقي ولا إلى تملك فعلي للأسهم، وإنما تقتصر على تسوية فروق أسعار، أي على المراهنة على الارتفاع السعري أو انخفاضه. كما أن إبرام عقود الاختيارات على الأسهم قد يدخل في بيع ما لا يملكه الإنسان، وذلك كأن يبيع شخص لغيره حق اختيار شراء 100 سهم من شركة معينة بسعر محدد خلال مدة معينة، مع أنه لا يملك تلك الأسهم عند إبرام العقد. فإذا ارتفع سعر السهم واختار مشتري الاختيار استعمال حقه، أصبح بائع الاختيار ملزما بتسليم أسهم لم تكن في ملكه عند التعاقد، وإنما قد يسعى إلى شرائها من السوق بعد ذلك ليسلمها. وهذا يدخل في معنى بيع ما لا يملك، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تبع ما ليس عندك. ويظهر الإشكال أيضا في بعض صور اختيار البيع، حيث يكون أحد الطرفين ملزما بشراء أسهم إذا طلب الطرف الآخر ذلك، مع أن العقد قد لا يكون قائما على تملك حقيقي ولا على تسليم فعلي للأسهم. ومن هنا نفهم أن منع هذه العقود لا يرجع إلى مجرد وجود حق الاختيار، بل إلى ما يصحبها من محاذير، منها بيع ما لا يملك وغلبة التسوية النقدية والابتعاد عن التملك والقبض الحقيقيين. وبسبب هذه المؤاخذات مجتمعة، قرر المعيار الشرعي عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم. أما البدائل الشرعية التي أشار إليها المعيار، فمنها أن يبرم عقد على موجودات معينة مع دفع جزء من الثمن عربونا، على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة. يعني شفتوا هنا في البديل، هنا الإبرام العقد يكون على ماذا؟ على موجودات معينة، على أسهم، على عمولات إلى آخره، ويكون مع إبرام هذا العقد دفع للعربون، وكذلك أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة. فإن استعمل المشتري حقه في الفسخ استحق البائع مبلغ العربون، ولكن لا يجوز تداول هذا الحق الثابت بالعربون. هذا البديل الأول. من البدائل أيضا أن يبرم العقد على السلعة نفسها مع اشتراط خيار الشرط لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة معلومة. وخيار الشرط يعني أن الطرف الذي له الخيار يملك خلال هذه المدة حق التروي والتفكير، فإن رأى أن العقد مناسب له أمضاه، وإن لم يره مناسبا فله فسخه دون حرج. ولتقريب الصورة، لو اشترى شخص أسهما من آخر مع اشتراط أن يكون له خيار الشرط لمدة 3 أيام، فإنه خلال هذه المدة إما أن يقر العقد فيصبح نافذا، وإما أن يفسخه فيرد كل من العوضين إلى صاحبه. والفرق بين هذه الصورة وبين عقود الاختيارات أن خيار الشرط مرتبط بعقد بيع حقيقي على سلعة موجودة، وليس حقا مجردا يباع مستقلا. ولذلك فإن هذا الخيار لا يجوز بيعه ولا تداوله منفصلا عن العقد، بل يبقى حقا تبعيا للعقد نفسه. ومن البدائل كذلك إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع، أو وعد ملزم من الراغب في التملك بالشراء، دون أن يخصص لهذا الوعد مقابل مالي مستقل. وهذا الوعد لا يكون قابلا للتداول أيضا. وبهذا نكون قد بينا أسباب عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم، وقدمنا جملة من البدائل المشروعة. ننتقل الآن إلى عقود المبادلات المؤقتة، ويقابلها بالفرنسية لسوابس، لنعرف بها على أن نبين أسباب منع إبرامها على الأسهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. المقصود بعقود المبادلات المؤقتة أنها اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات مالية أو عوائد أو فروق أسعار مرتبطة بأصول مالية أو عينية أو بمعدلات الفائدة خلال مدة محددة. وقد تكون صورة هذه العقود أن يتفق طرفان على تبادل منافع أو عوائد أصول معينة خلال مدة محددة دون أن يقصد تملك هذه الأصول أو تبادلها تبادلا حقيقيا، فيكون محل التعاقد في أغلب الحالات هو فروق العوائد أو الأسعار للسلع أو الأسهم نفسها. ولتقريب الصورة، قد يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر عائدا ثابتا محسوبا على أساس فائدة قارة كالعائد الناتج عن إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، في مقابل أن يحصل على عائد متغير مرتبط بأداء أسهم معينة. أوضح هنا الصورة أكثر. مثلا هنا ناخذ زوز أطراف. الطرف الأول كان له حساب ادخاري، وهذا الحساب الادخاري يدر عليه دخلا ثابتا، وطرف آخر يملك محفظة أسهم، وعائد الأسهم كما تعلمون هو عائد متغير. فيتفقان، الأول يقول له أعطيك الفوائد التي ستدرها حسابات الاستثمارية، والطرف الآخر يعطيه مقابل ذلك عوائد الأسهم المتغيرة. هذا هو عقد المبادلات. فإذا كان عائد الأسهم أكبر من العائد الثابت أي من عائد الحسابات الادخار، استحق أحد الطرفين فرق العائد. وإذا كان عائد الأسهم أقل من العائد الثابت، استحق الطرف الآخر هذا الفرق، وبذلك لا يكون محل التعامل تملك الأسهم أو تسليمها، وإنما مقارنة عائدين، عائد ثابت مربوط بفائدة قارة وعائد متغير مربوط بأداء الأسهم، ثم تسوية الفرق بينهما. وفي الختام نؤكد على أهمية إعادة سماع هذه الحلقة على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب، نظرا لما تضمنته من معلومات قيمة حول بعض أهم العقود المتداولة في الأسواق المالية العالمية، والتي كانت وراء العديد من الأزمات المالية. ونرحب بكل تفاعل أو استفسار حول ما ورد في هذه الحلقة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس المواد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب.

قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 27 من الآية الأولى من سورة الحجر إلى الآية 50 من سورة النحل بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية أينما كنتم على أرض تونسنا الحبيبة. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 78 بعد 600 في عامها 13. نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في يوم الأحد الموافق ل19 من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك ل2 من شهر أوت 2026 ميلادي. رويدا رويدا بدأنا نودع شهر الصيف، ربما نستقبل خريف، إن شاء الله خريف يعم فيه الغيث النافع، تتراجع فيه درجات الحرارة، ويتوكل كل فلاح على تثمين أرضه، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن اخترنا هذا الأحد من المواضيع كالعادة في علاقة بالسلسلة متاع المواضيع المحاور اللي نتعطاها في برنامج منتدى البيئة، وتهم خاصة تداعيات تغير المناخ، التلوث، المشاريع والحلول البيئية. إذن في هذا الأحد اخترنا أن نسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطط عملها في غضون 2030. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيد والمهندس العام محمد بن سعيد، كهيت مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لإطار صنداي للحد من مخاطر الكوارث، وحديث حول موضوع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطط عملها في غضون 2030. سي محمد مرحبا بك في برنامج مجددا في برنامج منتدى البيئة، إطلالة بعد سنوات من حضورك في برنامج منتدى البيئة.
2: شكرا أخ توفيق، وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة الزيتونة وكذلك لبرنامج منتدى البيئة. إن شاء الله نكون معناتها نأتي على أهم العناصر.
1: نعم نعم بارك الله فيك، نسمع فيك.
2: أهم العناصر المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة عملها إلى غضون 2030.
1: إن شاء الله الفائدة تعم، والتركيز خاصة نحب نركزوا على مفاهيم عديدة، ونحن ديما انطلاقا نتاعنا يكون بتثبيت وتصحيح بعض المفاهيم. هذا معنا حضورا بالأستوديو إذن كذلك في المداخلات الهاتفية، وفي نفس الإطار تقريبا باش يكون معنا الدكتور علي العلوي من بنزرت، وهو أستاذ جامعي سابقا مختص في المجال الغابي ورئيس جمعية حماية غابة الرمال ببنزرت، وقراءة في تداعيات الحرائق الأخيرة من زاوية الخبير واستشراف الحلول. ديما نحكيه على الحلول وإذن البديلة لهذه الكوارث، وهذا موضوع الكوارث في الفقرة التأصيلية كيف العادة في الافتتاحية اللي أثثها وأمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. موضوعنا باش يكون حول سلوك المسلم في حال حدوث الكوارث من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. هذا دون أن ننسى الفقرة الإخبارية لتضم عديد الأخبار البيئية في علاقة إذن بكل المستجدات، ما وقع وما سيقع من أحداث وربما نشاطات بيئية. هذا معنا في برنامج اليوم. في الإخراج الإذاعي كالعادة أخنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي خونا أحمد الطبابي، مع كل هذا الفريق إذن نتمنى لكم ساعة بيئية بامتياز، إن شاء الله الفائدة تعم، إن شاء الله التواصل يكون بيناتنا، ننتظروا تفاعلاتكم على الصفحة على المباشر. في الختام قبل ما نخرجوا الفاصل والفقرة التحسيسية، نرفع أيدينا أو أكف الضرائر الله سبحانه وتعالى، سائلينه النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي بلادنا ويحفظها من كيد الكائدين. فاصل ثم نعود.

0: كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفة فيلي. نحيو البلاستيك،
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. باش نبداو حصتنا اليوم، نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان، موضوع اليوم هو الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطط عملها في غضون 2030. لكن قبل هذا وكالعادة الافتتاحية تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطربلسي في الفقرة التأصيلية، موضوعها اليوم في علاقة بالموضوع الرئيسي للحصة، ألا وهو سلوك المسلم في حال حدوث الكوارث من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وأبيك الكريم وكل متابعينا الكرام، فيتقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. شكرا لك
1: يا سيدي، بارك الله فيك. نعم، خلي لك الكلمة.
2: نعم، الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض ومدبر شؤون الكون بحكمة وعدل، يصيب برحمته من يشاء ويبتلي عباده ليميز الصابرين من الجازعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا كيف نعبد الله في الرخاء والشدة وكيف نتعامل مع النعم والمحن، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم.

0: عند الكارثة، وهو الصبر والرضا بقضاء الله من غير يأس ولا قنوط. كذلك الإيمان بالقدر لا يغني عن ترك أو لا يغنينا عن ترك الأسباب. فقد جمع الإسلام بين التوكل والتخطيط. ربي عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ربي يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني هاتان الآيتان تقرران أصلا عظيما، وهو وجوب الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث، وهو ما تسميه اليوم الدول إدارة مخاطر الكوارث. ومن أجمل أمثلة القرآنية في الحقيقة أخويا توفيق على تخطيط الأزمات ما ذكره الله عن نبيه يوسف عليه السلام حين وضع خطة لمواجهة 7 سنين من القحط، فقال عز وجل تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني انظر إلى هذا النموذج، يعني نموذج قرآني للتخطيط الاستراتيجي والاستعداد للمخاطر قبل وقوعها. وعند وقوع الكارثة ينبغي أن يظهر خلق مهم لهنا. إذن عنا التخطيط، عنا الاستباق الذي حدثنا فيه، الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، عدم الاستسلام، الصبر. لكن بعد ذلك إذا كان كما يقولوا قاع الفاس في الرأس، فما خلق لازم يكون موجود
1: أكيد.
0: وهو خلق التكافل والتضامن. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول سيدنا صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد
1: ما دام العبد في عون أخيه.
0: يعني مساعدة المتضررين وإغاثة المنكوبين والمشاركة في حملات الإنقاذ والتطوع، هذه من أعظم القربات إلى الله تعالى. ومن سلوك المسلم لا ينشر الذعر والإشاعات أثناء الكوارث، لأنه مما عمت به البلوى هو توثيق، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تكون فما يعني كارثة، فإذا به يتم نشر الخبر بزاوية يصير فيها نوع من المبالغة
1: أكيد.
0: يعني والحاجة اللي تكون مثلا لطف يا ربي، مثلا حريقة تكون صارت، مهما يكون هو الحريق بما يعني ابتلاء ومصيبة، فتكون صارت في هكتار مثلا تولي صارت في 10 هكتارات، يكون الحريق يعني امتد لمدة 5 ساعات يولي امتد لمدة 20 ساعة وهكذا. وهذا في الحقيقة يعني موش من سلوك المسلم أنه ينساق وراء الإشاعات. فنقل الأخبار غير الموثقة هنا وتداول الصور والمقاطع التي تثير الفزع والرعب قد يكون أشد خطرا من الكارثة في حد ذاتها. وذلك علاش من أهم الدروس التي نتعلمها من الكوارث أن حماية البيئة وقاية من كثير من الأضرار. ردوا بالنا مثلا، مش معقول أنت ما تعرفش المعلومة لما تجي في مكان هكا غابة مثلا وتطيش القزاز، ما تعرفش اللي هذيك راهي غدوة، هذيك قنبلة موقوتة أكثر في الزجاج هذاك. يعني عملية بسيطة وتجربة بسيطة قمت بها وانت تقرأ في الابتدائي، شفت كيفاش أنه هك الطرف الزجاج هذاك يعكس الحرارة وممكن يؤدي إلى يعني إشعال النار والعياذ بالله. عقب السيجارة الذي يلقى هكذا من من من زجاجة من نافذة السيارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تذكروا ولا تفسدوا في الأرض
1: بعد إصلاحها.
0: فالتعدي على الغابات ورمي النفايات والأهمال في تصرف المواد القابلة للاشتعال، كذلك واحد يطيش سمحني من عرش دبوزة في توكس مثلا، وإلا أي دبوزة أي حاجة هكا تكون هي انفلامابل، تكون قابلة للاشتعال، حتى هي فارغة راي
1: أنت
0: بالنسبة ليك هي فارغة طيشتها، تسبب فيها كارثة يرحم والديك. فلذلك التقيد بالإرشادات، ويدخل هذا كله في حفظ النفس، وهذه من أعظم مقاصد الشريعة. أراه المسلم يخرج من الكارثة بإيمان أقوى وعزيمة أشد، ويقين بأن رحمة ربي أوسع من كل شدة. ربي يقول فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. وفي الختام نذكر بأن بناءنا الوطن الآمن والبيئة السليمة والمجتمع الذي يكون قادرا على مواجهة الكوارث هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمواطنين، وهو من حقيقة التعاون الذي أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تعالى أن يحفظ تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن والكوارث، وأن يوفق القائمين على حماية البيئة وإدارة المخاطر، وأن يجعلنا من عباده المصلحين. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة التأصيلية الممتازة جدا. في حقيقة الأمر ذكرتنا برشا هو بالدكتور إن شاء الله.

0: في قادم الحصص ديما بالمقاربات هذه البيئية بمقاربات التأصيلية نستفاد أكثر ويولي التونسي على الأقل يستبطن الجانب الأخلاقي الديني اللي نجم يتعامل معاه مع بيئته ومع طبيعته. شكرا جزيلا لك. نعم.
1: إراعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: قطرة ماء تعطيك الحياة، واجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
0: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. هكا بعد فقرة تأصيلية نوصل إلى افتتاح إذن الحوار مع ضيفي. نذكر لي ضيفي اليوم هو سي محمد بن سعيد، كهيئة مدير الاستشراف التخطيط بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لإطار سندايل، باش نفهموه اليوم للحد من مخاطر الكوارث وحديث حول إذن موضوع الاستراتيجية الوطنية. إذن إطار سندايل، الاستراتيجية الوطنية، شنو ما هالمفاهيم هذوما سي محمد بن سعيد؟ لكن قبل ما نبدأ حبيت أتعلق على فضيلة الشيخ لأنه عندنا وقت نتاع فاصل ووامضة تحسيسية. نعم.
3: شكرا لأخ توفيق. أنا حبيت نشكر فضيلة الشيخ عبد الكريم تربسي على المداخلة القيمة نتاعو اللي هذيك ديجا تعطينا التناغم والتجانس بين ما هو موجود في القرآن الكريم.
0: نعم ديما خذ ميكرو
3: من ممارسات جيدة لابد
0: وسلوكيات
3: لابد للقيام بها على غرار حماية غاباتنا من مختلف المظاهر والتأثيرات على غرار حركة الغابات.
0: ممتاز جدا.
3: نغوشوا في الموضوع متاعنا سي توفيق.
0: نعم.
3: هو الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
0: نعم.
3: كما تعرفوا معناتها تونس قامت بإعداد الوثيقة هذه سنة 2021.
0: نعم.
3: وتمت المصادقة عليها خلال مجلس وزراء
0: بالضبط
3: بمناسبة عرض الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، وتم اعتمادها من طرف مختلف القطاعات على غرار وزارة البيئة ووكيل الوزارات الأخرى. نرجع المرجع متاع الوثيقة هذه اللي هي تعتبر من غايات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. إطار سنداي هو إطار معناتها يشمل الحد من مخاطر الكوارث. قبله كان فما إطار يوكو يتعلق بالتصرف في المخاطر.
0: نعم.
3: وإطار سنداي بمقاربة جديدة تتعلق بالحوكمة التصرف في مخاطر الكوارث كما كان يحكي الدكتور قبيني.
0: نعم.
3: بالعمل الاستباقي، وما أدراك ما العمل الاستباقي؟ لأنه مهم جدا لحسن إدارة الكارثة لا قدر الله.
0: نعم.
3: هذه مهم جدا. هذه الاستراتيجية بتاعنا ضمت أربعة محاور استراتيجية هامة.
0: نعم.
3: اللي هو المحور الأول متعلق بالفهم المخاطر اللي يزمنا.
0: نعم.
3: بسطه ما هو مفهوم المخاطر.
0: المخاطر طو ناخذوهم بالديتاي بعد. واش
3: وفما عنا حكومة التصرف في المخاطر الكوارث.
0: نعم.
3: في النقطة الثانية والمحور الاستراتيجي الثاني.
0: نعم.
3: المحور الاستراتيجي الثالث المتعلق بالاستثمار في مجال حد من مخاطر الكوارث.
0: نعم.
3: وهذا مهم جدا. وبالإضافة إلى إعادة البناء بشكل أفضل اللي هو المحور الرابع متاع الاستراتيجية متاعنا.
0: نعم.
3: كما تعرفوا الاستراتيجية متاعنا هذه كانت مرفقة بخطة عمل إلى غضون 2030. نخدموا بكل تناغم وانسجام مع مختلف الاتفاقيات الأممية على غير الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي، الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، كذلك الاتفاقية الأممية للمكافحة التصحر.
0: إذن
3: الحد من مخاطر الكوارث موضوع يشمل مختلف هذه
0: الاتفاقيات،
3: ولابد معناتها تونس مصادقة عليهم، لابد من تنفيذ تعهداتها لحماية الأرواح، للتقليص من الخسائر لا قدر الله
0: البشرية، وحماية البيئة. نعم.
3: الاقتصادية،
0: واضح.
3: وكذلك حماية البيئة اللي هي مهمة جدا معناتها في حسن التثمين والمحافظة على التنوع البيولوجي في مختلف منظوماتنا الطبيعية التي تسخر بها بلادنا.
0: نعم.
3: خطة العمل هذه كانت ضمت 18 برنامج شامل، حوالي 89 نشاط معناتها تم معناتها اقتراحها باعتماد مقاربة تشاركية ضمت مختلف القطاعات على غرار وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الفلاحة وزارة الشؤون الاجتماعية
0: وزارة الداخلية وزارة الدفاع
3: بطبيعة الحال ممثلة عن طريق الجامعات المحلية وكذلك الديوان الوطني للحماية المدنية اللي معناتها في الإطار هذايا والمجهود الجبار اللي قاموا بها خلال
0: الحرائق الأخيرة تنحكيه بعد
3: بالضبط أتت على حوالي 6000 هكتار معناتها أكثر من 1000 حريق في مدة
0: وجيزة جدا
3: على غرار مدينة غير ملح أتت على حوالي 250 هكتار وكذلك حرق الكاف اللي حوالي 5800 هكتار
0: أرقام تخلينا نعطيه قيمة للمفهوم اليوم تحديد المفاهيم فهم مش معناها مخطر مش حرائق برقة تو نزيدوا نوضحوه شوية آخر نعم
3: تونس قامت كذلك بإعداد الدراسة المتعلقة بالإطار المؤسساتي والتشريعي للحد من مخاطر الكوارث سنة 2014 وتم مراجعتها سنة 2020 وكما تعرفوا معناتها القانون منظم يخضع للقانون عدد 39900 وأجواء 1991 المتعلق باللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة اللي تم مراجعته وتم أعطاء الجانب المحلي أهمية كبيرة من خلال إحداث اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة. إذن معناتها العنصر هذا كان تم أخذ بعين الاعتبار والخطة هذه كانت فرصة أنه تم الحصول على تمويل من طرف البنك العالمي بحوالي 125 مليون دينار يتضمن 4 مكونات رئيسية. العنصر الأول متعلق بحماية المدن من الفيضانات اللي تشرف عليه وزارة التجهيز عن طريق إدارة المياه العمرانية. العنصر الثاني المتعلق بأنظمة الإنذار المبكر والتأهب اللي هو عنصر مهم جدا وكما تعرفوا عام الجاي سنة 2027 باش تكون منظومة انذار مبكر لكل مواطن لانه العمل الاستباقي والانذار مهم جدا لحسن إدارة والتصرف والاستجابة جراء حدوث الكارثة لا قدر الله. وفي تونس عندنا عديد المخاطر الطبيعية على غرار حرق الغابات
0: الفيضانات
3: الانطلاقات الأرضية الجفاف ذلك عنصر مهم بالإضافة نزيدوها الكوارث التكنولوجية المتعلقة بالغازات وغيرها من الكوارث التي تم
0: تسرب البترول
3: تسرب البترول والتلوث البحري
0: تلوث البحري
3: ارتفاع مستوى سطح البحر كلها معناتها كوارث لابد من أخذها بعين الاعتبار. وعندنا
0: حاجة الأمراض الجديدة والمستجدة كذلك كما الكوفيد
3: فما العنصر مقاربة جديدة قاعدين نخدم عليها مع منظمة الصحة العالمية هي مقاربة الصحة الواحدة اللي معناتها لابد بالأخذ بعين الاعتبار صحة الحيوان صحة الإنسان وكذلك صحة النبات اللي مهم جدا
0: صحة البيئة معناها الطبيعة المكونات البيئية المنظومة البيئية
3: منظومة بيئية اللي لابد من الحفظ عليها لتأمين جودة حياة مواطن في كل مجال ترابي.
0: ممتاز.
3: ثم العنصر مهم جدا من خلال الاستراتيجية متاعنا هي في المكونة الأساسة المتعلقة بالحماية المالية والتأمين اللي معناتها عنصر لابد معناتها العمل عليه خاصة أن تونس قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية متاعها للحماية المالية وتم معناتها إعداد خطة العمل أو لفيد روت متاع الحماية المالية
0: رود ماب كما يقولوا ضرورة
3: الأخذ بعين الاعتبار جانب التأميني
0: للكوارث.
3: العنصر الرابع المتعلق بتعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي إن شاء الله معناتها في إطار برنامج المدمج للصمود ضد الكوارث سيتم إحداث هيكل دائم للصمود معناتها في قادم الأيام
0: ممكن إن شاء الله
3: هو معناتها هيكل هذا يشمل الجانب تعزيز الصمود المناخي والحد من مخاطر الكوارث لأنه يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار الجانب هذايا خاصة في أمثلة التاهية العمرانية متاعنا على مستوى الجامعات المحلية لاعتماد الحلول القائمة على الطبيعة خاصة في عملية التهيئة وحسن
0: التهيئة الترابية بالضبط وحسن بالضبط انتشار وتوقي
3: وصبغة المقاسم
0: بالضبط تحويل الصبغة هذا بالضبط
3: وحسن التصرف في المجال الترابي بالإضافة معناتها إلى اعتماد عنصر هام مهم جدا اللي هو الجمالية الحضرية من خلال حسن اختيار عمليات التشجير الحضري خاصة في في الأشجار التصفيف وبقية الفضاءات الأخرى والمساحات الخضراء التي لابد من أخذها بعين الاعتبار في المجال التهيئة الترابية.
0: نحكيه على الجانب هذايا وبشوية بشوية باش نقدمه. معناه سؤال يطرح نفسه هو معناه من زاويتين ناخذ الجانب التشريعي معناه القانوني. هل أنه بعض مجلات اليوم يلزمها تتراجع؟ نحكيه على مجلة الغابات، نحكيه على إتمام مجلة المياه، نحكيه على كيف معناها وإن كانت كامل، نحكيه على من عارش كان ليزاسيرونس كيف أظوما وإن كان فما جانب كبير معناها أظوما معناها يلزمهم يتحينوا الكود الانفيرمونس إذا مجلة البيئة هذوما الكل معناها يطرحوا أنفسهم لأنه مازلنا بصراحة مع كل احترام علاش الموضوع هذا معناها اخترناه مثلا في ظل ارتفاع درجة الحرارة رينا برشة تداعيات رينا معناها ناس مثلا ولا تهاطر الأمطار في وقت قياسي جدا حتى في الصيف معناها مازالت تبني في الملك العمومي البحري مازالت تبني وبعد يقول لك البحر دخل علي هاي حريقة متاع غابة صارت وانا تحصرت وحيوانات يتحرق. هل أنه اليوم ثقافة احترام البيئة من الجانب هذايا وتجنب الكارثة وهذا يدخل في الاستباق يفرض علينا اليوم أن نراجع القوانين هذه سي محمد؟
3: مما لا شك فيه سي توفيق معناتها الجانب والإطار المؤسساتي والتشريعي لابد من حسن المراجعة
0: نعم.
3: والدراسة المتعلقة بالإطار المؤسساتي اللي تم إعدادها من طرف وزارة البيئة قامت بعملية التشخيص في مختلف النصوص التشريعية
0: أيوة.
3: وعطت معناتها أولويات في مجال نعم. مراجعة بعض المجلات على غرار مجلة الغابات اللي لابد أنه من مراجعتها وكذلك حتى بقية المجلات الأخرى على غرار مجلة التهيئة الترابية والتعمير وكذلك حتى لابد من مجلة البيئة زاد كيف يزن ترى النور حتى تكون هناك تناغم وانسجام بين مختلف المجلات ليكون التطبيق على أرض الواقع بين مختلف الأطراف
0: نعم ممتاز
3: مؤسسات عمومية
0: بالضبط.
3: مجتمع مدني مواطنين
0: مواطن حتى المواطن بالضبط أي.
3: أهم حاجة أنه تكون تغيير سلوكيات المواطن تجاه طبيعته
0: نعم حتى الإعلام عنده دور كبير في نشر المعلومة الصحيحة والمتم من المصدر هين برشا هذايا بربي في تفاعل حين يا سي محمد سي فوزي جبالي يقول شكرا على المعطيات المقدمة ولكن معناها هل من برنامج مجدد معناها ضمن الاستراتيجية هذه بإشراك وزارة التربية وإذا التخصيص للتلاميذ توعية من أجل معناها التولي أو الإعلام المبكر أو التوقي المبكر كما قلنا سي فوزي جبالي كنا حكينا عليه سابقا في الأوف أنا وياك هو دور التربية والتعليم
3: هو
0: نحب نجاوب على السؤال التفاعل المباشر
3: هو مهم جدا نعم. كل الأطراف متدخلة في المجال
0: نعم.
3: وزارة التربية وزارة التعليم العالي وزارة المرأة والأسرة والطفولة
0: نحكي على وزارة التربية على الأقل
3: حوكمة التصرف في مخاطر الكوارث ستوفيق راهي عندها مراحل هامه نعم. جدا اللي هي مرحله الوقايه والاستباق كما ذكر شيخنا اكبيدي معناتها نعم. مهم جدا للاستباق وحسن الاستعداد لا قدر الله للكارثه
0: معناها الناس الكل معنيه
3: باهي اما بكل
0: من مكانه من مكانه كل واحد مكانه
3: لابد معناتها بالاخذ بعين الاعتبار في المناهج التربوية متاعنا معناتها لحسن تغيير سلوكيات التلاميذ متاعنا حتى على المستوى المؤسسات التربوية متاعهم حتى على المستوى نوادي دور الشباب
0: نوادي البيئة في وسط المدارس المدرسية ممتاز جدا
3: في وسط مراكز الأطفال الطفولة في كل حتى منظمة المجتمع المدني
0: هذه خدمة طويلة المدارس لكن لابد من البداية
3: وإحنا ديجا في إطار برنامج الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي كانت هناك مبادرات في المجال هذا
0: نعم.
3: وإن شاء الله معناتها كانت البرنامج أو مبادرة نزرع المستقبل لزراعة حوالي 100,000 شجرة مهم جدا
0: مهم جدا إن شاء الله نرجع للحديث بعد الفاصل الإشهاري.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: إشهار.
5: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك تربح راحتك.
4: إشهار.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: من القلب إلى القلب. إذن بعد الفقرة الإشهارية حول الطاقة والاستحفاظ على الطاقة نمشي مباشرة إلى الهاتف المداخلة الهاتفية الثانية بعد فضيلة الشيخ. معنا مباشرة من بنزرت الدكتور علي العلوي، هو أستاذ جامعي سابق المختص في المجال الغابي ورئيس جمعية حماية غابة الرمال. بنزرت باش معناها نتحاوروا معه حول أو مداخلة حول قراءة ونظرة الخبير لتداعيات الحرائق الأخيرة واستشراف الحلول الميدانية. ألو، السلام عليكم دكتور.
6: السلام سي توفيق، على سلامتك.
0: مرحبا بك يا سيدي ومرحبا بجمعيتك وبأهالي بنزرت الكل. إذن كما كنت تسمع دكتورنا نحب رأي أو تحليل قراءة لخبير في المجال الغابي لتداعيات الحرائق الأخيرة من الواقع إلى الاستشراف. لك الكلمة دكتور علي.
6: شكرا سي توفيق. أنا نحب ندخل ساعة دخلة صغيرة باش نقارن تونس بغيرها.
0: نعم،
6: عندنا حرائق في فرنسا، عندنا حرائق في إسبانيا. نأخذ الحرائق من داعي إسبانيا، هو عندهم 50,000 هكتار على 18 مليون هكتار غابة.
0: نعم،
6: يعني 2% حرق.
0: نعم،
6: مساحة محروق. ناخذ تونس باش نشوف الحريقة متاعنا كارثية ولا لا.
0: نعم
6: سيدي، تونس احنا تو وصلنا ل 12,000 هكتار محروقين في السنة. نعم، مازلنا ما كملناش العام. تعرف قداش؟ 1%.
0: نعم،
6: يعني 5 مرات أكثر من إسبانيا.
0: نعم،
6: نجم نقولوا نفس الشيء ممكن حتى الفرام. هذه مدخلون باش نقارنوا رواحنا بغيرنا اللي في اللي في الشمال المتوسط.
0: نعم،
6: ونتحدث على الحرائق. الحرائق الحقيقة أمر عادي بالنسبة للغابات كل في العالم كل. نتحدث على تاريخ الحرائق في تونس. تعرف اللي من اللي بدينا نحسبه في الحرائق من عام 1900 لتو العام 2000.
0: نعم،
6: قول هيك 2000 2000. عملنا 350,000 هكتار حرائق في قرن معقول.
0: نعم،
6: وفيها 7,000 حريق. يعني ايش معناه؟ معناه عندنا 70 حريق في السنة، وكل حريق يهز معدل 50 هكتار في كل حريق.
0: سبحان الله. نعم،
6: قوية برشا.
0: أكيد.
6: احنا وين تو ناخذ معناه من 2000 حتى لتو حتى 2025 على الأرقام اللي عندي. من 2000 ل 2025 عندنا 80,000 هكتار تحرقوا في 25 سنة. يعني 3200 هكتار في العام. ولكن اللي زاد هو 280 حريق في العام. وكل حريق نقص شوية نقص برشا ولكن يهز في 10 هكتارات لكل حريق. هذا معدل.
0: نعم.
6: معدل استقطاع من الأرض. هذه الأرقام إيش تقول؟ يعني دخلنا توا الحقيقة في نطاق الكوارث.
0: واضح.
6: بنعلق على حاجة واحدة. نقول أن الغابات هي في الحقيقة قادرة باش تتحمل الحرائق ولكن ماهيش الحرائق الكارثة. مثلا أنا نقول مثلا اللي في تونس ناخذ الأرقام القديمة 1,200,000 هكتار. تعرف اللي تجديد نتاعها يعني كل عام يلزم نجدوا معدل ديما أرقام معدل نجدوا 12,000 هكتار لكن التجديد هو إما تجديد معناه يتحكم فيه رجال الغابة
0: واضح
6: يقولوا وين باش نجدوا وكيفاش باش نجدوا وهذا عبر تهيئة للغابة.
0: نعم
6: يعني نجم نقولوا للطبيعة اللي ما عملناش احنا قاعدة تعمل فيه وحدها نوصل ل 12,000 هكتار الحقيقة الغابة جد بتروح وحدها 12,000 هكتار جد بتروح وحدها ولكن عملت اللي تحب ما عملتش اللي نحبوه احنا بالضبط. احنا كي نجد نقص ونبيعه وهي كي تجدد تقص وتلوح
0: واضح
6: هذا الفرق بين دونك من جد بالكاد
0: نعم
6: هذا دونك نظرة عامة على الحرائق الغابة قربناها من بلدات أخرى
0: نعم
6: وقلنا كيش تطورت اليوم وقلنا اللي دخلنا في نطاق كوارث طبيعية في الغابات خاطر تضرب في نجي تضرب في كل غابة صغيرة ولا كبيرة ما يهمش
0: نعم
6: باهي كنا رجعوا تويكا نخرج من الكلام من أرقام إلى أرقام لازم
0: نعم
6: باش نخطو يلزم نعرفوا الأرقام نتاعنا بالكدا تعرف اللي ثم حاجة هامة قالوها الغابة في تونس وتشكوا منها وتشكينا منها ناس كل الحقيقة في أوقات
0: نعم
6: عندنا الكادر ما نعمل العباد قديش عندنا مؤطرين مؤطرين متوظفين مهندسين في الغابات
0: نعم
6: يا سيدي مش لازم نعطي الرقم واش نقول لك احنا توا حاليا كل اطار معنا مهندس ولا تكنسيان سوبيريور يقارع في 5,000 هكتار 5,000 هكتار لكل اطار
0: نعم
6: كنا في التسعينات كنا حابين نطوروا كنا كل مهندس ولا تقني يقارع في 1,500 هكتار شوف معناه إلا العدد ماشي وينقص وكل مرة وين ينقص الإطار وين تنقص كذلك الماديات على الإطار خطر نجم نحط الإطار وما تعطيه شيء تعطيه ميزانية يعني الإطار فيها حتى كان تزيد الإطارات من غير ما تزيد ميزانية الدولة الموجه للغابات الأمر يكون كما هو خاص هذا المشكلة الأساسية المشكلة الثانية دونك عندنا نقص كبير في الإطار وعندنا نقص كبير في التمويل السنوي للغابات المشكل الثاني هو مشكل تهيئة نعرف كل من هيئوا الغابات نقسموها ونحلوا فيها القواطع النارية ونحلوا فيها المسالك إذا كان التهيئة ناقصة احنا مو تعرف اللي القانون ذا الغابات يجبر كل من يملك غابة أن يهيئها يلزم مجبور عليه في هذا الكود فورستي
0: واضح
6: ايوا سيدي مالك نغزر نشوفوا الغابات نتاع الكل ما هي او لا شوفوا الاكثر من نصف الغابات الحاليه اكثر من 250,000 هكتار غابات معناها فيها شجر ماشي ما هي وهذا نقص فادح اللي يلزم الاداره معناها في الحقيقه تصلحوا فيسع فيسع فيسع معنى كسرنا احنا نورمال موقيوف المحضر التهيئة اللي يدوم 20 سنة 20 سنة يعرف الرجل الغابات وين باش يعمل وش باش يعمل في كل قطعة من الغابة اليوم على اشتر الغابات متاعنا وأكثر ما يعرفش ايش باش يعمل انا التدخل متاعه يولي تدخل عشوائي ما عنده فيه حتى فايدة هذا ما نهل المشكل للسباس نعم كي تشوف تقول احمد بكري الغابة المهيئة تعرف احنا شن نحطه في الفنيات نتاعنا الكل 100 هكتار 2 كيلومتر مسالك طبيعية كل 100 هكتار زوز كيلومتر قواطع من الريف.
0: نعم.
6: هذا نعم نفتح نقول هذا لازم نخلص له. أيوة. بهذا اللي عنا توي خطر هذوما موجودين محلولين. إذا كان ما تقعش ننطرق نتاعهم ما نتلهاوش بيهم وكأنهم مش موجودين.
0: مش موجودين. نعم.
6: وكأنهم كأنهم مش موجودين. وهذا من اليوم إذا كان كنا نحكيه على زوز هكتارات 100 كيلومتر واربع وزوز كيلومتر بارفو معناها
0: طوارئ نارية.
6: أي نعم أي نعم. تو يلزمنا ممكن ندوبلوه وشوف نخلطوش ونمنعوش من هالكوارث. هذه بعض التعليقات. الحقيقة الخواطر اللي تجيني تويك قدامي باش نعلم بها الناس اللي يسمعوا فينا. دونك عندنا مشاكل نجم نحلوها راهو مشاكل. المشاكل اللي كانت مشاكل ولات اليوم ولات كوارث.
0: كوارث نعم.
6: وإذا كان نحبوا تكون عندنا غابة في المستقبل لازم نحل المشكلة نتاعنا في القريب
0: العاجل.
6: في القريب العاجل العشرية هذه لازم تفوت علينا. والا الغابه نتاعنا باش تمشي ما بين يدينا.
0: نعم.
6: بالكوارث الطبيعيه اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم.
0: يعطيك الصحه دكتور علي العلوي الاستاذ الجامعي سابقا ومختص في المجال الغابي ورئيس جمعيه حمايه غابات الرمال بوزاره. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. هذه القراءه قراءه خبير وخاصه التشخيص السريع هذايا بطبيعه الحال سيادتك ادرى به، لكن المهم قلت الحل ربما يكون موجود باش ما يزيدش يتفاقم. حسين شكرا جزيلا لك. وفي هذا تو ناخذ بعض الاجابات من عن سي محمد الحاضر معنا لأنه هو عنصر في هاللجنة هذه لجنة التوقي من الكوارث. شكرا جزيلا لك. نرجعوا لك في القريب إن شاء الله وأمنيتنا أنك تكون بحذانا نهار باش نستفادوا من هالخبرة الطويلة جدا وخاصة في مجال الحلول. بارك الله فيك دكتور. نعم نرجع لك سي محمد. بعد ما سمعنا بعد ما سمعنا
3: نشكر الدكتور علي العلوي على المداخلة متاعه، مداخلة قيمة وتنمو عن إنسان ميداني، إنسان خبير وعطانا الأرقام
0: أكيد.
3: والأرقام مهمة جدا
0: أكيد.
3: لبناء المستقبل
0: أكيد.
3: الاستشراف
0: والمقاربة المقارنات وعطى كذلك.
3: الحلول المناسبة للتوقي من الحركة الغابات خاصة.
0: نعم.
3: عن العناصر الأخرى اللي الفيضانات
0: أكيد.
3: والانزلاقات هذه كانت لابد من أخذها بعين الاعتبار.
0: نعم. والكفاءات ولا تنقصنا كفاءات ما كنا نسمعوا في سدعلي الناس عندها
3: هي موجودة موجودة موجودة الاقتراحات على المستوى خاصة وزارة التعليم العالي هناك عديد الابتكارات لكن
0: نعم.
3: تسديمها على أرض الواقع هي اللي منقوصة وخاصة المال وقوام العمل.
0: المال وقوام لابد هل اليوم يصعب علينا في كوارث؟
3: أعطانا مؤشر
0: نعم.
3: مهم سعدي اللي هو إطار الإطارات اللي نقصت في
0: الغبية
3: لدرعة من الغابات.
0: نعم.
3: أنا حبيت باش نعطي عنصرين مهم جدا اللي حبيت سعدي يذكرهم اللي هي الراحة البيولوجية بالنسبة للمناطق الغبية
0: نعم.
3: اللي تمت
0: هو حكي عليهم لكن بإشارة قال بإشارة. الغابة جدد روحها
3: الغابة لابد أن ترتاح على روحها من عام 3 سنين
0: نشوفوها خطر جدد روحها ولا باش ما يقعش الإنسان يتدخل بطريقة غير مجدية
3: وضرورة التنسيق مهم جدا التنسيق مع الإدارة العامة للغابات بحسن اختيار كما قال سعديك بيلي المناطق اللي باش ندخلوا فيها
0: ونوعية الأشجار
3: ونوعية والأصناف اللي باش نزرعوها اللي هي تعطي القيمة المضافة للمنظومات الغابية متاعنا بكائناتها
0: نعم.
3: الحيوانية والنباتية.
0: هذا هام برشا ورسالة هذه نعاودوا نذكروا بها لأنه فما برشا حماس لدى الشباب ما شاء الله عليهم كيراو هكا كارثة نتاع حريق غابة ولا معناها تلقاك الهبة يقول لك هي تحرقت ونحن نعاودوا نزرعوا لابد من حتى وإن كان الحريق مفتعل معناها هذه أما كيما قلنا معناها المؤشر اللي حكي عليه سي
3: وإشارة أخرى سي
0: فضل
3: توفيق
0: فضل
3: هو راهو حتى المناطق الغبية اللي معناتها تعرضت للحرائق راهي أراضي دولية
0: نعم.
3: وتابعة الملك العمومي للغابات
0: نعم.
3: معناتها عملية الاستعادة لابد بالتنسيق مع مختلف
0: مختف
3: الجمعيات
0: بالضبط
3: جمعات محلية
0: وخاصة إدارة الغابات
3: وخاصة خاصة إدارة الغابات اللي هي عندها الكفاءات اللي تجب تعطينا الإضافة أكيد. الفنية
0: نعم وهذا يجب
3: لحسن اختيار نعم. الشتلات والكائنات اللي يلزمنا نزرعها.
0: نعم.
3: وفما معناتها كيفاش يقولوا نبته مهمه وهامه جدا اللي لابد ان في تونس نخدموا عليها اللي هي شجره الخروب.
0: الخروب
3: نعم. كما شجره الخروب
0: والتين الشوكي زاد لانه ينجم يشكل حاجز للنيران كذلك ماهوش قابل للاشتعال.
3: وعمليه التعاهد والصيانه للطرائد الناريه كما ذكرها السعدي ونشكره معناتها في هذا المجال لانها مهمه جدا.
0: اميزه توفير الامكانيات البشريه والماديه كما قلت كذلك
3: هذا بتضافر مجهود مختلف الاطراف.
0: نعم.
3: فماش الإدارة العامة للغابات ثم معناتها مختلف الاطراف الاخرى اللي ممكن تساهم بطريقه او باخرى.
0: نعم.
3: في القيام بعمليه الصيانه والتعهد حسب المواصفات المطلوبه.
0: باهي مهم جدا هذا يجرني توا وقت نحكيو على الامكانيات اليوم بتقدم التقدم العلمي خاصه التكنولوجيا نحكيو على لينتيك هذو نوفيل تكنولوجي نتاع الكوميونيكاسيون وكذلك حتى التكنولوجيا الميكانيكيه ولا اي جانب دخلت فيه التكنولوجيا. هل عم فما توجه هذا في اللجان نتاعنا الى استعمال هالتكنولوجيا؟ ما نحكي على ديوان الحمايه المدنيه نحكي على وزاره الداخليه البلديات اليوم هل فما عينات من استعمال هكذا تكنولوجيا تحكي على الدرون مثلا الطائره بدون طياره هل وقع استعمالها؟ هل معناها ماشيين فيه وخاصه اللي تونس عندها قدرات تاع تصنيع تنجم تصنع بكفاءاتها بكفاءات تونسيه للاستعمال هذا على الاقل التوقي من المخاطر
3: كوارث. هو نعم. التكنولوجيا تم استعمالها واستغلالها خاصة في مقاومة آفة الجراد وما أدراك
0: اللي هي كارثة تعتبر رغم
3: تم استعمال الطائرة بدون طيار للقيام بعمليات المدوات خاصة في المناطق المتضررة
0: ونجحت هذه
3: ونجحت خاصة خلال سنة 2000 الموسم 2024-2025
0: ممتاز
3: وكانت معناتها تونس حققت نتائج جد هامة في هذا في مقاومة الآفة هذه.
0: نعم.
3: وسنا معناتها بحكم انه قمنا قامت وزاره الفلاحه الاداره العامه للمحافظه او للتوقي من هذه الظاهره بمختلف الاجراءات المتعلقه بالتعاون مع مختلف الاطراف المتدخله خاصه على المستوى الميداني من وزاره الدفاع من وزاره الداخليه وتم تخصيص مختلف المعدات لذلك واحد وتم استعمال الطائرات بدون طيار
0: ممتاز جدا نحكي هذاك
3: انا حبيت اشاره مهمه وهامه جدا خاصه في مجال الحرائق فهم مبادرات خاصه وزاره التعليم العالي من خلال مؤسسات البحث العلمي
0: هذا هو
3: في مدرسه المهندسين بسوسه كانت معناتها سباقه في هذا المجال وتم معناتها استعمال الطائرات بدون طيار في مجال الجغرافيه الرقميه وتم معناتها تحديد اهم المخاطر اللي معناتها
0: النقاط الساخنه جدا
3: النقاط الساخنه وهنالك كذلك مركز تكنولوجيا البيئة ببورصدرية هذا كيف قاعد يكون مجهودات جبارة في هذا المجال معناتها في مختلف الاختصاصات كسواء المياه مقاومة التلوث بقية المواضيع ذات العلاقة بالمحافظة على الكوارث دونك لهنا فما
0: مجهود يعني حراك ومجهود
3: فما مجهود جبار قاعدين الناس كل معناتها مع بعضنا حتى وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية بقية الوزارات وزارة الصحة معناتها تكون خاصة في مقاومة الكوارث المتعلقة بالمجال الصحي على غرار الكوفيد 19 اللي معناتها تونس أحسنت إدارتها على الوجه المطلوب.
0: الحمد لله يعطيك الصحة وهذا يجرنا باش نوصوا كذلك للاستشراف قادم الأيام باش ربما نحكيه على بعض عملية بيضاء صارت وسيادتك بيتك حضرت وماذا في أقل من دقيقتين لأنه عندنا الفقرة الإخبارية خلنا نمشي معك ساعة بعض من بالمثال يتضح الحال من التطبيقات لهذه المشاريع أو الخطط
3: كما ذكرت لك قبيلي معناتها فما الإطار المؤسساتي والتشريعي خاصة القانون 39-91 اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تضم مختلف الأطراف المتدخلة
0: أكيد
3: ويتم معناتها تحديد مختلف المعدات اللوجستية خاصة تقوم بتحديد وجرد مختلف هذه المعدات خاصة للاستعداد لموسم مياه الأمطار اللي معناتها ممكن
0: في قادم الأيام نحن على خريف قلنا بالضبط
3: وكذلك حتى في موسم الحرائق تم معناتها تنظيم خلال شهر مايو الفارط معناتها استعداد للموسم الصيفي إذا معناتها اللجنة هذه تقوم بعمل جبار في المجال هذايا، ويتم معناتها حسن الاستعداد، والديوان الوطني للحماية المدنية بالتنسيق حتى مع المعهد الوطني للرصد
0: الجوي
3: اللي مهم جدا معناتها لإصدار المعلومة في حينها وفي في زمانها بالكيفية المطلوبة، قصد معناتها تعزيز منظومة الإنذار، وخاصة تم إعداد خرائط ليكارت فيجيلونس معناتها خرائط اليقظة معناتها يتم إصدارها بشكل يومي، وتم تحديد أهم المواقع اللي ممكن خاصة في مجال الحرارة الأمطار وبقية.
0: مشكور جدا، يعطيك الصحة. نمشي والومضة ثم الفقرة الإخبارية.
2: اللي أعداد النحل في تراجع في العالم، زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية. نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
5: من القلب إلى القلب.
4: أخبار البيئة.
0: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي للخبر الأول. تقييم التدخلات الميدانية الخاصة بالحرائق في المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026، كان ذلك يوم الخميس 30 جويلية 2026، أشرف عليه السيد هيكل حشليف رئيس الديوان ديوان وزير الفلاحة، حيث إذا ترأس جلسة عمل بحضور كل الإدارات المتدخلة واللي يهمها الأمر، حيث من الأرقام نجم نعطيهم تسجيل تقريب تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق، 90% منها كان في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة. كذلك كان على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار. كما تم استعراض أبرز الإشكاليات والتحديات التي رافقت موسم الحرائق في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وتواصل موجات الجفاف وهبوب الرياح القوية، إلى جانب صعوبة التدخل في بعض التضاريس المناطق الوعرة. من التوصيات إذن هو مزيد تطوير منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز الجاهزية الميدانية، كنا نحكي عليها ديما مع تواسي محمد، ومواصلة إذن تقييم التدخلات والتنسيق المحكم بين كافة هياكل المتداخلة. نمشي للخبر الثاني. الخبر الثاني يهم متابعة الوضع البيئي ومشاريع التطهير بولاية زغوان بعد تأدية وزير البيئة في يوم 28 جويلية الفارط. إذن زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان، شملت الزيارة الميدانية أحواض التطهير ببعشير، كذلك وين أكد الوزير على التدخل لشفتها في مرحلة الأولى، وانطلاق إذن دراسة مشروع هي بشرة لإنجاز مرحلة محطة لمعالجة المياه التطهير في مرحلة ثانية والمدرجة ضمن مخطط 2026-2030، هذا في مرحلة أولى للزيارة. في مرحلة ثانية كذلك تمت زيارة معتمدية صواف، حيث اطلع على أو اطلع على مشروع تهذيب إذن حي بمعتمدية صواف، كذلك اطلع على انطلاق إنجاز دراسة مشروع محطة التطهير، كذلك بمنطقة النظور معاينة موقع محطة التطهير اللي بشيقة إنجازها، كذلك برمج التدخل لتهيئة مساحات خضراء، واختتمت إذن بزيارة لمنطقة محطة التطهير الفحص إذن باش يرفع باش يكمل من إنجازها، وين وصلت إذن تقدم الأشغال، وصل بالتقدم الأشغال إلى 90% لتهيئة هذه المحطة. إذن راو اللي فما عناية كبيرة بمجال التطهير، وكنا سألت رأي الضوء خاصة تطهير مشروع بحيرة بنزرت أو إزالة تلوث من منطقة بحيرة بنزرت. نمشيو الخبر الثالث. الخبر الثالث هو إذن مواصلة لدعم مشروع التسريع أو إمكانية تشريع لحماية نبتة البوزيدونيا اللي تقريب 50% منها موجودة في البحر الأبيض المتوسط. كان هذايا في تأكيد من السيد مهدي بالحاج مكلف بتسيير وكالة وحماية الشريط الساحلي من مجلس النواب. إذن نبتة البوزيدونيا شديدة الأهمية لأنها تمثل محضن من محاضن تكاثر الأسماك، إذن رئة من رئات الأرض والبحر، وتحافظ على التوازن البيئي وتحمي الشريط الساحلي من الانجراف. إن شاء الله لنا عودة لهذا المشروع. نمشيو إلى الخبر الرابع والأخير. خبر الرابع والأخير نرجع فيه إلى في علاقة بالحرائق، حيث عرفت غار الملح هذه وجبل النظور بها هي عليها مجموعة متنوعة من الموائل البيئية تشكل فضاءات قيمة بيئية وتراثية استثنائية، حيث إذن تعتبر منطقة غار الملح منطقة مصنفة رمسار وهامة برشا. هذه المنطقة كذلك جبل النظور اللي يحتوي على كثير من التنوع البيولوجي برا وبحرا، حتى البحيرة متاع غار الملح تقريب تحتوي على 28% من التنوع البيولوجي الإجمالي للأنواع الموجودة في تونس. ورغم ذلك فقد عرفت هذه المنطقة معناها كارثة، أو تقريب كل سنة قاعدة تعرف في معناها حرائق، وضروري أن تتكافت الجهود. الحاجة نحب نأكد عليها أن هذه المنطقة هي منطقة راجعة بالنظر إلى الدولة، وما إذن يصعب أنه معناها يلجلها ومعناها يوصلها معناها يد معناها بفعل فعل معناها ماذا بينا نحافظوا معناها خاصة الزوار. اليوم الرسالة الكبيرة هي للزوار، هي للمتساكنين. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع. خلطنا تقريبا الأربعة دقائق الأخرانيين بعد الفقرة الإخبارية لهذا اليوم باش نختموهم مع سي محمد الغالب. سي محمد حصرنا الوقت، شنية معناها شنو هو كلمة الأخيرة حتى تعليق على الفقرة الإخبارية؟
3: وياك الصحة سي توفيق. جيستني في الخبر الرابع اللي هو مهم جدا كما تعرفه، وقلت أني منطقة غير ملح مصنع فعلى ثلاثة اتفاقيات دولية.
0: أنا ذكرت منهم واحدة.
3: أنا حبيت من خلال مصطح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أن نشكر المجتمع المدني. أمس يوم السبت 1 أوت كانت مبادرة قيمة وقيمة جدا، اللي هي إطلاق سلحفات خضراء في البحر.
0: نعم هي اللي هي نادرة جدا في تونس.
3: لا اسمها خضراء.
0: خضراء أي اسمها كوان. نعرف هي نادرة.
3: كاريتا كاريتا. كاريتا كاريتا. هي تم إطلاقها في منطقة
0: ضخمة الرأس
3: في منطقة كبزبيب مع تمديد رأس الجبل. هذه اسمها صلوحة. سيد أحمد كان تم إطلاقه خلال سنة 2024 في شاطئ زوارع، وأمس كانت الإطلاق أختنا خضرة لحماية الشواطئ الشريط الساحنة من التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي. وكما ذكرت نبتة البوزيدونيا اللي هي كيش يقولوها رئة المتوسط.
0: نعم.
3: وعنا معناتها مزارع هامة وهامة جدا في تونس لابد من المحافظة عليها. ولابد لما نزوروا شواطئنا كيما خلينا المكان نظيف، لابد الرجوع نظيف. نعم. عدم إلقاء النفايات.
0: يعني خاصة البلاستيكية منها.
3: خاصة
0: كل شيء
3: البلاستيكية.
0: كل شيء هو ولكن البلاستيكية.
3: للمحافظة على سلحفاتنا خضراء. حاجة أخرى. أحمد وصلوها.
0: حاجة أخرى ربما يحكينا فيها في الأوف هي حتى كراوك البوكيت تاع البوزيدونيا اللي ميتة هي راي دارة صحية ذيك ما مسوهاش لأن تحمي الشواطئ من الانجراف.
3: هذيك حماية على الطبيعة.
0: ماهيش وسخ. ماهيش وسخ.
3: هذيك حماية الحلول القائمة على الطبيعة.
0: نعم حلول قائمة على الطبيعة. نرجع لهم في موضوع آخر. الكلمة الأخرانية سي محمد في في في كلمة قصيرة لأنه خلطنا نهاية برنامج.
3: أشكركم على هذه الاستضافة وإن شاء الله بالتوفيق سي توفيق وأنت توفيق في المجال الضيق.
0: اللهم أمين.
3: مشكور جدا. ولابد مساهمتك في الحفاظ على بيئتنا
0: إن شاء الله،
3: وتمثيل العلاقة مع طبيعتنا وبيئتنا.
0: مع طبيعتنا وبيئتنا. قبل ما نختم أنا نحب نوجه تحية خاصة إلى شباب بوسلسلة في المرسى اللي قايم بحملة ممتازة جدا بالتنسيق بطبيعة الحال مع المؤسسات والسلطة المحلية، قام تنظيف، قام بتجهيز مساحات خضراء. نحب نوجه له تحية، وهدايا داول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعطيكم الصحة إن شاء الله. ننجو على منوال هكذا تجارب في كل الأحياء. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة نخلط إلى نهاية برنامج منتدى البيئة هذا الأحد. إذن الشكر موصول إلى محمد بن سعيد كهيئة مدير استشراف وتخطيط بوزارة البيئة، كذلك الشكر موصول إلى الدكتور علي العلوي الأستاذ الجامعي والمختص في المجال الغابي على مداخلته، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأثيثه الفقرة التأصيلية. الشكر موصول كذلك إلى المخرجان لطف لطيفة الفرشيشي وأحمد الطبابي في الإخراج الإذاعي والرقمي. لكم أنتم لتبعونا نذكر السيد فوزي جبالي من المشاهدين وتابعينا، السيدة هالة الدشراوي، فرح بوعلي، كذلك فوزي جبالي. مرة أخرى على ملاحظاتكم القيمة، حتى نلتقي الأسبوع القادم في موضوع آخر، محور آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
8: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 28 من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 128 من سورة النحل بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل: بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من رياض السنة النبوية.
2: عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
1: من رياض السنة النبوية.

كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر قال: أرحنا بالصلاة يا بلال.

0: اللهم الطف بالتونسيات والتونسيين، وخول لهم الحياة الرغيدة والعيش الهنيء، واجعلهم منارة يسعد بها العباد وتزهر بها البلاد.
1: إشهار.
2: أوه، الدار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا لا، يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حالة لشبابك.
5: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد شبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
7: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
8: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
9: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
10: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. رواه مسلم.
9: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
11: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: الشد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
2: ولا غربية يكاد

وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا، وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

ربنا يا هادي يا كريم يا رحيم، عليك توكلنا وبك استعنا، يا رب أنت الرحيم صاحب الرحمة التي لا تنتهي ولا تفتر، فاسكب في قلوبنا الحنان على خلقك ومخلوقاتك، واجعلنا ممن لان لأصحابه وتعطف على كل محتاج، يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا خيرين طيبين قانعين آمنين، ونور قلوبنا بنور هدايتك، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا أفقنا على نورك يا واسع الرحمة والعطاء، أصبحنا مبتهلين إليك لترحمنا وتهدينا وتهدي أبناءنا إلى الطريق السوي، يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا وفهمنا. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 29 من الآية 1 من سورة الإسراء إلى الآية 98 من سورة الإسراء بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ به، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه الإمام البخاري.

سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.

0: اللهم أنت الصاحب في السفر،
1: اللهم أنت الصاحب في السفر،
0: والخليفة في الأهل،
1: والخليفة في الأهل،
0: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء

0: حسيب.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من حصتكم ومن أسمائه كالعادة رفقة شيخنا هشام الصدقاوي اللي حاضر معنا في الاستوديو دائما وأبدا. السلام عليكم شيخنا، مرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخنا كلام جميل جدا الحقيقة، جينا عليه البارحة في مسألة الضوابط الشرعية النهي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تحدثنا في العلم اللي هو أول ضابط، ثم تحدثنا في الاستقامة على قاعدة عرفت فلزم، ثم ثالثا تحدثنا في دعوة الغير وهو فرض شيخنا، يعني على قاعدة كذلك بلغوا عني ولو آية. شيخنا احنا سوف نواصل بإذن الله في هذا العدد بقية الضوابط ونفسرها ويعني نتمعن فيها شيئا فشيئا حتى تصل إلى الأفهام والأذهان. شيخنا
2: تفضل. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وموالاه. احنا قلنا رأوا الضابط الثالث هو التبليغ.
1: نعم.
2: وقت اللي قلنا رأوا المعرفة والعلم هو شرط أساسي لكي إنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مش معناها شرط أساسي في أنه يأخذ بكل بنواصي كل العلوم أو يستوعب العلوم كلها، لا لا لا، مجرد معلومة واحدة هي علم. ذاك أنت عندما تتعلم معلومة واحدة تستوعبها أصبحت هذيك المعلومة هذيك أنت مطالب بتبليغها وفق أداة شنو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعلومة دخيتها إن كانت في بذل الندى، إن كانت تدخل في خانة بذل الندى فهي أمر معروف تأمر بها، وإن كانت تدخل في كف الأذى عليك أن تنكرها وتنهى عنها غيرك حتى لا يسقط فيها. معلومة واحدة راك، مش بشرطه أنك ومش بشرطه أنك تكون تعلمت في مدارس أو كليات. كبارنا وأجدادنا لم يتعلموا في كليات، إنما تعلموا من أفواه المشايخ وتعلموا من محاكاة الكبار ومن محاكاة العلماء. ولو أنهم لم يدرسوا حضروا مجلس علم في خطبة جمعية، حضروا الكبار متاعنا وسمعوا معلومة، من أين أخذوا كبارنا وأجدادنا من أين أخذوا العلم؟ ولم يدرسوا في كلية، لا في كليات ولا في مدارس ولا في معاهد، أخذوا العلم من مجالس العلم. وكذلك الخطب الجمعية يوم الجمعات في الدروس المسجدية، مش بشرطي إنسان يمشي الكلية باش يتعلم هو العلم.
1: ولكن شيخنا المشكلة في مجتمعنا شيخنا، وقت اللي تمشي باش تنصح أي شخص ربما يعني يتحامل عليك شيخنا ويقول لك أنت مين عرفت هذا، أنت قاري، أنت دارس، شنو شهادة اللي عندك، كيفاش تنصح في الناس وأنت ما عندك الشهادة، منين العلم خذيته شيخنا، ويقارع حتى إلى أن يصل هذا الشخص الذي ينصح إلى أنه يسحب نفسه شيخنا من هذا المجلس أو من غيره.
2: خطر في العلم هناك مرات بنتي، هناك مواد فيها اختصاص، هذه تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى تعلم وفق الأساليب التعليم المعروفة. وثم هناك مواد ماشي اختصاص، ليس باختصاص، هذه عامة عند الناس كل، اللي المواد ذي اللي احنا نستعين بها في تربية أبنائي. ما لكبرنا وأجدادنا متعلموش مقراوش، كيف ربيونا ملا، كيف ربونا؟ ربونا بمقتضى المعلومات اللي خذوها. المعلومات هذيك معلومات صحة؟ صحة طبعا، علاش؟ إنها مستمدة من الشرع متاعنا. وثم معلومات ماهيش تبع مواد اختصاص، إذا لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى دليل أنها أصلا تعريفها الفطرة متاعك أنت، معروفة في الفطرة، مركوزة في الفطرة متاعك أنت. خطوة إنسان كي يقول لولده ما تعملش الفعل القبيح هذا، وهذا الفعل القبيح هو أصلا مركوز في الفطرة الإنسان، وكل إنسان ذو فطرة سليمة يستقبحه، هل يحتاج إلى دليل هذا؟ ما يحتاجش إلى دليل. ولدي عندما ينهى الأب الوالد ابنه عن السرقة أو عن الكذب، هذا يحتاج إلى دليل بنتي؟
1: لا
2: لا يحتاج إلى دليل. هل يأتي ابن ولد لأبيه ويقول لما نهيتني عن الكذب أو عن السرقة؟ هل أثر أن إنسانا سأل أباه قالوا أعطني دليلا، ائتني بدليل على قبح الكذب أو على قبح السرقة؟ ولا واحد عليه. مركوزة في الفطرة، هذه مركوزة في الفطرة، هذه بتاع الإنسان. وذاك عايش ربي يتكلم بالمعروف، جاب المصطلح بتاع المعروف، معروف معروف معناها في العلوم، ومعروف كذلك في الطبائع الفطرية السليمة
1: الأدب.
2: معروف معروف. علاش احنا كي لما تحدثنا عن آية الزواج والأحوال الشخصية في أحكام تقريبا العلاقة الزوجية والعلاقة بتاع الأسرة والعلاقة الأسرية، العلاقات الأسرية، علاش ربي حفها بكل لفظ المعروف؟ أي كل ما تعرف عليه الناس، لكن كل ما تعرف عليه الناس واستقرت عليه الطبائع السليمة والفطر السليمة، لا تحتاج إلى دليل، هذه لا تحتاج إلى دليل. أما ثم علوم فيها اختصاص، جيل علم المواريث، أنا اللي علم المواريث هو علم فيه اختصاص
1: صحيح.
2: أحكام المواريث، هل كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف في قضية المواريث ويتحدث في أحكام المواريث أمرا ونهيا؟ هل كل واحد عنده القابلية بشي وعنده الأهلية بشي يتكلم في أحكام المواريث؟ ما نجمش إلا ما يدرسوا دراسة كاملة، علم كامل يأخذه، هذا يحتاج إلى دليل. الحرام والحلال، في الحرام والحلال هناك كذلك أمور استقرت عليها الفطرة الإنسان السليمة والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج إلى دليل كذلك في الحلال والحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. بين فيش؟ أولا سعب بين في كتاب الله، ثم بين من نفسك أنت. عندنا حديث آخر يبيننا شو معناها، شو معناها الحرام والحلال الذي استقر في فطرة الإنسان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. البر حسن الخلق، أم ها هو، والإثم
1: محاكة
2: ما تردد أو محاكة في الصدر،
1: في روايتين.
2: نعم. رواية الأولى ما تردد في الصدر، والرواية الثانية محاكة في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس، حاكة في الصدر. لذلك قلب المؤمن خبيره، استفتي قلبك
1: قبل أن يفتى،
2: وإن أفتاك الناس
1: وإن أفتاك الناس
2: وأفتوك.
1: نعم.
2: شنية هذه؟ استخبار الفطرة، استخبار الفطرة السليمة. في الحرام والحلال هناك كذلك فيه مظهر فطري، الحرام والحلال، لكن مش كله. في الحرام والحلال هناك مجال اختصاص كامل، لا يمكن أن نحرم خاصة حاجة لم ترد في كتاب الله. مش تحرم حاجة بالقياس والاجتهاد أو تحل حاجة بالقياس والاجتهاد، تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى علم. هذاك علاش المولى سبحانه وتعالى جال الحرام وقسمه إلى قسمين، قسم حرام بذاته. الحرام بذاته هذا ورد في قوائم أو قائمات حصرية حصرية حصرية بأبلغ أدوات الحصري، معناها يسميها العلماء، يسميها العلماء قائمات جامعة مانعة، جامعة لكل المحرمات، مانعة من أن يدخل عليها محرم آخر. هذا المحرم بذاته، قسم المحرم بذاته، هذا فيه دليل من القرآن الكريم. عندما أحرم الخمر قل رأي حرام الخمر، وأدعو الناس وأنهى الناس عن شرب الخمر قل رأي حرام شرب الخمر حرام، عندي دليل من كتاب الله. هذا المحرم بذاته، قسم المحرم بذاته، قسم استأثر به الخالق سبحانه وتعالى دون سائر البشر، وما دخل فيه حتى بشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم وبتفويض من الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم إلا ما حرم الله، ولا يحل إلا ما أحل الله. لذلك جعفر ابن أبي طالب عندما حكم عن النجاشي، شو باش تعرف كيفاش معناها التربية النبوية، كيفاش ربيها من النبي، عندما تكلم عن الحلال والحرام مش قال وأحل ما أحله الله لنا، وحرم علينا ما حرم الله علينا، أي أن النبي لم يحل إلا ما أحله الله، ولم يحرم إلا ما حرمه الله وفق التفويض الإلهي الذي فوض الله له بمقتضاه التحريم والتحليل في سورة الأعراف، لما قال النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وجدها ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا التفويض الإلهي، لا تهرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحرم المحرم بذاته، دققوا معيره، لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه أو أن ينقص أو أن ينقص منه، لا يزيد عليه أي حرام آخر. ولذلك ورد بأبلغ أدوات الحصر والقصر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم نقطي، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بشوريك التفويض الإلهي كيفاش، وهو تفويض خاص من قبيل التفويض الخاص وليس تفويضا عاما، تفويضا خاص بالمحرم بالحلال والحرام. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، قل لا أجد إلا، أبلغ أدوات صيغ الحصر، مش ورينا ربي ضيقنا المجال، خلل حتى واحد مجال مش تدخل في قضية الحلال التحليل والتحريم. هذا بيد الله. فيما يتعلق بالمحرم شنو القسم الأول الذي شو اسمه محرم شنو
1: بذاته
2: يجب أن نحفظ هذه الكلمة. مش تعرف وقتاش تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. هنا وفق المحرمات، حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة إلى غير ذلك، قوائم حصرية يعد لك رب المحرمات عدا وحصرها حصرا وحدها حدا بحيث لا تزيد ولا تنقص.
1: هي أكثر والأقل شيخنا من يعني المحرمات،
2: مادام ربي سبحانه وتعالى استعمل أسلوب الحصري هذا والقصري، مش يريك أن المحرم استثناء، والمبدأ شنو الإباحة.
1: الإباحة صحيح،
2: وحنا من يخذها هذه أن الأصل في الأشياء الإباحة، من يخذوها هما يخذوها من روح النصوص هذه، استنبطها العلماء قال أصل فقهي ذايا، الأصل في الأشياء الإباحة أصل فقهي نقرأه ونتعلمه، درسناه في علم أصول فقه هذايا. من أين استنبطوه هذا الأصل؟ استنبطوه من روح النص القرآني، ثم من قصة الخلق الأول. علاش قصة الخلق الأول ضرورية؟ راهي في دراسة الأحكام الشرعية راهو استحيل كانت نجم تفهم حكم شرعي إلا ما ترجع قصة الخلق الأول. قصص الخلق الأول بمثابة الأعمال التحضيرية للأحكام الشرعية. وجدت أن الأحكام الشرعية تريد أن تستوعبها استيعابا كاملا، أرجع القصص الأول بمثابة الأعمال التحضيرية، يعني الأصل في الأشياء الإباحة من أين أخذها في الأصل؟ في الأصل خذناها من قصة الخلق الأول، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، أباح لهم كل شيء واستثنى حاجة واحدة حرمها عليهم، شجرة واحدة حرمها عليهما الخالق. فعلمنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وحديث ابن عباس أكبر حج، حينما أكل من الشجرة آدم قال له ربه يا آدم أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك فيها مندوحة عما حرمته عليك؟ قال وعزتك وجلالك يا الله ما حسبت أن أحدا من خلقك يحلف بك كاذبا. لذلك ربي قال وقسمهما وقسم أقسم لهما الشيطان، بقى حتى وسيلة لحمل آدم على الأكل من الشجرة إلا بي لما أقسم لهما، عظم المولى أقسم لهما المولى. مش تعرفوا شنية معصية سيدنا آدم بالأخرى، مش كما مثل ليس كمثل معصيتنا نحن. سيدنا آدم فسر لنا ربي المعصية متاعه، حتى يجيني واحد يقول له ربي قال وعصى آدم، وإذا كان سيدنا آدم عصى ربه إذا نحن معاش لا تؤاخذنا، لا تؤاخذني يا أبي عن المعصية. إذا كان سيدنا آدم عصى ربه، يا ولدي المعصية متاع سيدنا آدم ليست كمعصيتنا نحن، بينها الخالق في كتابه العزيز، بينا شنو طبيعة المعصية. نزل الآية هذيك في سياقها من القرآن الكريم، ستجدوا شنو طبيعة المعصية متاع سيدنا آدم، كان قد بينها المولى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فناسيا ولم نجد له عزما، ناسيا. معصية سيد آدم مش خالف أمر ربي هو عن قصد، لا ناسيا، ناسيا. ما الذي نسيه؟ ونسي أن الشيطان يمكن أن يحلف بالله كاذبا. قام الأنبياء مقام العصمة، لا يمكن أن نفهم كلام الله بمرادنا نحن، يجب أن نفهم كلام الله بمراده هو، بمراد الله سبحانه وتعالى. بيّن مراده المولى، بيّن مراده. معصية سيدنا آدم نسيان، بينها المولى. ما الذي نسيه؟ ها هاي حديث ابن عباس، يا آدم أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك فيها، يعني حل، يعني حليت كل شيء في الجنة، أحللت لك كل شيء في الجنة، جعلته حلالا، أما كان كافيا لكي تنزجر ولكي تبتعد عن هذه الشجرة ولا تقرب، وأمر بالعدم القرب بالاجتناب. أول أمر شنو؟ بعدم القرب. أول نهي شنو؟ بعدم القرب، مش تحريم مباشر، أبلغ من التحريم. يجيك توا إنسان ويقول لك أعطيني آية تحرم فيها، حرم فيها رب الخمر، بلفظ التحريم بيتعامل مع الخمر بلفظ أبلغ من التحريم، هو شنو؟
1: اجتناب.
2: اجتناب. أليس ذلك هو أول نهي أمر ربي نهى، نهى عنه المولى سبحانه وتعالى سيدنا آدم وزوجه شنو؟ ولا تقربا، مش ولا تأكل، ولا تقربا، تقربا هذه الشجرة، نفس النهي، نفس النهي. أي نبه بالأعلى على الأدنى، لأن عدم القرب أعلى وأبلغ من مباشرة أو الأكل مباشرة من الشجرة، كما الأمر بالاجتناب أبلغ من شرب الخمر. ربي لم يحرم علينا شرب الخمر فقط، حرم علينا كل ما يقربك من الخمر، كما كل ما يقربك من الميسر. لذلك قصة القصص الخلق الأول راهو لقد كان في قصصهم شنو؟ عبرة، راهو عبرة لأولي الألباب، لأولي العقول، فباش تفهم الأحكام الشرعية. راهو علاش قلت لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بعض المجالات يحتاج إلى علم، خاصة في الاختصاص. هاي المحرمات، أنت عندك علم بالمحرمات التي حرمها الله في قوائم حصرية؟ عندك علم، تفضل. تنهى الناس بمقتضى ما نهى الله عنه، وتحرم على الناس بمقتضى ما حرم الله، حرمه الله. هذا اسم المحرم بذاته. أما قسم المحرم بغيره، ليش كيفاش الحرام والحلال علم كامل، علم الحرام والحلال. أما المحرم بغيره هذا مجال اختصاص لا ينبغي لأي أحد من عوام الناس أن يدخل في هذا الباب، في هذا المجال لا ينبغي ولا يمكن لأي أحد من عوام الناس ما لم يدرس وما لم يتعلم، أنه هذا يحتاج إلى قياس، يحتاج إلى استنباط، والقياس يحتاج إلى علم راسخ بالأدلة الكتاب والسنة. ها؟ هذا كل المحرم بغيره هذا باب واسع، لأن المحرم بغيره في أصله حلال.
1: لكن حرم بغيره
2: لكنه لما يتلبس بحرام أو يفضي بك إلى حرام، ارتكاب شيء محرم، أو يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة ولو كان مباحا، يأخذ حكم الحرام. كل ما يصدك عن ذكر الله وعن الصلاة يأخذ حكم الحرام ولو أن في أصله مباح. مثال رياضة، تقوم بأعمال رياضية، أي رياضة تقوم بها هذه حلال الرياضة، لكن لما هذه الرياضة تصدك عن ذكر الله وعن الصلاة أو تتلبس بمحرم أو تفضي بك إلى ارتكاب الحرام، تحملك على ارتكاب محرم، تأخذ حكم المحرم. هذا قسم هذا القسم هذا المحرم بغيره هذا قسم هذا مجال اختصاصا هذا لا يمكن الإنسان أن يأمر فيه بالمعروف أو ينهى فيه عن المنكر إلا بعلم راسخ بعلم راسخ مشهود له بالعلم زاد كيف كيف ذاك علاش كنت تقبل في العلوم شفت كيفاش معناها العلماء متاعنا قبل هذاك علاش كانوا قبل لا ينتصبوا إلا التدريس إلا بإجازة
1: كل العلوم شيخنا
2: فماش علم يدرسه إنسان إلا بإجازة لما يجيزه شيخ أو لجنة تجيزه للتدريس وإلا لا يدرس أنا مثلا في الإملة القرآنية تفسير القرآن لم أنتصب للإملاء القرآنية لأعلم الناس القرآن إلا بإجازة شيخي شيخي عثمان الأندري أجازني في ذلك بشهادة شهادة إجازة كاملة ممضاة من قبيل الرابطة الوطنية القرآن الكريم فماش هذايا قسم مجالات الاختصاص لا يمكن أن كل إنسان أن يدلي فيها بدلوه لا يمكن الإنسان أن يدلي فيه بدلوه لا يمكن الإنسان أن يدلي فيه بدلوه إلا بعلم إلا بعلم علم الراسخ كيف كيف هذا هو تولي حبينا احنا نركز عليه بصراحة في بداية مشوارنا شفت قداش معناها تفريعات اللي معناها تقريبا لمسناها ودققنا فيها لأنها مهمة جدا دخلنا الباب العلم الحرام الحرام المحرم بذاته والمحرم بغيره هذا كل مهم جدا باش الإنسان كل واحد يعرف
1: حدوده شيخ
2: صحيت صحيت بنتي أحسنتي لكي يعرف كل إنسان حدوده كل إنسان يعرف حدوده ولذلك إن شاء الله بيحاول لها سنفيد القول في قضية هذه ضوابط الأمر بمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله ندق فيها في الحصص القادمة إن شاء الله إن كنا من الأحياء طبعا
1: بإذن الله شيخ بإذن الله بارك الله فيكم شيخنا على كل ما تفضلت وذكرته إن شاء الله في الأعداد القادمة نواصل خليوا السادة المستمعين في متابعة طيبة لبقية برامجنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 30 من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 74 من سورة الكهف بصوت القارئ عمر بن عربية برواية الإمام قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: من أسباب الحياة السعيدة الهدى والإيمان والاستقامة على أمر الرحمن ومخالفة الهوى والشيطان ومجانبة الفسوق والعصيان. ومن أسباب السعادة كثرة الاستغفار والتوبة من الذنوب وإدمان قرع باب علام الغيوب وسؤاله الفتح على القلوب، فإنه التواب على من يتوب. ومن أسباب السعادة تصفية القلب من الأحقاد وتطهيره من الفساد كالغل وحسد الحساد، وترك الانتقام من العباد والحلم

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت نبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة الجديدة من السلسلة المباركة التي أرجو لها من الله عيون الإمداد والإسناد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولازلنا واقفين وقفة الرضا والهناء مع القراءة العشر بإذن الله، ومع ذلك نصنف البديع البهيج لابن الجزري، وهو التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضي الله تعالى عن حضرة الإمامين أمين أمين. مرحبا بداية مقالة هاته بسيدي محمد مشفر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن من قبل ذلك وسماع ترحابكم، شاكرا لأخينا الفاضل سيدي فؤاد اليعقوبي ما كان من أمره من إسناد لنا في هذه الحلقات. الله يجزيك كل خير شفوات بجاه النبي محمد. يلا سيدي محمد،
1: سيدي
0: السلام عليكم
1: في عمرك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بيك وبسي فؤاد وليدنا ذاك البدري، هو وليداتنا كلهم ما شاء الله عليهم والله، لا كلهم نعرفهم صغيرات وعزاب، إن شاء الله توا تبارك الله بناتهم وولادهم صبايا وعزاب، الله يحفظهم ويسترهم، بارك الله فيك وفيهم.
0: أيش نحويكم سيدي؟
1: والله الحمد لله يا ربي لك الحمد، ربي ينورك إن شاء الله الدنيا وآخرة، وبارك الله فيك. وإن شاء الله السادة المستمعين كلهم لباس، وربي يحفظنا بحفظ القرآن ما دام القرآن يتلى في تونس، بحول الله محفوظة بحفظ الله، وكل من أراد بها سوءا فحسبنا الله ونعم الوكيل، والقرآن هو اللي يطهر البلاد بحول الله ما دام يتلى القرآن. إن شاء الله تونس الكل شعبها محروسة محفوظة، ونسأل ربي أن يحفظ الأمة الإسلامية وأن ييسر الأمر وأن يفرج الكرب وأن يهدي الشباب ويفتح أبواب الخير في وجوههم بجاه القرآن العظيم، ويفتح في وجه تونس أبواب كثيرة من الرزق ومن الخير ومن السعادة ومن الصلاح بجاه القرآن العظيم.
0: آمين
1: يا رب العالمين.
0: وبسر أسرار أنوار كتاب الله والفاتحة الشافية الكافية وهي عيون البركات. أي والله رزقنا الله حب السبع المثاني. سيدي محمد، من وصلنا انتهى بنا التطويف في هذه الحلقة المباركة التي تقريبا بالكاد نستشرف نصف هذا المصنف اللي هو التحبير بإذن الله.
1: ما زال شوية ما قريبنا،
0: قريب إن شاء الله.
1: خاطر احنا إذا كان كملنا المقدم باش ندخلوا بالصورة بالصورة وقتها تسهل عاد بالقدام بالقدام.
0: باهي سيدي محمد.
1: وصلنا احنا مازلنا في ذكر الأحكام.
0: مذهب سيدي أبي جعفر في حذف الهمزة،
1: هكاك هو سماه الباب باب وذكري مذهب أبي جعفر في ترك الهمزة. وصلنا كان ذكر سيدي ماهر، وكذلك يحذف الهمزة المضمومة إذا وقعت بعد كسرة وكان بعدها واو، نحو يستهزئون، قرأها يستهزون، مستهزئون، مستهزون، وأنبئوني، أنبوني، وليطفئوا، وليطفوا، وليواطئوا وقد استثنى هو معناتها لابني وردان ولا استثني لابني وردان حرف واحد وهو المنشئون على خلاف بين أهل الأداء.
0: هذا الوحيد المستثنى سيدي محمد
1: لابني وردان. ما عنده ابن وردان وابن جماز.
0: نعم.
1: ابن وردان هذا الاستثناء. وإذا حذف الهمزة من ذلك ضم ما قبل الواو. طوى أم بي أو قبل الهمزة كسرة. شو يعمل هو؟ يضم. تولي أم بو. وإذا حذف الهمزة من ذلك ضم ما قبل الواو. وكذلك يحذف الهمزة من يطؤون تطؤهم ولم تطؤوها حيث وقع. كذلك يبدل الهمزة من كهيئة ياء ويضغم الياء الأولى فيها. تشتولي هيئة كهيئة الطير كهيئة الطير. وهو في آل عمران والمائدة. وكذلك يحذف الهمزة إذا وقعت مكسورة وبعدها ياء من متكئين. شتولي متكئين
0: أيوة.
1: حيث وقع. وخاطئين خاطئين. ومستهزئين مستهزين. هذه الثلاث الأحرف لا غير. وكذلك يحذفها من قوله تعالى متكئا وهو في سورة يوسف. وسهل الهمزة بين من إسرائيل. شقرة إسرائيل إسرائيل مو الهمزة. وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل.
0: المد ما زال أعدل.
1: نعم.
0: خذ بالمد هو أولى. هكذا سيدي.
1: لبقاء ونقدمه كيف المد الواش لبقاء الهمزة.
0: تو في إسرائيل بين هات زيد نفهمها أكثر سيدي.
1: أي ما نقولش همزة إسرائيل هذا تحقيق. ما نقولش إسرائيل يا مكسور.
0: يا خالصة لا.
1: بينت إسرائيل.
0: أيوة.
1: مش يي.
0: بين الياء والهمزة. بارك الله فيك. هذا قوله هو مصطلح تقني شيخ محمد.
1: أي نعم.
0: وقوله الناظم بين.
1: هذا هو المشهور.
0: أحسنت.
1: ومذهب عند المغاربة. ويقول سيدي الدلاعي احنا ما نقراوش به اما راه موجود. حتى ابو عمرو الداني اشار له. تكلموا المحققين في ذلك على اراء حتى ابن الجزري فيهم فكر يرى التسهيل بين الحرف ذاك وبين الهاء. اسرائيل اهنتم هكا يعراه. وهو مذهب ايضا لمن قرأ به وله سند متصل في ذلك
0: به.
1: احنا ما لهذا خذينا المشهور عند العلماء القراءات وان التسهيل بين وبين الحرف كان اما الياء والا الهمزه والا الواو. هذاك يكون ما بيناتهم هذاك بين. ما لا اسرائيل قداش من وجه التوسط والقصر على التسهيل فقط. ما يقراهاش بالتحقيق. يقراها كان بالتسهيل الهمزه بتاعها. حيث وقع وكأي كذلك يسهل الهمز في باب كما أرأيتم. وكأي مش ياء ومش همزة تقطع ثابتة ومحقق لا بين حسب معناتها حسب لا غير وستأتي في مواضعها والله الموفق. ثم انتقل إلى باب ثاني هو باب ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة. أنا ديما باب مذهبي وباب باب ذكر مذهبي باب ذكر مذهبي والنجم نقرأ زاد باب.
0: أحسنت.
1: ذكر مذهبي
0: هذا وإلا مذهب وقف أكي. حمزة وهشام
1: أكي.
0: يفتح عليك.
1: أما إذا بتقول باب ذكر مذهبي ديما مضاف إليه
0: به.
1: ولا باب ذكر مذهبي معناتها تبدأ الإضافة
0: وقف بغير. حمزة وهشام
1: صحيح حمزة وهشام في الوقف على الهمزة. باب ذكر مذهب حمزة وهشام
0: في الوقف على الهمزتين.
1: اعلم هكا يقول اعلم شو انا نقول لك راهو باب الوقف الحمزة وهشام باب طويل طويل طويل طويل باش تفهم من بركات هذا الامام العام
0: اختصره
1: راهو ما شاء الله
0: صفحه ونص سيدي
1: هكاك انت في في في في, في تقولوا صفحتين ما شاء الله. يقول اعلم ان حمزة وهشاما كانا يقفان على الهمزة الساكنة والمتحركة إذا وقعت طرفا في الكلمة بتسهيلها ويصلان بتحقيقها فإذا سهلا المضموم ما قبلها أبدلها واوا في حال تحريكها وسكونها نحو قول المولى سبحانه وتعالى ولؤلؤا وإن امرؤ وشبهه ولم تأتي في القرآن ساكنة وإذا سهل المكسور ما قبلها أبدلاها في الحالتين ياء نحو قول المولى سبحانه وتعالى ويهيئ شيقف عليها ويهيئ لنا ويهيئ لكم ونبئ عبادي كفيق فعليها جنية نبي اي هذك وتبوئ ومن شاطئ شاطئ انت ولا الحركة يقف عليها ويحذق الهمزة هذك يعتبرها سهلت وحذفت وشبه وإذا سهل المفتوح ما قبلها أبدلاها في الحالتين ألفا يسهلوها ويبدلوها مش يسهلوا يقفوا بالتسهيل لا لا نحو قول المولى سبحانه وتعالى إن يشاء استولي إن يشاء وذرأ وذراء وبدأ بداء ويستهزئ والملأ وشبهه والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنا محضا فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلها ألقيا حركتها على ذلك الساكن وأسقطاها كما النقل سيدي ورش إن كان ذلك الساكن أصليا غير الألف نحو قول المرء ودفء والخبئ وشيء ولا والخبئ في وشيء والسوء وعن سوء وجيء وسيء والمسيء ويضيء وشبهه فإن كان الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واوا أبدلا الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا وأدغمها وأدغم ما قبلها فيها نقبلها تدغم فيها نحو قول المولى سبحانه وتعالى بريء والنسيء تولي بري والنسي
0: نسي.
1: وقرو قرو
0: يعني مع تضيف
1: لا يبدلها ويدغمها فيما قبلها يدغمها فيما قبلها ادغمت فيما قبلها
0: ما فيش نوع من التضيف
1: اي هذا كيولي مضاعف
0: ولي مضاعف طبيعته
1: شو معناتها الكلام واضح ياسر قال فان كان الساكن زائدا للمد وكان ياء او واوا ابدلا الهمزه مع الياء ياء سيبدلوا الهمزه ولا تياء وقبلها ياء
0: احسنت
1: مقبلها ياء وهي بدلوها ياء ومع الواو واوا ابدلت واوا وادغم ما قبلها فيها نحو قول المولى سبحانه وتعالى بريء تولي بريء خطر بريء واللي قلنا الهمزه ابدلوها ياء ولو زوز ياءات ادغمت فيما قبلها والنسيء كيف كيف النسي وقرو قرو وشبهه، والروم والإشمام جائزين في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف، إن انضم والروم إن انكسر، والإسكان إن انفتح كالهمزة سواء، وإن كان ساكن ألفا سواء كانت مبدلة من حرف أصلي أو كانت زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف، وذلك الأوجه. وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره، معناته حتى خلد، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى إذا جاء، كيفاش نعم توليش، إذا جاء جاء جاء، ما فماش لا أثر الهمزة تنحج
0: نوع
1: صحيح. وتو إذا كان والسماء كيف كيف، والسماء ثلاثة أوجه. أما لو كانت حركت بالكسر ولا بالضم يولي من خمسة أوجه، كما نقولوا والسماء إيه؟ نعم والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء، هذاك الرو
0: هذاك في الإشمام الرو،
1: في الإشمام السماء مثلا
0: أحسنت،
1: السماء السماء السماء السماء السماء،
0: أي هذا يأخذوه بالمشافة حتى يشاهد لأنه في حركة شفتين،
1: وفي صوت التصوير
0: وفي صوت التحليل،
1: وعندنا الإشمام في أنواع،
0: لا هذا ما بنأخذوه إن شاء الله أنواعه في الحلقة المقبلة
1: إن شاء الله بحول الله.
0: أعلم لي علامة وأين تهنى
1: تأمليه للأمور وربي يبارك في عمرك إن شاء الله، ما زلنا شوية بش نكملوه الفصل أي. هذا
0: ما زالوا أربع دقائق إن شاء الله سيدي محمد، نأخذ فيهم وجه الأداء لسيدي أبي عمرو البصري، قلنا
1: أي ما بدينا إحنا الحصة الفارطة ووصلنا في أول البقرة وقلنا نكملوا حصص حتى يتمن باش نجمعوا مباشرة، نجمعوا مباشرة مش بالراوي بالراوي، ديما نقراو الراوي الأول اللي هو الدوري، ثم إذا كان ثم خلاف للسوسي نذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

0: نون أو كان الأولاني الدوري وعطفنا عليه بعد بالسوسي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة. واندرج معه السوسي في هذا.
1: وافقه كيقولوا اندرج وافقه.
0: وافقه السوسي لأنه بالقصر. توا وجه باش نجيبوه بعد ما نجيبو السيدي الدوري التوسط. وعلى أبصيرهم غشاوة كبرى ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس هذا سيدي الدوري عاود وجه الأداء الدوري ومن

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما سمحني يخادعون الكل سماء نعود هذا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الوجه الثاني للدوري قالوا إنما نحن مصلحون نرجع للسوسي وإذا

0: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا من الشاهدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موقع ما أجمل الأدغام لدى الإمام السوسي ها هنا سيدي. قيل لهم، وإذا قيل لهم، أو يقرأها إدغام اللام الأولى في اللام الثانية مع شيء من المد. قيل لهم، أي والله ربي إن شاء الله ينفعنا سيدي ويزيدنا وإياكم يا رب علما ونفعا يا رب، إن شاء الله انتفاعا لقلوبي والمهجي بأي ذكر الحكيم.
1: بلادنا الكل إن شاء الله بركة. ابن الجزري وما أدراك المحقق، ونحن نحبوه بارشة. علاش؟ لأنه تلميذ من تلامذة شيخنا إمام جمع ابن عرفة
0: الورغمي رحمة الله تعالى عليه،
1: ابن الجزري.
0: اي والله
1: هذا اللي قالوا في الثبت نتاعه.
0: الله يبارك لك سيدي محمد. اي ما انا مازلنا في باب ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الوقف على الهمزة، وقفهم على الهمزة، بارك الله فيه. نتمها إن شاء الله بإذن الله في حلقة مقبلة الشيخ محمد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر. يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى.

مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير.

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 31 من الآية 75 من سورة الكهف إلى الآية 98 من سورة مريم بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه.
2: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المقر المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل. أدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير الراحمين ويا خير المعطين.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم سائر مستمعيك ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شكرا، ربي بارك لك فضيل شيخ سيدي رمزي بن شيخة. مازلنا في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، وصلنا وين قال الشيخ كما شفنا في الحصة الفارتة: والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية. مازلنا تقريبا مش نرجع شوية والاقتداء بالأئمة.
2: أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والاقتداء، والاقتداء هو الاتباع بالأئمة، والأئمة جمع إماء، والإمام هو من يأم الناس، أي من يكون رأس الناس، يكون أمامهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به.
1: نعم.
2: ومنه قول ربنا كذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين. فانظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ونجعلهم آئمة. فالأئمة جمع إمام كما قلنا، وهم في هذه الأمة من أقامهم الله تبارك وتعالى في مقام الاقتداء.
1: نعم.
2: فهم منارات للناس. وفي ذلك يروى حديث.
1: نعم.
2: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
1: والاقتداء والاهتداء،
2: والاقتداء ما هو واحد يبدأ ضايع، شوف واحد إمام قدامه خلاص ظهرت له الوجهة، يقصده هو.
1: نعم.
2: وذلك يقوده، وهذا هو طريق الهداية.
1: الهداية صحيح، سبحان الله.
2: هذا الكلام. نعم. وللأمانة هذا الحديث في إسناده كلام، حتى إذا سمعنا إخواننا المستمعون فيقول: والله يا شيخ هذا حديث ضعيف. تمام. نحن لن نتكلم عن حجية حديث ضعيف، لكن هذا الحديث له حديث في صحيح البخاري يعضده ويقوي
1: صحيح.
2: أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنارات علم تلاميذ. تمام. وكان في وقتهم الاجتهادات واسعة،
1: باب
2: العلم غزير.
1: صحيح.
2: تمام. طبعا أنا مانيش ضد، ما عنديش عقلية أن الاجتهاد يقف، يعني الحمد لله، لأن لكل زمان نوازل، كل زمان عنده نوازل. تمام. الطرق هي التي تتغير.
1: أنا فما سؤال قاعد شد في بالي، هل الأئمة لهنا نفهم منها أنه كل كذلك في حياتنا اليوم، يعني في واقعنا اليوم، الشباب اللي يسمع فينا واللي عنده تساؤلات كثيرة واللي عنده أفكار مختلفة، قلت كيفاش نهتدي لهالأئمة هذوم اللي ينجم ينصحني نصيحة؟
2: المقصود بالإمام هنا مش إمام المسجد ولا
1: لا
2: إمام
1: اللي حل
2: التيك توك ولا تو.
1: نعم.
2: للأسف الشديد الفوضى اللي قاعدين نعيشوا فيها، ناس كل تحب تتكلم شهوة الكلام،
1: هذا هو.
2: يحل التيك توك تلقاه يتكلم ثلاثة سوايع، مثلا ساعة تلقاه مش يضم، تلقاه ساعة يجيب قول من عنده مش موجود في حتى في حتى ماذا.
1: نعم.
2: فأنا للأسف الشديد يعني، ولذلك أقول لإخواني دائما: انظروا لمن اجتمعت كلمة الناس عليه. تمام.
1: هذه تفهم
2: منها من أجمع عليه أهل عصره، من قدمه أهل عصره، من سمعته تلقى في كلامه متوازن، يتكلم بكلام ما يأتي بشيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى مما هو دون في مذهبك. وزي ما نقول الأخياني معناتها من كان في تونس، وهذه هذا كلام الأئمة راه من قديم الزمان، اللي كان في تونس مذهب البلاد مالكية تعلم المالكية، خليك على المالكية.
1: صحيح.
2: تمام. لأنه لو مش تلقى برشا مشايخ تنجم تقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا، فلما تختلف المشارب تلقى مثال والله في ستة من الناس خمسة يقولوا في نفس الكلام. نمشي نحل كتب الفقه المالكي نلقى كلامهم منضبط. هذاك هو اللي تمشي
1: تبقى عليه،
2: هذاك هو اللي تمشي مع ذيك الريفيرنسوين. طالما تلقى واحد يقول لك في كلام وجي تقول له هذا من قال به، يقول لك هذا في كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا فما كل عرفت كالإرهاب الفكري. يعني كي تقول له معناتها طيب هاو كلام مالك، يقول لك أنا أقول لك قال الله قال رسول، وانت تقول لي قول مالك فيعظمها. الناس اللي ما تعرفت رهب تقول لك والله هذا يخاطب فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة تقول لي باتباع السنة عليك بالعمل بالسنة، هو يقول لي سنة وأنا أقول له قول مالك. طيب برشا ناس زلوا من هذه الناحية.
1: نعم.
2: تمام. فأنا ديما لما يجي يقول لي نقول شوف سبحان الله، وديما ندندن على المسألة هذه، نقول وهل أتى مالك بما قاله من المريخ؟
1: صحيح. لا. هل يخالف السنة ولا يخالف؟
2: لا، القضية مالها هنا.
1: نعم.
2: فبتني. فالإنسان قال لازمنا نهديه هكا شوية ونتريث ونغزره. ولذلك عجبتني امرأة كانت لها نازلة عندها قضية. تمام. فمشيت للقاضي.
1: نعم.
2: فقالت له يا سيد سيادة القاضي، وقع كذا كذا كذا كذا كذا كذا. تمام. فقال لها أي فلانة، أفتيك بمذهب مالك أما أفتيك بالسنة؟ أفتيك بمذهب الإمام مالك أما أفتيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكتت. قد أفتيني بقول مالك. فضحك، قال عجبت لك، أسألك أقول لك أفتيك بقول مالك أم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمين قول مالك
1: على كلام النبي؟
2: فضحكت. قتلوا يا سيد القاضي، إذا أفتيتني بقول مالك ستفتيني بفهم مالك لكلام الله ولرسوله، وإذا أفتيتني بالسنة ستفتيني بفهمك للكتاب والسنة. وفهم مالك أرفع من فهمك.
1: سبحان الله.
2: هي القضية قضية فهوم.
1: صحيح.
2: طيب لماذا أترك أنا قول مالك وأترك قول الأئمة؟ يعني حتى المدرسة المالكية لم تنضبط في لم تنحصر في مالك وحده.
1: نعم.
2: يعني نحن توسع على ساعة تبدأ تحضر وتروح الدكتوراه ولا تروح ماجستير، يقول لك حكم المعاملات البنكية والبطاقات الائتمانية والسندات المالية على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك كان يعرفهم هذا مظلة. تمام. لكن هي منهجية.
1: صحيح. منهجية يعني فهم.
2: منهجية فهم أخذها طلبته وطلبته أخذوا أورثوها إلى طلبتهم. وتلقى كل جيل تلقاه يمحص.
1: صحيح.
2: وتلقاها مع
1: ويجدد ويطور
2: ويجدد، لكن يحافظ على الأصول. منهجية التفكير.
1: صحيح.
2: منهجية التعامل مع النص. إذا كان المنهجية موجودة لا إشكال.
1: وهذا في حتى في الاقتداء بالأئمة، أنه في زماننا اليوم نتلقى شكون كما قلت يجدد ويطور
2: دائما
1: أما يحافظ على الأصول.
2: صحيح. هي الأصول. هذا اللي كنت نحكي فيه. فهمتني؟ هو لن يستحدث أصولا جديدة.
1: صحيح.
2: لهو سيتعامل مع النصوص بمقاربة مع النوازل العصرية على نفس أصول مالك.
1: نعم. والحركات والسكنات بالنية.
2: أي نعم. فإذا أنت خذيت النظري هذا النظري سيتطبق.
1: صحيح.
2: فهمتني؟ ما هو أمرك بالعمل، نحن مش قلنا أنه سيبدأ في العمل. هذا العمل سيكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيفهمني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الأئمة أخذت من عندهم الطريقة، نبدأ نشتغل على روحي. فالحركات والسكنات قبل البدء بالعمل، ما الذي أول حاجة فيه لازم تكون شنو؟ تصحيح النية.
1: تصحيح النية. نعم.
2: فقال لك في حركاتك في سكناتك يجب أن تكون هذه الحركات وهذه السكنات بالنية. الحركات يعني أعمال.
1: يعني سعي الإنسان.
2: يعني سعي، يعني مأمورات فاستجاب لها وتطبيق ما وصلك منها.
1: نعم.
2: تمام. أول ما تبدأ في هذه التطبيقات والأعمال والتحركات، كل عمل يفتقر إلى نية في القربة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف، إنما الأعمال
1: بالنيات لكل أمر ما نوى.
2: تمام. فقبل أن يندرج الإنسان في العمل يصحح نيته ويخلص عمله إلى الله تبارك وتعالى.
1: لهنا قالها في سمحني كان الشيخ قالها في العموم أم خصص لأشياء معينة لهنا؟
2: في العموم. في العموم. يقول لك أنه لا حياة بدون نية. ولذلك يعلم الإنسان بالفتح توجيت ربك تبارك وتعالى ألقى في روعنا أنه كما يوجد للأعمال مقصد يوجد لك في سيرك مقصد. وأنا دائما ما أقول السلوك إلى الله يقوم على قاعدتين أوليتين، القاعدة الأولى الله مقصود الكل، القاعدة الثانية ملتفت لا يصل. لا نلتفت لا إلى أنوار ولا إلى أغيار، لا نلتفت، الله مقصود الكل. تمام. فهو يقول والحركات والسكنات. طيب الحركات وفهمناها،
1: والسكنات،
2: والسكنات لماذا تكون بالنية؟
1: هي أصلها مهش ما هيش ما ظاهرة للناس يعني.
2: طيب ما هو الدين فعل وترك. طيب يعني فما إنسان مثلا لا يسرق. تمام.
1: نعم. ما يمشي ما يأتيش بالحركة هذيك.
2: ما لا يأتي بالحركة. إذن هي سكنات ولا مش سكنات؟ سكنات.
1: سكنات.
2: جلوسه في بيته مع عدم السرقة سكنة. تمام. تركه لمحرمات الله تبارك وتعالى سكنات. لا يأتي في خلده. تمام. لكنه إذا ذكر ربه تبارك وتعالى ونظر إلى أنه عبد وأنه مطلوب منه كذا وكذا ومنهي عنه كذا كذا، بمجرد أنه أتى في ذهنه أنه لا يسرق حسبة لله تبارك وتعالى أجير عليه
1: في النية متاعه،
2: في النية متاعه مباشرة.
1: ذكرني بقول الإمام سفيان الثوري قال ما وجدت شيئا أصعب علي إلا النية.
2: طيب سنأتي المسألة هذه. ففي الأعمال الإنسان إذا تقدم بالعمل، قلت لك احنا وراء الميكرو قاعدين نتكلم ونقول في كلمه الخير ونوصل في كلمه الخير، الناس تبدا تسمع. تمام. النهار الاول الثاني وبعد الناس تولي تهز في التليفون وتسال فيك يا شيخ والله يسمعناك في الاذاعه، يا شيخ والله استفدنا منك، يا شيخ راه كذا. شوف الان صار لهنا، رغم اللي معناتنا احنا جينا على الميكرو قاعدين نتكلم واصلحنا نيتنا ان تكون هذه لا رياء ولا سمعه، فما اردنا منها شهره وما اردنا منها مالا وما اردنا منها مفاتيح للدنيا، انما جئنا حسبه لله تبارك وتعالى. تمام. اذا اصلحنا النيه في البدايه ولا
1: صحيح.
2: طيب من بعد، هو من بعد ما اوذعت خلاص العمل مشى ولا لا؟ ثم شبدا الناس تتكلم. قد ياتي في القلب عجب. والعجب بذرة الكبري.
1: يعجبوا العلم متاعه وتعجبوا طريقته وتعجبوا ربما الصدق والتوفيق متاعه،
2: يعجبوا حتى مدح الناس ليه.
1: لأنه بالصدق ذاك وصلت له.
2: طبعا. لكن هو من بعد الإنسان لازم أنه يراعي قلبه. ما هيش سهل أنه الإنسان يتكلم بين الناس.
1: نعم.
2: فهو إذا لم يتعاهد نفسه وقلبه يزل. ولذلك يقول الحركات هذه في قبلها نية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا يقصد به رياء. النية المراد منها هي الإخلاص، والإخلاص هو نفي الرياء. تمام.
1: واضح.
2: والرياء يكون بينك وبين الناس. قال تجد الرجل يطيل صلاته في المسجد فإذا عاد إلى بيته نقرها. في المسجد فمش كون قاعد يغزر له. ما شاء الله.
1: مش الأصل فيه هي للمولى سبحانه وتعالى الصلاة.
2: تمام. فهذا هو الإخلاص. الإخلاص أن ينظر إلى عمله فيخلصه عليه الصلاة إخلاص من كل من هو سوى الله،
1: من دون يعني
2: فيخلصه من السوى من الأغيار. يجعله خالصا لله تبارك وتعالى، أي ليس لأحد فيه دخل معه. كما ذوق 24 يقول لك هذا ذهب خالص، ذوق 18 مخلط
1: شوي.
2: فهمت الكلام؟
1: طيب فهذا هو وصل
2: فهذا هو هذا هو الإخلاص.
1: كيفاش وصل لها؟
2: بالدربة. بالدربة. يدرب نفسه، يذكر نفسه، كان لازم يكتب في ورقة قبل ما يصلي، يغزل الورقة متاعه. يا رمزي رد بالك، اجعل هذه خالصة لله تبارك وتعالى. تبقى هذا ديما لمن لا شيخ له، لكن من ربي رزقه شيخ كما الشيخ الظريف فهو يقول له عندي مشكلة في 1 2 3 فهو يوجهه يعني. نعم. يوجهه إلى أعمال، يوجهه أعمال. وما أخذناه عن شيوخنا أنه غالب هذه الأعمال التي يوجه الشيخ إليها طالبه يوجهه إلى الأعمال الفردية التي لا يطلع الناس عليها،
1: باش ينقص له من هكا
2: الرياء. نعم. باش يعود روحه في الطاعة بعيد على أعين الناس. ثم بعد هذا ثم حاجة واحدة أخرى، فما سر الإخلاص. ثم الإخلاص وفما سر الإخلاص.
1: وشنو الفرق ما بين الإخلاص وسر الإخلاص؟
2: فرق كبير. صلي على الحبيب
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: ابن عطاء الله رضي الله عنه في الحكم عنده حكمة جميلة،
1: حكم
2: يقول هذه الأعمال، يقول الأعمال صور قائمة وحياتها سر الإخلاص فيها.
1: نعم صحيح.
2: حياة هذه الأعمال سر الإخلاص فيها. نحن قلنا أن الإخلاص ينافي الرياء.
1: ما يتقابلوش، ما نجموش يتقابلوا.
2: الإخلاص المراد بالإخلاص هو تخليصه من الرياء.
1: من الرياء.
2: تمام. فيكون لله فعله. سر الإخلاص هو شنو؟ أن لا يكون لنفسه في هذا العمل المتقدم به بين يدي الله نصيب.
1: أصلاً معنا.
2: أصلاً.
1: سبحان الله.
2: تمام. يعني أضرب لك مثال، صلي على الحبيب.
1: عليه أفضل
2: الصلاة. يجيك واحد يقول لك راني أنا مثلاً نحشش. على 10 أحزاب قرآن. لو كان عادي نهار ما نقراش فيها 10 أحزاب. يقعد راسي مزنزن. تمام. الظاهر المسألة جميل. حاجة حلوة على الأخر.
1: نعم. تعلق بالقرآن. نعم.
2: تمام. إذا الشيخ رأى ابنه واصل. مش معناتها واصل؟ يعني على قدم صدق يتقرب إلى ربه كذا، وارتقى مسألة إنه هو يقرأ لأجل الحسنات. قال لك محشش يعني عنده محبة لكلام محبة الله. نعم. عنده محبة لله.
1: مش يفكر في الأجر يعني.
2: خلاص فهمت العملية ولا؟ يعني ما عادش مش تولي قراءة القرآن لنا هي تربية له في الاعتكاف والتعود على العبادة. لا خلاص هو جارية في دمه. انتقل إلى مرحلة أخرى. فشنو اللي يقول له؟ النهار 2 3 يقولوا يا وليدي طب معاش باش تقرا 10 أحزاب. طب باش تقرا 2 حزب برك. كيفاش سيدي؟ يقولوا لكنك ستصوم. هو شنو اللي عمل لهنا؟ هذه العبادة التي تقدم بها بين يدي الله تبارك وتعالى كان له في قلبه وفي نفسه نصيب منها. هو يحبها. فستكون سهلة عليه.
1: صحيح.
2: وسيكون هو يتقدم بها بين يدي الله، ومع ذلك عنده إرضاء لنفسه تطلبها. فشنو اللي عمله؟ لم يقطع عليه حزب القرآن، نقص له منه.
1: نقص له.
2: لكن قال له باش تمشي للصيام. فهو لما باش يمشي للصيام أتى إلى عبادة غير محببة إلى قلبه. كقراءة ما يحسش عليها. فنهار له لاني كيفاش باش يبدأ؟
1: صعيب.
2: صعيب. الثاني جاي من غدوة، زيد غدوة صايم. يكمل النهار الثاني، الثالث بدأ يمشي معاه، بدأ يتعود. وإلف العادة قتل. بدا يتعود نهار الثالث، نهار الرابع، نهار الخامس قالوا سيدي شنو احوالك وليدي؟ كيفاش عامل مع الصيام؟ إيه لا سيدي توليت بسم الله ما شاء الله يعني نقوم سهل علي. يقول له ما عادش باش تصوم وعندك قيام ليل من غدوه. فشنو يعمل الشيخ؟ تبقى هنا ينوع له
1: في العبادات.
2: في العبادات. فشنو اللي يصير؟ ينحي عباده يجيب عباده، ينحي عباده يجيب عباده، ينحي عباده يجيب عباده. لكن في العبادات الكل فما حاجه ثابته اللي هو المعبود
1: الله سبحانه وتعالى.
2: تمام. فهو يصرفه من العبادة إلى المعبود. فما عادش هو عبد العبادة ولا
1: عاش باش يتعلق بالعبادة.
2: وسر الإخلاص هنا أن يكون العمل المقدم، فأن يكون العمل المقدم ليس له في نفسه هو بدون نصيب. فهو لما تغير وتداول على كثير من العبادات شنو اللي صار؟ صار يقول لك أنا ما دامني مع رب العالمين ما يهمنيش أي عبادة، أنا مع الله.
1: نرجع أن الله هو المقصود معنا.
2: أيوه. إذن عنا الإخلاص وعنا سر الإخلاص. فالإخلاص أن يحافظ العمل على النظرة من النظرة الخارجية للناس إليه. وسر الإخلاص أن يحافظ على عمله أن يكون لنفسه فيها نصيب. مع الله تبارك وتعالى فيكون خالصا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين جل جلاله أنا أغنى الأغنياء عن الشرك. من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله.
1: سبحان الله.
2: سواء كان خارجي سواء كان داخلي. أو الدليل
1: ولهنا نحكي على أعمال كما العبادات يعني
2: كل العبادات، كل شيء،
1: قراءة قرآن،
2: كل شيء،
1: كل شيء. يعني خطر معناتها الحقيقة في الباب هذا إنه الإنسان لازم ينتبه.
2: من أراد العلا.
1: هذا كانش نرجع والحركات والسكنات بالنية.
2: الحركات والسكنات بالنية.
1: على سبق الحركات.
2: لأن طبع الإنسان أنه في أعماله يعمل العمل ويريد به الأجر. فهو المقدم يستمع. عنده. لكن السكنات ما هيش موجودة في ذهنه أصلا. تمام.
1: نعم.
2: فالعمل هو يقصده يفعله وهو يطلب على الأجر، يطلب الأجر.
1: يستنى.
2: فهو يحسن عمله فيقول اسمع حسنت عملك وزينك فرد بالك يجب أن تصحح النية فيه. والله ليش نصح النية فيه؟ حتى تؤجر ابتداء. والأخطر منهم حتى لا يكون هذا العمل الصالح اللي أنت تعمل فيه يكون هو سبب ولوجك إلى النار. فما عمل صالح يهز للنار طبعا.
3: نحن نسمع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل القرآن، ينادى لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ
1: وارتقي
3: كما كنت تقرأ في الدنيا. طيب هذه أحاديث تحث على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وتحسين قراءتك بالقرآن الكريم، لكن الناس ما تتكلمش على الجانب الآخر وخطر القرآن الكريم.
1: كيف؟
3: ايوه هذا هو اللي قاعدين كانوا فيه. ذاك علاش قراءة القرآن حركات ولا مش حركات؟
1: حركات.
3: يقال له حسن النية حتى يحصل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار. عشان من تسعر بهم النار يعني كالجمرة الأولانية اللي تشدها تحرقها بش هي تشعل بها الكانون.
1: اللهم احفظنا،
3: ربي يحفظنا أجمعين. تمام. يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة. تعرفوا شنو؟ قالوا الله ورسوله. أول واحد.
1: نعم.
3: تعرف شكون؟ قارئ للقرآن. يعني يصير يعني يؤتى به فيقال له أي فلان فيما قرأت. يقول قرأت فيك يا رب، فيقول له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ محل صوته. وفي رمضان بدأوا نسأله وين يصلي التراويح؟ بدأوا نوجع عليه
1: تمشيله.
3: وهو بسم الله ما شاء الله. فهمت الكلام؟
1: باب للرياء والعجب.
3: لا هنا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايش يقول. قال إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل
1: في الدنيا. نعم.
3: خذيت حظك، خذيت ما أردت. شوف ايش قال، ثم يكب على وجهه في النار.
1: اللهم احفظنا يا رب.
3: ثاني واحد متصدق. شوف واحد يبذل ماله يتصدق
1: أغلى ما عنده بشيء
3: يتعب عليه ويعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح عند العبد الصالح، ويقول الصدقة تطفئ غضب الرب، داووا مرضاكم. شوف قديش يحث على مسألة الصدقة، وهذا متصدق ما شاء الله يعطي. فيؤتى به فيقال له فيما تصدقت، يقول فيك يا رب، يقول كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم وقد قيل. شفت النية فيش نحكيه نحن قبيلة. شوف عمل صالح قد يكون سبب دخول النار.
1: اللهم احفظ.
3: عمل صالحا قد يكون سبب حجاب بينك وبين رب العالمين. يأتي للثالث، مات في سبيل الله فيما يظهر للناس، يؤتى به فيقال له فيما مت، فيما قتلت، يقول لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. يقول كذبت، إنما قاتلت حتى يقال فارس وشجاع وقد قيل. ثم يكب على وجهه في النار. هذه ظاهرها كل أعمال صالحة، لكن لما لم تصلح فيها النية شنو اللي صار؟ كانت سبب.
1: ربي إن شاء الله دائما يصلح ويحسن نياتنا. شكرا لك الشيخ رمزي بن شيخة، شكرا لكم الناس الكل. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، شهي طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

نزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء

0: اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر،

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اشهار
0: من القلب من القلب الى القلب.
3: شباب الزيتون. شباب الزيتون فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتون.
4: شباب الزيتون
3: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج يعنى بفئة الشباب، برنامج نهدف من خلاله إلى أن يمر فصل الصيف بإنجازات بتطور لهذه الفئة. مستمعينا الكرام كالعادة يحضر معي ويشرفني حضورهم طبعا الأستاذ أيمن إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ سندس ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
5: أختنا أميرة السلطاني، مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام ربي يبارك فيكم جميعا، إن شاء الله أمسية طيبة يا رب إن شاء الله.
5: عنوان لقانا ضيوفي وكذلك مستمعينا ومتابعينا الأعزاء هو العمل الصالح في علاقة بشبابنا وخاصة في فصل الصيف، في فصل الترفيه والفصل اللي ناس الكل تاخذ فيه راحتها التامة وتنسى أنه فما نواميس، فما مجموعة من الحدود التي يجب أن نتقيد بها حتى نسير على المنهج القويم وعلى الصراط السوي اللي يضمن لنا إن شاء الله الاستقامة والاستقرار في الدنيا وفي الآخرة. ننطلق على بركة الله معك شيخ أيمن في تأطير عام الموضوعنا العمل الصالح بين القرآن والسيرة العطرة. كيف ورد هذا المصطلح؟ كيف تم التأكيد على هذا المقصد وهذا الخلق الحميد؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعرف أنه في القرآن العظيم كثيرا ما اقترن الإيمان بالعمل الصالح، لأنه الإيمان كما هو في معتقدنا هو قول واعتقاد وعمل.
5: نعم.
6: فلابد للجوارح وتكون هي مطبقة للإيمان القلبي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مش فقط هو اعتقادات ولا كلام نقوله، وإنما ينبغي ترجمته إلى عمل صالح. ترجمة الإيمان إلى عمل صالح هذا هو المد، لابد نعمقوه، لابد نبينوه، لأنه ربي عز وجل كثيرا ما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات وعدهم بجنات النعيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلابد أنه الإنسان يعرف إنه العمل الصالح هو بوابته للحياة الطيبة، يعني الالتزام والضوابط والقوانين والشريعة اللي فيها أوامر ونواهي وحلال وحرام هي ما هيش تقيدنا، هي ما هيش تعيشنا في قيود وفي سجن، بالعكس هي الحرية المطلقة، هي الحياة اللي ربي يوصفها قال حياة طيبة. وكل بحث عن حياة طيبة دون عمل صالح هذا ما يوصلش إلى نتيجة، فلابد إنه نعمل الصالحات كما قال ربي سبحانه وتعالى.
5: نعم، باش نضيف آية جميلة جدا وهي تعتبر بمثابة النور في القرآن، وكل كلام الله هو نور، حيث يقول المولى عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني سبحان الله، هذا العمل سيرفع إلى الله وسننال من خلاله الأجر والثواب العظيم. كيف لنا أن نحفز ونشجع شبابنا أميرة على هذه الأعمال الصالحات حتى ولو كانت بسيطة؟
7: العمل الصالح في الإسلام مش مجرد أفعال عبادة فقط، بل هو كل سلوك ينفع الإنسان وينفع غيره ويقربه إلى الله. فالصلاة، الصدقة، بر الوالدين، إماطة الأذى عن الطريق، وحتى الكلمة الطيبة، كلها أعمال صالحة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. المعنى أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك، بل فيما يقدمه من خير وأثر في حياته اليومية. إذا إن شاء الله شبابنا اللي يسمعوا فينا الكل، بأبسط الأشياء تنجم تخلي أثر، بأبسط الأشياء تنجم تعمل عمل صالح، تعلم طفل القرآن، تنشر محتوى نافع في صفحتك، يعني بدلا من التفاهات والأشياء اللي نشوفوا فيها. يعني سبحان الله، يجب الشاب أن يكون سببا في الصلح بين الناس. يعني تشوف زوز متخاصمين تتدخل بالصلح وتصلح بيناتهم، يعني كما قلت يعني حاجة بسيطة لكن عند الله يعني أجرها وثوابها عظيم.
5: نعم، إن شاء الله يكون الأجر ثابت بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني العمل الصالح يكون موجود في خانة اهتمامات شبابنا أيمن، خاصة وأنه الملهيات كثيرة ووسائل الترفيه متاحة للجميع. فكيف لنا أن نوجه شبابنا إلى هذا الطريق، طريق العمل الصالح، دون أن ينحاز إلى أمور أخرى قد تفسد هذا الصيف وقد تجعل من هذا الإنسان يعني سلبي على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة؟
6: نعم، ولا بد أنه يعرف الإنسان أنه الوقت هو نعمة من الله وأمانة أعطاها له ربي، ولا بد أنه هو يحاسب نفسه قبل ما يتحاسب يوم القيامة على يومه، كيفاش تعدى نهاره، كيفاش كان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
5: خاصة وأنه فترة الشباب يعني فترة الوعي، فترة النضج، الفترة اللي نجم أو يخول فيها للشاب أنه يقعد مع ذاته يحسبها، يراجع الثغرات أو النقائص اللي صارت في اليوم هذاك، لأنه المراجعة اليومية والخلوة مع الذات أكيد تدفع الإنسان إلى التغيير، التغيير الإيجابي، إلى أنه يطور من ذاته، إلى أنه يتحسن إلى الأفضل.
6: نعم، هو لو كان لاحظوا ونلقاو أنه انطلاقات النبي صلى الله عليه وسلم كل الناجحة كانت بعد خلوات. نعم، مثلا في غار حراء نزل عليه القرآن فخرج بالدعوة إلى الله وصار نبي ورسول إلى هذه الأمة، وقام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد منذ قال له ربه: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. منذ قال الله قم قام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد، حتى
5: وسلم
6: قال في سورة الضحى، قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فانصب في العبادة في الليل وانصب رجليك إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشاب، لأنه جاء في الأثر، وقديش يعجبني الأثر زي أنه: ما عبد الله أحد قط كالشباب، وإن الشاب العابد عندي كبعض ملائكتي. وفي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. لأنه الشباب من عادته يحب الحركية، يحب التجربة، يجرب جميع الطرق. لكن لما هذا الشاب برغم الملهيات كما كنا نقول ورغم الشتات، هو يجمع نفسه في عبادة الله عز وجل، كما كانت تقول أختي أميرة، بمختلف أنواع العبادات اللي هي فهن العبادات القلبية كما الإناب والخشوع والتفكر، فما العبادات اللسانية كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده الإنسان منظم، عنده ورد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ورد من الاستغفار يومي، منظم هكا بالطريقة هذه. وكذلك هناك أعمال الجوارح، وأعظمها وأهمها في الصيف هذه أنه الإنسان يكف الأذى عن غيره. لو كان ينجح الإنسان أنه صيف كامل ما يؤذي حتى حد، لا بلسانه ولا بكلامه ولا بأفعاله، يكون صيف بإذن الله ناجح. المسلم ما من سالم الناس من يده ولسانه قل خيرا أو اصمت. هذه نفسها عبادة، هذا نفسه عمل، الإنسان يترك الحرام ما يعملش الحرام، هذاك بإذن الله يكون عمل صالح بالنسبة لي.
5: تحدثت على القوة، والإمام علي بن أبي طالب يقول أمران لا يدومان للمؤمن شبابه وقوته، وكأنه الشباب يعني ملزم بتكريس وتسخير كل طاقته وكل قوته باش يعمل العمل الصالح، باش يكون مفيد، باش يكون حامل لرسالة تخليه إيجابي في تفكيره، تخليه إيجابي في أقواله وكذلك في أعماله، وإحنا نحكي على العمل الصالح. فجميل جدا أن يكون الشاب قدوة في العمل الصالح، قدوة في الأثر الطيب، يكون يعني نافع أينما حل.
7: خاطر عمر الشباب اختي سندس عمر الزهور، يعني في نحن نقولوا في طنبك معناتها
5: القوه،
7: اي ما شاء الله، يعني القوه في القلبيه والجسديه والعقليه الكل يعني في عمر الشباب. تو نشوفوا مثلا كهل ولا شيخ قداش مازال باش يخلي اثر، يعني هو الامر بيد الله اكيد، اما يعني ديما الشباب في يده القدوه والفرصه انه هو يعني يقوم باكثر الاعمال تقربا الى الله. الإنسان ديما نتذكره في هذه الدنيا عابر، نحن عابري سبيل،
5: نعم.
7: حتى في حد فينا دائما يعني الدائم هو الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل إنسان يترك أثرا، يعني المؤمن الحقيقي يسعى أن يترك بعده أثرا طيبا، علم نافع ينتفع به، كصدقة جارية، صدقة جارية تشارك حتى بمبلغ قليل في بناء جمعية قرآنية أو بناء مسجد أو بناء دور يعني أطفال يعني اليتامى والكل، تربية أبناء صالحين، يعني شبابنا إن شاء الله يكونوا أزواج وزوجات صالحين، يربيوا أبنائهم تربية إيجابية تربية صالحة، هذه يقعد لهم أثر طيب يعني بعد الموت، أو حتى خلق حسن يذكر به المرء، يعني بعد موته يقول والله فلان بالحق هذاك كان ما شاء الله، ديما يذكر ديما يشكر ديما، حتى كان هو مريض يتألم ديما يحمد ربي كان من الحامدين، شوف محلاها يعني الذكرى الطيبة بعد الوفاة.
5: نعم.
7: يعني عكس إنسان مثلا يقول والله هذاك كان ديما يتذمر، هذاك كان ديما ما يشكرش ربي في الابتلاء، خايبة يسر، يعني ديما نخليه الأثر الطيب
5: إن شاء الله. أنت ذكرتني بحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إن شاء الله يا رب يكونوا شبابنا على هذا المنهج وعلى هذه الخطوات الجميلة بالحق، باش النجم ونشوفوا فيهم نبراس للمتقين، نبراس للناس، يعني ناس مؤثرة، ناس نتفكروها بالكلمة الطيبة وبالعمل الصالح اللي ديما باش نقعدوا نذكروه.
6: نعم، هو الشاب لابد انه يكون عنده هدف، والهدف متاعه هو نفسه، لأنه يعرف روحه بيش يتحاسب قدام ربي سبحانه وتعالى، وبيش يقف بين يدين ربي وبيش يحاسبه، ويسألك الأسئلة المهمة، يقول عن شبابه فيما أفناه وعن علمه ما عمل به. فالإنسان يتسأل على الوقت، يتسأل على الشباب بالذات، علاش ربي ما قال عن عمره، وبعد قال عن شبابه أيضا. إذن الشباب هي مرحلة فيها سؤال خاص بها، لماذا؟ لأنه هي مظنة البعد، هي مظنة الضلال. فتلقى شاب رغم اللي هو متاح له الشهوات ومتاح له الضياع، وتلقاه إنسان مستقيم
5: ثابت.
6: هذه أولا هي هداية من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يهدينا، علاش ندعيه بالهداية؟ ما يقولش إنسان أنا بنفسي ما نغلطش، وأنا يسمع فينا ربما يقول أنا لا، إنسان يعرف أنه إذا كان هو في هداية راه ربي هو اللي هداه، ربي هو اللي ثبته. وإذا كان إنسان بعيد شوية يقولوا يا ربي اهديني، اهدي نص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فربي يجعلنا ومن عباده المهتدين. رأوا النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بالشباب واعتنى بهم عناية خاصة، كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
5: وشاف فيهم النور، شاف فيهم برشا خير،
6: وعمل عليهم وعطاهم مهام، وكان يفرح بوجودهم، وكان يخو رأيهم ويتبع رأيهم أيضا. فمن الشباب النجم نتخذهم قدوة، واللي هو كان عنده كل الملهيات، سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، كانت سماه فتاة مكة المدلل، كان بوه وأمه ينعموا فيه، يلبسوا أحسن لبسة ويعطيوه أحسن الأشياء اللي يمكن يحلم بها شاب في الوقت ذاك ولا حتى في الوقت هذا، يعني كان بيده أنه هو يعيش حياة كما يحبوا بعض الشباب يعيشوها اليوم. لكن لما دخل الإيمان إلى قلبه وقال لا إله إلا الله وفهم مش معناها لا إله إلا الله وفهم لماذا هو موجود وعرف اللي هو قادم بين يدي الله عز وجل وأحب هذا الدين وأحب القرآن وأحب سيدنا عليه الصلاة والسلام وليت عنده متعة من نوع آخر اللي نحب نوصله ليها شبابنا. المتعة هذه في قراءة القرآن في تدبره، والمتعة هذه في ذكر ربي في الطمأنينة في السكينة. الإنسان لما يخرج من أوحال الهواتف ومن أوحال المشاكل والمقال وصحبة السود والدخان وغيره يحس براحة عجيبة، يحس بطمأنينة، يحس بسكينة. أكل وقته ويعرف اللي هو بالحق عبد لله سبحانه وتعالى ومحلها العبودية لله.
5: أيمن، اللي يسمعوا فينا ينجموا يقولوا، خاصة الشباب ينجموا يقولوا أنه هذا حرمان حقيقي للشاب، خاصة في فترة الصيف، خاصة مع العطلة. ونعرف أنه المدة هذه أغلبية الناس تقضيها في الترفيه، وتكون أولوية بالنسبة لها أنها تترفه، أنها تنسى ضغط عام كامل من العمل والاجتهاد والتوتر اللي تعيشه. ففرصتها الوحيدة فصل الصيف. احنا كيفاش نجمو نغتنمو الفرصة هذه وبالفعل نخليوها راسخة في أذان شبابنا؟
6: نعم، هو ربي عز وجل يقول إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي أيها الإنسان. وإنك كادح، الكدح الجد، العمل، الاجتهاد. راهو برشا ناس يمشي في بالهم إنه الراحة هي اللي تعمل السعادة، والحال والعكس، راهو التعب والجد والاجتهاد والإنجاز هو اللي يعمل السعادة للإنسان. لما الإنسان يصلي 5 صلوات، ولما الإنسان يقرأ قرآن يحفظ آيات جديدة يحس بسعادة ويحس براحة أيضا. يعني هو يولي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يولي إنسان راحته في مجالس الذكر، راحته في تبليغ الدعوة إلى الله، في أمر بالمعروف في نهي عن المنكر، راحته في بر الوالدين، في حسن الجوار. هذيك راحة الإنسان الحقيقية. أما يبدأ يلوج منه ومن ذاك الكل يتعبه، يلاحظ هو الإنسان أو كشبابنا اليوم
5: لذة مؤقتة،
6: لذة مؤقتة. أول شيء ديما يحس روحه تعب، خامل بالتليفون، يرقد ساعات قليلة، مبعثر، مشتت، أي مشكلة
5: ما عندوش هدف،
6: ما عندوش مشكلة، أي مشكلة نجم تأثر فيه، أي مصيبة نجم تقع على قلبه وتأثر فيه وتوصله للديبريسيون وغيره وغيره. ماذا كسبب نتاعه الفراغ وعدم الهدف كما كنت تقول أختي سندس. أما المؤمن الحقيقي اللي يملي وقته بالذكر ويملي وقته بالعبادة وبالعمل الصالح راهو ما يخيبش، راهو ربي سبحانه وتعالى يجعل له مخرج في كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعيش حياة كما قال ربي، حياة مطمئنة، حياة طيبة، حياة سعيدة. هذا هو اللي ينبغي أنه نحن نمشيه في طريقه وفي ثنيته، لأنه كما كنت نقول سيدنا مصعب بن عمير رغم أنه خسر المكان هذيك من عند والدي، ورغم اللي هو ولا ما عادش عنده أصلا ما يستر بيه عورته، خلي باش يلبس لباس كما كان يلبس قبل، لكن الابتلاءات متاع الدنيا هذه ما خلتوش هو يراجع نفسه ولا يقول لا، لأنه هو فهم الغاية من وجوده. فسيدنا مصعب بن عمير عاش حياة ما أجملها، رغم فيها نوع من الفقر، لكن هذاك الكل ما يعني شيء،
5: حياته مع الله كانت أجمل
6: أجمل. وبالتالي مش معنى هذا أنه نحن نستعدي الصيف الكل في الجامعة، لا لا، وإنما المقصود أنه نعيش بقلب حاضر مع الله سبحانه وتعالى حتى وإحنا في الترفيه المباح والحلال.
5: نعم.
6: يعني راهو الإنسان المستقيم قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الإنسان المستقيم هذا يلعب الكرة مع أصحابه، الإنسان لكن يختار الوقت المناسب اليوم مش في وقت صلاة. الإنسان المستقيم هو راهو عنده صحبة طيبة صالحة، ربما يسافر معهم كما عملنا في الحلقات الماضية. نعم. السفر متاع الطاعة والسفر المباح الجيد. راهو الإنسان المستقيم على طاعة الله عز وجل، الشاب خاصة ما نجمش نطلب منه وانا يعمل 20 ركعة قيام ليل ويقرأ 20 حزب في النهار ويعدها بين بر الوالدين وحسن الجوار، لا، وإنما هو إنسان عنده أعمال اجتماعية، مشارك في جمعيات أنا حتى مدنية،
5: عايش حياته
6: لكنه مركز،
5: مستشعر الله سبحانه وتعالى، يعبده. أيوة. كأنه يراه،
6: مش غافل،
5: نعم،
6: مش ناسي، لا لا، وإنما هو إنسان مستحضر، إنسان فاهم، إنسان مركز، إنسان عايش مع الله سبحانه وتعالى. تشوف حينها تولي الترفيه عنده قيمته والترفيه عنده متعته، هو في كل لحظة يلهج بالذكر، هو في كل لحظة حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى.
5: نعم، يعطيك الصحة أيمن. نقاط اللي أثارها الأستاذ تؤدي في نهاية المطاف إلى نوع من التوازن الفعلي والسعادة الحقيقية اللي برشا منا نبحث عليها ونبحث على المقر الرسمي لهذه السعادة. وهذه السعادة أميرة لن تكون إلا بمعية الله سبحانه وتعالى في حركاتنا، في سكناتنا، في أقوالنا، في خلواتنا أيضا، لأن الخلوة قديش ضرورية للإنسان باش يسترجع أنفاسه من أول وجديد، باش يقف عند أخطائه، باش يحاول يبوب أفكاره في المنحة الإيجابي مش العكس. هذا التوازن اللي يعيشه الشاب مع العمل الصالح قديش مهم في حياته، قديش ينجم يؤدي به يعني الطريق سوي، طريق مستقيم، طريق النجم نشوف فيه الشاب القدوة.
7: نعم، في السياق هذا أختي سندس باش نذكر آية قرآنية قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. الآية هذه تحكي قصة شنو؟ تحكي قصة أصحاب الكهف وهم مجموعة من الشباب. احنا تو في موضوعنا الشباب.
5: نعم،
7: يعني تعني الآية هذه تخص الشباب بالذات، آمنوا بالله في زمن كان فيه الضغط الكبير عليهم لكنهم اختاروا الإيمان رغم الصعوبات الموجودة وقتها. كلمة فتية هنا تعني شباب في عمر القوة والطاقة، ومع ذلك لم ينجروا وراء المجتمع الفاسد ولم يذوبوا في التيار العام، بل اختاروا الإيمان عن قناعة. الإيمان ليس مرتبطا إذن هنا بالعمر، لكنه هو إرادة واختيار من الشخص في حد ذاته. بقية الآية قال فزدناهم هدى، الله لم يتركهم وحدهم بعد قرارهم، بل زادهم ثباتا في الإيمان، وزادهم بصيرة ووضوح، وزادهم قوة على مواجهة الفتنة في ذلك الوقت. كل خطوة نحو الله تفتح لنا بعدها خطوات أكبر من الهداية. كنت تحكي على السعادة، هذه هي السعادة، أنك تخطي خطوة خطوة خطوة تجاه ربي سبحانه وتعالى، نهار باش تكون أسعد من اللي قبله. الدرس لهنا للشباب، وأبدأ بنفسي لا أزكي نفسي، يعني القصة تشبه واقع شبابنا اليوم. ضغط المجتمع، الإغراءات، السوشيال ميديا، التيارات المختلفة، تلقى واحد ماشي يمين وواحد ماشي يسار، انت اصلا تقول باش نتبع هذا ولا باش نتبع هذا. مع الاسف يعني هذاك علاش كيما حكى اخويا ايمن، الصحبه الصالحه يا صاحب ساحب، يعني تختار صحبتك اهم شيء تبدا به، اول حاجه معناها تبدا بها تختار الصحبه الصالحه. اذا لهنا الايه سبحان الله فيها درس قوي، انه من يختار الله بصدق ربي ثبته ويقويه، يعني اختار الله، اختار طريق ربي سبحانه وتعالى، طريق مستقيم، طريق القيم، فربي بشي ثبتك على هذاك الطريق وربش يزيدك ثباتا وعلما إن شاء الله.
5: إن شاء الله تعالى. مستمعين الكرام، نواصل هذا الحديث الشيق تحت عنوان العمل الصالح وعلاقة شبابنا بالعمل المفيد وكيف له أن يترك الأثر الطيب في النفوس بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
1: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
8: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
1: تنشئة على القيم،
8: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
1: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
8: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: شباب الزيتون، شباب الزيتون، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.
2: عدنا والعود أحمد للجزء الثاني من هذا اللقاء، وقول جميل فيما معناه أنه الخير كله في الشباب، قول لابن عباس رضي الله عنه، وهذا دليل قاطع أيمن على أنه بالفعل الشباب قادر أن يكون الأفضل والأجدر والأنفع والأصلح في هذا المجتمع. فقط ما هو في حاجة إليه هو التشجيع والتحفيز وكذلك البيئة الطيبة التي تأخذ بيديه نحو تفعيل جل هذه الخيارات الجميلة.
3: نعم، شبابنا نشجعوهم ونشدوا على أيديهم، وإحنا واحد منهم، إحنا بينا نشجع بعضنا. كعلاش كما كانت تقول أختي أميرة، راهو في سورة الكهف قال إنهم فتية، يعني مش واحد مش اثنين. كعلاش جاء بعد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، لكن هذوما كانوا فتية مع بعضهم. فمهم إنه الإنسان يلقى خليل، حتى واحد برك، حتى اثنين يتعاونوا على الطاعة ويصنعوا هما البيئة الطيبة. يعني يكون أيها الشاب أنت هو اللي تقود غيرك، ما تستناش حد يجي ياخو بيديك، كون أنت هو الإنسان اللي يحب الناس تتبعه، يحب الناس تكون معه، وكون قدوة في الخير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا أنه لما الإنسان يدعو إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلما الإنسان يجيب معه صاحبه اللي هو عد معه عام كامل في القراية، وهو صاحبه اللي ديما يقعد بحثه في القسم، ولا إنسان يحبه، لما هو يشد فيه صحيح في أول الصيف يقوله هيا معايا نمشيوا للجامعة، ما خلينا نلتحقوا بحلقة من حلقات القرآن، خلينا نعملوا بيئة إيمانية، بيئة تربوية، بيئة جميلة نعيشوا بها صيفنا ونكملوا بها صيفنا، يكون مهم برشا. برشا عندي برشا أصحاب شباب أصغر مني حتى بخمسة وستة سنين في عمر الزهور، يصليوا صلاة الصبح يمشيوا يبحروا، بعدك بعد ما يعوموا في البحر يروحوا يصليوا صلاة الظهر ومحاضر يقيلوا، بعد صلاة العصر يخرجوا يلعبوا على الشط زادة، وبعدين بمغرب وعشي يجيوا الإملاء القرآنية يقرأوا شوية قرآن، يصليوا الشفع والوتر ويكوروا ويعملوا جو ما بعضهم محلاهم كاكا فتية طيبين. نجم نكون وإحنا كنا الصيف اللي فات نتلموا في قهوة، لا سنة ما بعضنا نقروا أنه نتلموا في جامع، أنه نقرأوا في جمعية قرآنية، أنه نلتحقوا بإمام يعمل إملاء قرآنية، ومسالش حتى كان كلهم كبار، نقاو ساعات برشا صغار يدخل يقام كلهم كبار يخرج، لا انت ابدا انت توجي معك واحد اخر وواحد اخر وتولي مجموعة
2: مؤثر.
3: اي ما فماش بيئه بدات ببرشا، لازم ديما فما واحد بدا والاخرين تبعوه. النبي صلى الله عليه وسلم كي كان في الدعوه السريه كان الدار فيها واحد واثنين، بعدين ولاو 10، بعدين ولاو 40، بعدين ولاو 50، هكاك تحلو الايام وتزدهر والانسان يعيش بالترفيه فيه الحلال والمباح، وفي نفس الوقت هو مؤدي صلوات ومرضي والدي، وفي نفس الوقت هو عايش حياة طيبة. لأنه اليوم إذا كان ما يشغلش الإنسان نفسه بالحق راهو باش تشغله بالباطل، وإذا كان الإنسان ما يمشيش في الطريق المستقيم راهو مش يمشي في الطريق الآخر،
2: مش يعيش الفوضى الحقيقية
3: والفوضى. وتو والله الدنيا تخوف، احنا معناها نهمسوا في وذنين شبابنا كلمة راهو تو بالحق راهو البلاء انتشر، وفما برشا مشاكل تصير. الإنسان ما يحطش نفسه في بيئة ما هيش آمنة، في بيئة نجم تخطف له ربما أحسن لحظات حياته وعمره، ربما يكون
2: تخطف أثمن حاجة فيه إنسانيته.
3: نعم، يولي معناها راهو الصاحب ساحب، والشباب في وقت متاع تأثير، توا راك تتأثر بالسيف من عليك، راك تقول من الأول أنا متربي والعائلة، وبعد تلقى روحك استسلمت وبقى وتلقى روحك القيم متاعك بدأت تنهار بشوية بشوية، تبدأ من الأول يعلموك الكذب، بعدين يعلموك كذا، وبشوية بشوية لغلب أنت الإنسان يبعد على كل ما هو ينجم يأثر له على عباده والعمل الصالح متاعه ودينه. فبالتالي قل لكم راهو مش مشكل، حتى كما لقيت حتى حد يقولك هيا قول أنت هيا، وإذا كان فشلت المرة الأولى مع واحد ما حابش يمشي معاك.
2: مادام نيتك صافية
3: حصل أجر
2: وانت مخلص لله أكيد باش توصل في النهاية للتأثير حتى في فرد واحد، وأكيد هذه العدوى الإيجابية ستنتقل إلى أكبر عدد ممكن. إثارة نقطة في علاقة بالنظام والانضباط، قديش ديننا يعلمنا هذه القيم، قديش ديننا يعطى أولوية للنظام والانضباط، لأنهم بالفعل سر من أسرار نجاحنا وسر من أسرار نجاح الشباب إذا التزم بهذه القواعد وإذا التزم بهذه الضوابط، فأكيد سوف يسعى إلى العمل الصالح وسوف يجتهد ويكون صاحب مبادرة بإذن الله.
4: نظام في ديننا أختي سندس في الإسلام هو مش مجرد تنظيم وقت أو أعمال، هو قيمة إيمانية وسلوك عبادي ينعكس على حياة المسلم كلها. نبدأ بالصلوات متاعنا، ربي نظمها لنا، يعني سبحان الله لا. 5 صلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ربي سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يكون منظم في عباداته وفي معاملاته وحتى في تفكيره، يعني ينظم أفكاره في النهار، يعني ما تبدأش نهارك بلاش هدف. يا حبذا تقوم الصباح تكون عندك أهداف منظمة، باش نعمل وباش نعمل وباش نعمل ونعملهم، يعني ما يوفى النهار لما نعملهم بالنظام الأولى بالأولى. النظام في العبادة يعني سبحان الله حتى في شهر رمضان الصيام له وقت بداية وقت نهاية، كما قلت الصلوات أوقات محدودة لا يجب علينا تجاوزها، يعني الحج له مناسك مرتبة وزمانا ومكانا وكذا، كل العبادات اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى كلها بمواقيت وبنظام معين سبحان الله. أعظم عبادة في الإسلام قائمة على النظام والانضباط، يعني أعظم العبادات. والإسلام أيضا يدعو إلى ترتيب الحياة وعدم العشوائية فيها، كما قلت تنظيم الوقت بين العبادة العمل والراحة. بتبيع رمش نعدي نهاري كما قال الأخوي آمن، يطلبش من شاب يعني من اللي يقوم لليرقد وهو يعبد في ربي ليرا، ومش هذا هو، يعني حتى ربي قال لنا وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون، يعني إني إنك أنت بركة تعمل في دنيتك خدمتك والكل هذيك معناتها في حد ذاتها عمل، يعني ما نعديوش وقتنا في العبادات بين الراحة والعمل والعبادة، والأثر الطيب يتعدى النهار بإذن الله كله خير والكل حسنات، والبدايات هي الكل راهو، يعني أهم شيء يعني خليها تكون البداية توا باش تلقى الأثر متاعها
2: في سائر أيام السنة وفي الآخرة إن شاء الله. به عن حفصة بنت سيرين قالت يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، العمل والشباب هذه الفئة منوطة بعهدتها مجموعة من المسؤوليات ولعل أبرزها العمل، لأنه فيه أجر فيه ثواب، هو خلاصة لهذه القوة التي يتمتع بها الشباب، وهي قوة استثنائية خاصة بهذه الفترة العمرية فقط.
3: نعم، ذاك عليه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال اغتنم 5 قبل 5 وذكر منهم شبابك قبل هرمك، يعني الإنسان مدامه شباب وفي صحة جيدة يعبد ربي على حقيقة، ينجم يسعى للجامع، ينجم يخرج، ينجم يهز الرزين، ينجم لكن والله لاحظت حاجة إنه إحنا كشباب ماشيين ونضعف، والله لاحظت هذه علاش وانا نحاسب في نفسي نحس روحي تعب، انا بصيف نقوم نبذل مجهود، وهي فما حاجات بالحق تبدلت في حياتنا، منها التليفون مثلا اللي ما يرقدش بالباهي ويرقد التليفون بجنبه ويصبر 2 أو 3 ساعات ويقوم يتفقد وما يرقدش النوم العميق ذاك اللي هو مطلوب منه، خاصة في اول الليل راهو السهرة والتليفون والانترنت والشارجر بجنبه والباور بانك، صدقني يفز الإنسان تعب دقدق من الجمش يقوم. ثانيا الأكل زاد، ناكلوا البرة برشا وكل شيء، طاقة الواحد ما عندوش أكل قوة اللي ناخذوها من الفيتامينات المطلوبة وكل بسبب الماكلة اللي هي
2: سوء التغذية.
3: فبالحق الحاجتين ذوما لاحظتهم قاعدين يأثروا علينا كشباب المفروض يكونوا قويين، والكسل زاد برشا شباب ما يعملش الرياضة ما يعملش السبور،
2: وإلا يمارس الرياضة ويدخن، هذه معضلة أخرى،
3: ذيك التدخين بخلاف أنه هو يعطي الإنسان الراحة المزعومة والزائفة، التدخين يعلم الصحبة السيئة.
2: نعم.
3: وهذه هي مشكلة التدخين الحقيقة، معناها مضر بالصحة وكل شيء لكنه زاد مضر بالإيمان متاع الإنسان، هو حرام، ممكن الحرمة متاعه مش حرمة واحدة من جهة برك، من برشا جهات، منها من الصحبة متاع التدخين، لأنه اللي يدخن اللي يدخن مش باش يدخن في بيته، هذاك خاطر متخوبين بوه أمه ولا قدر زاد ما يحبش يتكيف قدام بوه، وين يتكيف؟ مع أصحاب السوء. ومع انتشار آفة المخدرات توا الشباب ولا يجرب الدخان وبعدين ينتقل، ولا هما يجربوا له من غير ما يفيق ساعات يحطوا له لين يدمن، لطف يا ربي يمشي في سياقات خايبة برشا، راهي الأرقام مفزعة. هذاك علاش نزيد ونأكد ونعاود كما في الحلقات السابقة، راهو من أخطر الأشياء على صحة الشاب وعلى نشاطه وعلى حيويته وعلى دماغه وعلى مخه وعلى ذاكرته. أو توف شوف الشباب تو يقول لك ذاكرة ننسى، منيش هذاك؟ الكل من التليفونات، راه من التليفونات وقلة التغذية والدخان وغيره. فبالتالي إذا كان الإنسان من أول الصيف يحاسب نفسه في تغذيته، في علاقته بالهاتف الجوال اللي هو يولي حتى إدمان، خاصة في اللعب تو، لو ليه يسمعوا فيه ويعرفوا. وحتى الشاب تو ما يحبش يسمع، يسكر على البلاصة يسمع اللعبة، ما تمس لي كل شيء إلا اللعبة. قل لك راه هي معناها اللعبة في أصلها مباحة مش حرام، إذا كان هي ما تضرش أي إنسان، لكن إذا كان توصل تضر بيك وتضر لك بوقتك بعلاقتك بوالديك
2: وتضر لك بصحتك زيادة، لأنه عندها تأثير سلبي خاصة على الدماغ وعلى طاقة التركيز
3: وعلى العينين وعلى التركيز. وبعد شنو مش تربح منها؟ تربح منها حتى شيء، كان ضيع الوقت. المشكلة مش ساعة ساعة ونص كما ما تشكورة، لا، هذوما فما ناس تقعد 12 ساعة في الصيف تلعب.
2: نعم.
3: فما شكون حتى أكثر، إذا ينوصلوا حتى درجة الحرمة، لأنه هو لا يقوم الصبح لا يقوم الظهر لا يقوم العصر، هو مضيع وقته ومغشش والديه وكل شيء على خاطر اللعبة هذه اللي هي تزيد تأخير في إدراكه في ذاكرته في نجاحه وتأثر عليه وعلى مستقبله، وما نبالغش كي نقول تدمر المستقبل ودمرت برشا مستقبل برشا.
2: وهذه الشباب. من المعرقلات من معرقلات الحياة ومن المعرقلات زادة للشاب ولكل الفئات العمرية، أنهم يكونوا نافعين أصحاب رسائل مسؤولين. لأنه أنت حكيت على وسائل التواصل الاجتماعي وحكيت على هذه الألعاب الإلكترونية اللي تاخذ من أوقاتنا الكثير، يعني في عوض الإنسان عنده أوقات محددة مثلا للعبادة للعمل الصالح لزيارة الوالدين للقيام بأي مبادرة مهما كانت حتى ولو يعني في إطار نشاط جمعياتي، لا، تولي فما أولوية لهذه الألعاب ولهذه الوسائل على حساب أشياء أخرى كان من المفروض أنه تكون هي الهدف والشغل الشاغل بالنسبة للمؤمن.
4: خلاصة الكلام اللي كنت تقوله فيه أختي صندس، يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم، يعني نعمل للدنيا يعني خطر الدنيا فانية سبحان الله، ترك الأثر. نرجع لنفس الموضوع، يعني احنا هذا هو موضوعنا حلقتنا اليوم، العمل الصالح وترك الأثر. ديما نخمم كي نعمل عمل، ديما الذكر الطيب باش نتذكر، يعني العمل الصالح هذا نخليه يعني صدقة جارية.
2: نعم.
4: نذكر بها ننفع روحي في ميزان حسناتي وننفع الآخرين يعني في الدنيا وفي الآخرة زيدا إن شاء الله.
2: إن شاء الله. باش نرجع الكلمة قالها أيمن وقديش بالحق كلمة تمس، هو أنه الإنسان عنده أولوية الاهتمام والاعتناء بالذات. هذا ليس من باب الأنانية أيمن، وإنما من باب محاسبة النفس والارتقاء بها، لأن ربي سبحانه وتعالى كرمنا على هذه الأرض، فلن نفعل العكس ولن نحيا لأجل العكس.
3: نعم، هو ربي سبحانه وتعالى قال آية في سورة المدثر، قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.
2: نعم.
3: يعني أنت بيدك قرارك، خاصة في شبابك، يا مش تمشي ذات اليمين يا مش تمشي ذات الشمال،
2: الاختيار.
3: والنجاح يجيب نجاح والفشل يجيب فشل. يعني مهم برشا أنه الإنسان يكبح جماح نفسه ويعرف أنه هو ميقول ميأجلش، ما هو ذيك الآفة هي التسويف والتأجيل وطول الأمل يضر بالإنسان. كل واحد فيه مش راضي على هو فيش قاعد يعمل، يقول لك تو غدوة الجمعة الجاية، هيا خليني نرتاح الجمعتين متاع الجمعة ونبدأ في جويلية، في جويلية خلينا نبدأ في نص جويلية، نص الصيف نرتاح وكل شيء، ملا خلي شهر أوت نبدأ به السنة الدراسية جديدة وكل، وبعدين قرحوا كان في سبتمبر
2: يتعدى العمر وهو ما عمل حتى شيء،
3: وهو ما عمل حتى شيء، ندخلوا السنة الجاية والصيف الجاي نفس الشيء، إلى متى؟ فما شاب تعرفت عليه قال لي يا شيخ أنا قاعد في الدار متكي أول الصيف كملت القراية، قاعد مبرمج مش نخرج القهوة مش نعدي صيف كما الناس كل. نغزل لك حال اللايف تقري في السورة وقت سورة البقرة بين المغرب والعشاء ومتكي ويبرمج. وهذا غزرتك قلت أنا الجامعة هو مش بعيد، خل نمشي توضى وجي للجامعة. أول مرة يدخل الجامعة رغم اللي أنا عندي سنين نقري.
2: نعم.
3: هذاك الشاب هذاك نحكي لك عليه توا ما شاء الله حافظ 20 حزب،
2: بسم الله ما شاء الله،
3: ما عندوش توا برشا، نجح في مسابقة الأول في الأحزاب اللي حافظهم
2: ما شاء الله،
3: وتبارك الله نجح في البكالوريا ويقرأ هو توا بسبب شنو؟ تحرك،
2: العزيمة،
3: وقوة الإرادة. ما قالش توا غدوة نمشي،
2: ما أجلش.
3: هو توا يسمع البرنامج يسمع فينا توا، ما قالش توا نبدأ الجمعة الجاية، لا تو قال سيئ تو أنا نتوكل على الله. مو هذاك ربي،
2: وهذا
3: قال
2: هو المطلوب أيمن،
3: الذين يستمعون القولة فيتبعون. شو كلمة يتبعون؟ أحسنه. الإنسان مش العبرة إنه هو يسمع الموعظة، قال ولو أنهم ربي قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا.

0: الشاب الحقيقي ذاك هو الإنسان البطل، ليس من يقطع طرقا بطل، إنما من يتقي الله البطل. فالبطولة الحقيقية في العمل الصالح، في تقوى الله، في كبح جماح النفس، في المبادرة، في الإنسان يكون ساعي، في الإنسان. كعليش ربي قال برشا مرات في القرآن سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفي الحياة العادية قال فامشوا في مناكبها. فنحن نحتاج أن الإنسان يسارع إلى العمل الصالح، يبادر. سارعوا بالأعمال فتنا يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني معقول أنه أنا شاب مكلف بالغ مكلف نقوم يذن عليها صلاة الظهر وصلاة العصر ونلعب في لعبة، ما نقومش الرب هو ناداني؟
1: هذه الأمانة.
0: اي نعم. فبادروا بالأعمال، إنسان ما يعرفش روحه. والصلاة ذيك راهي ما مشاتش، برشا شباب يمشي في باله ما صلاش تو يتوب وتو يرجع. أي والصلاة هذيك راهي تقعد في رقبة الإنسان، يزم يرجعها، يزم يعوضها. وقتاش الإنسان قديش يلم على كرايمه، قديش يلم على ظهره وحمل ثقيل، الإنسان لا هوكا وربي نظمنا وقتنا كما كنت تحكيه والحمد لله. شو معناها الإنسان ظهر وبعد حتى باش يدمن على حاجة لازم يقص ويمشي للعصر. ربي سبحانه وتعالى ما يخليكش تدمن، ما يخليكش مسيبك هكا، يربط لك وقتك بالصلوات،
1: ما يخليكش تنغمس في ملهيات، في الحياة.
0: شفت محلها الصلاة؟
1: نعم.
0: علاش اللي يضيع صلاته وذاك أول باب الضياع، أول باب الفتنة. وربي سبحانه وتعالى اش قال؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، الذين هم عن الألعاب الإلكترونية، عن مجالس اللهو معرضون. شو ربط بعد الصلاة؟ ذكر اللغو. لأنه إنسان من الجمش يبعد على اللغو وهو ما يصليش. لابد أنه يربط حياته كلها بالصلاة. وما عندناش عذر إحنا للأسف والله، وذي أنا لاحظتها في الشتاء تبدأ القراية، يبدأوا يجيوا الأولاد يسألوا شيخ صلاة الظهر نجموا نجمعها مع العصر على خاطر ما يدخلوا كل شيء. وساعات فما شكون ما يعرفش يتصرف، ربي يهديهم، ويعمل مشاكل حتى في الليسي ويخلط مخر وما يعرفش ينظم وقته. وكل يبدأ ويسألوا ويتسالوا، نرشدوا فيهم ونوعيوا فيهم ونفهموا فيهم. وبعد في الصيف في الظهر ما يجيوش، في العصر ما يجيوش. تي وينكم؟ تي ماكم في شتاب عاملين العرق بالصلي وتوا وينكم وقت اللي حاشتنا بيكم؟ الا من رحم الله بالطبيعة. نعم. فما شكون انا مواظب. اما بالحق كل كسل يتبعوا كسل، وكل خمول وكل الشاشه، ساعات الواحد كي يقول يقعد يقرا وخي. بالتالي لا، راهو مهم برشا انه الانسان يواظب على صلاته. وذاك علاش العلماء متاعنا قالوا لنا اللي يصلي 8 ايام وراء بعضهم يعني 40 صلاة كلهم في الجامعة يحضر على تكبيرة الإحرام بإذن الله، بإذن الله ربي ثبته على الصلاة طول عمره. فأنت تو من أول الصيف وانت تسمع فينا تو ولا تو سمعتنا، تتوكل على الله وتقول أنا باش نصلي 8 أيام وراء بعضهم كل صلاة في الجامعة، ويعملوا تحدي بين روحه، راهو بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يثبته. نعم. ما عاش يبطل الصلاة وما عاش يأخر على وقتها.
1: نعم. حديث شيق مع شيخ أيمن، ربي بارك فيه وربي جزيك كل خير. يحاول وأنه دائما يتحدث عن الواقع المعيشي، عن احتكاكه المباشر مع الشباب ومع الأطفال باعتباره إمام، وكذلك أميرة باعتبارها شابة تمثل الشابات التونسيات، الشابات اللي إن شاء الله يكونوا على طريق العمل الصالح وعلى منهج سيدنا صلى الله عليه وسلم. فبالفعل هذه المناهج هي التي تضمن لنا الراحة الحقيقية، وهي التي تفيد وتجعلنا كذلك أصحاب أثر، تجعلنا نرسخ هذه القيم في حياتنا اليومية كعادات. فبالفعل هو لما يكون العمل الصالح عادة يومية، عادة متكررة وجزء من حياة الشاب، فأكيد إن شاء الله باش يكون جزاؤه عند ربي سبحانه وتعالى، وباش يكون إخلاصه لهذه الأعمال متواصلة مهما كانت الملهيات ومهما كانت العراقيل، وإحنا كنا حكينا على البعض منها.
2: صحيح. حتى أنا مش نحكي يعني من الواقع، يعني بما أنه عندي علاقات على تليجرام وشابات ما شاء الله، يعني تعليقات بمجالس الذكر وبالقرآن والكل.
1: نعم.
2: شابة يعني تفوتني شوية في العمر، هي أستاذة أستاذة تعليم ثانوي، قالت لي أنا في الشتاء نعطي في علوم الدنيا تقري.

0: يا أستاذ التاريخ والجغرافيا، هي تذكرها بالخير إن شاء الله. قالت أنا نعطي في علوم الدنيا في الشتاء، في الصيف نتفرغ العلوم الآخرة. ما شاء الله عليها، يعني تعمل حلقات قرآن
1: ما شاء الله.
0: للصغيرات وللشابات في العطلة الصيفية عن بعد، يعني حتى اللي ما ينجمش يتحول من داره، يعني توفر كل شيء. تو علاش ديما نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي؟ راه مش تليفون يعني حاجة خايبة، لا، شد التليفون ميسالش 24 ساعة، أما في حلقات الذكر وحلقات القرآن ميسالش، معناها وقتها يولي ادمان باهي مثال.
1: نعم.
0: اما قالت معناها بالحق ناخذها انا قدوه ما شاء الله عليها، كيفاش قالت في الشتاء نعطي علوم الدنيا وفي الصيف اتفرغ
1: وهذه الموازنه المطلوبه، هذا هو الاستقرار الفعلي اللي يخلي النفس تكون سعيده، تكون فخوره بذاتها. واحنا نحب شبابنا بالفعل يكونوا فخورين باعمالهم وباقوالهم بمبادراتهم الشخصيه، باش نحقوا نوع من الألفة ونحقوا نوع من الفخر الحقيقي بهذه الفئة خاصة، لأنه يلام عليهم التقصير، يلام عليهم ربما الانحياز للملهيات والأهواء النفس أكثر من العبادة والطاعة وغيرها من الأعمال اللي تقربنا من ربي سبحانه وتعالى. فهوني نحب نقول أنه ماذا بينا نكون أكثر لطف مع شبابنا. فكلنا نخطئ هكا ولا شيخ أيمن، ولكن طريقة الإصلاح هي اللي تختلف، وطريقة الإقناع هي اللي تختلف من شخص إلى شخص. حتى واحد ما ينجم يكون صحيح 100%، يصير التقصير ويصير الغلط، ولكن المهم في هذا الكل أنه نحاول قدر الاستطاعة أن نصلحه، نحاول نغيره من أنفسنا. وإحنا فرصتنا من خلال البرنامج هذا أنه قاعدين نقدمه في حلول، حلول يسيرة وفي متناول الجميع.
2: الحقيقة هذه همسة في أذن الآباء والأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا، أنه راهو الشاب في الفترة هذه راهو يحتاج إلى قدوة ويحتاج إلى تفهم أكثر من نقد. يعني نتخيل لو كل واحد فينا أبو أم يسمع فيها توا، يتخيل روحه هو شاب صغير في العمر هذاك، وكل قرار يحب ياخذه نجيو ضده، وانت كل كلمة تحب تقولها ننتقدوك عليها، وكل حجامة تعملها نقول لك كيفاش تعملك، وكل لبسة تلبسها، وكل صاحب تصاحبه جديد نقول لك مش صاحب هذا وما يجيش، وكل حاجة منك تجي مرفوضة. احسب روحك انت في بلاصة الشخص هذا شنو تعمل، معناها فما ناس
1: يتقلق باش يفد باش يحاول يتمرد،
2: فما شكون باش يتمرد، وفما شكون باش ينعزل ويشد بيته ويشد تليفونه ماش يحب يخرج
1: ويفركس على البديل.
2: فركس على البديل، لا، هما شبابنا يحتاجوا إلى تفهم. وحتى كان فما نوع روه نحن من الضياع، راي ذيك فترة قصيرة، نحن مسؤولين نجم نطولوها الفترة ذيك بالنقد والسخرية والاستهزاء وكل شيء، يزيد هو يصحح راسه ويواصل أكثر، والنجم زاد نحن نقصروا فيها أكثر ما يمكن، وتكون حاجة عابرة ويتمادى معها باش بالتفهم، بالحوار، بالنقاش، بالقرب منه، بالتودد إليه. راو الشاب يحب شكون يحبه، يحب شكون ممكن ما يقبلش نصيحة، راه الشاب من طبعه أنه ما يحبش التنظير خاصة المباشر، يعني يحب يسمع النصيحة كما هكا في راديو في حاجة يحب. أما أنك تشده قدامك تقوله أنت وأنت وعملت وعملت، يولي في موقع متاع دفاع عن النفس، لا أنا من حقي أنه كذا. فبالتالي مهم برش أنه نناقشوه هكا ولا
0: باش نضيف يعني حاجة للكلام أخويا أيمن أكد فيها. هو ربي سبحانه وتعالى في سيدنا موسى وأخوه هارون هما ماشي الفرعون، قال لهم قولوا فقولا له قولا لينا، يعني فرعون ربي يطلب معاهم اللين، فما بالك انت معناها اباء مع اولادك، يعني كيفاش تكون طريقه الخطاب؟ فهمت يعني لابد من اللين في الحديث. هذا شني حبيت اقول، سامحني قصيت عليك.
2: لا يعطيك الصحه، يعني ما كان اللين في شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه. انا نقدر برشا انه الاولياء يحترقوا على صالح أبنائهم بالحق، معناها الأب والأم عندهم غير على صالح أبنائهم، حتى يبدأ هو يتكيف ما يحبش ولده يتكيف. علاش؟ من فرط حبه ليه يقول لك أنا نطيق في روحي وما نطيقش في ولدي. المحبة هذه ما لازمهاش تخلينا نفقد توازننا ونصيروا في نوع عداوة مع أبنائنا، يا إما أنت تكون
1: في صراع مباشر،
2: معهم. مهم برشا أنه نعرف ونتأكد أنه تربيتنا ما مشيتش خسارة، أنه هذاك ولدي راهو مش يرجع، انه هذاك ولدي راي فتره وتمر،
1: ونلتجئ ديما للدعاء،
2: والدعاء يعطيك صالح الصحه، وخاصه الردبان ندعيوا عليهم.
1: بالعكس
2: والله معناها راهم يحطموا برشا اولياء من غير ما يشعروا، يحطموا حياه صغارهم، راهو كل دعوه راهي ممكن تستجاب. ودعوة الأم لولدها، راهي ما تعرفش عليها في ساعة وش، نجم ربي سبحانه وتعالى يستجيب ويطلع فيك الدعاء هذاك، تقولك مش من قلبي، مو البلاء موكل بالمنطقي. والإنسان اللي يقوله هو ذاك اللي يصير، وتفائل خيرا تجده. كيجي أنا الولدي والله لا تصلح الشيء وما تعمل حد شيء، وكل صيف تعدي ولي هكا ودرى شنو، ما هو هكاك دمرناه وحطمناه ويجد عليه. رأوا كلام الأب والأم مهم. لا ولدي هيا مش خلي لك الحرية صيف السناء، تحب تمشي معايا وقت اللي تحب، المهم هي نظم روحك. نشجعك أنا مثلا صلي هالثمان أيام ذوما، وأنا يعني يحاول يلقى طرق كيفاش يشجع ولده وبنته، وكيفاش يحيط بيهم ويعاونهم
1: وياخذ بيديهم
2: ويوجههم، من غيرك النقد والسخرية والاستهزاء وانت ما تصلح الشيء وكل، لأنه يؤذي نفسية الطفل وتقلله ثقته في روحه. يولي يلتجئ لشكون يقوله كلام باهي، تولي الطفلة تلتجئ لشخص يقرأ معها زميل يقول لها كلام باهي ويحن عليها، تولي الطفل يلتجئ لطفلة ربما، وتولي علاقات معناها مشبوهة ومش طيبة، وتأثر لهم على صحتهم النفسية، وتأثر لهم على قرايتهم من بعد، وتأثر لهم حتى على التزامهم وصلاحهم واستقامتهم.
1: إن شاء الله ربي يصلح حال شبابنا. أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وذخر الدار، ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار، أشباب ديني يا حصونا للعلا، أهديك حسن الحب في أشعاري، من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقبة الدار. مسك الختام حبيتها بهذه الأبيات الشعرية. جزاكم الله كل خير أميرة السلطاني وكذلك الأستاذ أيمن إبراهيم، بارك الله في كل السادة المستمعين. نلتقي بإذن الله تعالى مع موضوع جديد أكيد يهم شبابنا ويهمنا أن سيكل. في أمان الله.
3: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: إشهار.
2: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها.
3: اللي تقتصدو تربحو.
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أم الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حط على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقناة.

0: القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ مفتاح السلطني للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع بوجه صلة ميم الجمع للقارئ مفتاح السلطني. إذاعة الزيتونة، من القلب إلى القلب.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في البرنامج الوثائقي طيبة. تناولنا في الحلقة الماضية الأسباب التي دعت للهجرة لأرض المدينة المنورة، وسنكمل الحديث في هذه الحلقة عن الهجرات ومن هي الأقوام التي اختارت أرض يثرب للسكن فيها، وما هي ظروف هجراتهم إليها. فهل لا تحدثنا أستاذنا المؤرخ عن بداية الحياة والهجرات ليثرب؟

كما قلنا في الحلقة السابقة، توافرت لمجموعة القرى المتناثرة المسماة يثرب كل الظروف لتكون مكانا ملائما للسكن، سواء من ناحية التحصين الطبيعي الذي كان عاملا مهما للغاية في اختيار مواقع السكن وهو ما تمتاز به المدينة، أو توفر المياه التي هي الشريان الأساسي للحياة. ورغم أنه لا يوجد تاريخ محدد أورده المؤرخون لبداية الحياة في يثرب، فإن المصادر التاريخية تميل إلى أن أول من سكن هناك هم بعض أحفاد من ركب سفينة نبي الله نوح عليه السلام، وتحديدا عبيل الذي يرجع بنسبه إلى نوح عليه السلام. ويبدو أن توزع أبناء وأحفاد نوح في الأرض له أسباب، منها كثرتهم في المكان الذي رست فيه الجودي، وقد يكون في بابل أو في تركيا الحالية، وضيق المكان عليهم من جهة، فضلا عن بحثهم عن الأماكن الصالحة للحياة، وبينها يثرب التي كانت تعيش أجواء مطيرة قبل تغير المناخ وتحوله إلى صحراوي فيها. وما ما يكون من أمر، ووفقا لرؤية حبر الأمة عبد الله بن عباس، فإن يثرب ابن عبيل ابن عوض ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام هو أول من سكن يثرب وسميت باسمه، وكان وقتها وليا لعهد أبيه عبيل الذي ينسب إليه فرع كامل من أحفاد نوح عليه السلام. ولم يطل الأمر بعبيل وأولاده حتى ضاقت بهم يثرب، فانتقل بعضهم إلى قرية الجحفة القريبة من رابغ وعاشوا هناك. لكن أرجح الأقوال التاريخية يشير إلى أن القبيلة العبيلية هي أول من سكن يثرب وعاش فيها بطريقة بدائية تتركز على تربية الماشية التي جلبوها معهم من بابل، فضلا عن الزراعة التي كانت أرض يثرب جاهزة لها.

0: لا، لا يعرف تاريخ محدد لسكن العبيليين يثرب، إلا أن معرفة أن هذا الفرع من أحفاد نوح عليه السلام كان يتكلم العربية يسمح بالقول إن هناك بشرا سكنوا يثرب قبل 1600 عام من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، نظرا لأن اللغة العربية كانت معروفة في تلك الأثناء. ويكاد يتفق المؤرخون على أن قبيلة عبيل هي أول من سكن يثرب، إلا أن عدم وجود أدلة ثابتة على هذا الرأي جعل مؤرخين آخرين يعتقدون أن عبيل هم العماليق، وهؤلاء العماليق من أقدم الأقوام التي سكنت المدينة، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن العماليق وعبيل هم شيء واحد. وأكثر من ذلك، فهناك من يرى أن العماليق هم أول من سكن يثرب وليس عبيل.
1: طيب،

تحدثت يا أستاذنا المؤرخ عن عبيل والعماليق، لكن من أين أتى اسم يثرب؟ ولماذا سميت كذلك؟ ومن هو يثرب هذا؟

كما قلت آنفا، إن غالبية مؤرخي وباحثي تاريخ المدينة المنورة يميلون إلى الرأي القائل بأقدمية قبيلة عبيل في سكنى يثرب، إلا أن هناك من يقول إن أول من سكنها هو الحفيد الثامن لنوح عليه السلام، وهو يثرب ابن قانية ابن مهلائيل ابن إرم بن عبيل ابن عوض ابن إرم بن سام ابن نوح عليه السلام. ولا تخلو قصة أول من سكن يثرب من روايات أخباريين هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى الحقيقة، ومن ذلك ما يقال إن أول من سكنها بعد الطوفان العظيم هم قوم يقال لهم صعل وفالج، ففسقوا فيها وتجبروا، فسلط الله عز وجل عليهم نبيه داود الذي غزاهم بجيش كبير واقتاد كثيرا منهم أسرى لديه. وتكتمل روايات الأخباريين عن صعل وفالج بأنهم رغم ما فعله بهم جيش داود عليه السلام، فإن الله عز وجل أرسل عليهم عقوبة الدود يأكلهم في أعناقهم، فأفناهم الدود عن بكرة أبيهم إلا المرأة التي كانت تحكمهم والتي تسمى الزهراء، كانت تسكن في إحدى القرى القريبة من يثرب والموجودة اليوم بين منطقتي قباء والعوالي. ولما أرادت الزهراء الهروب من الدود والنجاة بنفسها عما جرى لقومها، استأجرت من يبعدها إلى قرية أخرى، فلما همت بركوب الراحلة قال لها قائد الراحلة إنني أرى الدود يغشاك، وفعلا قتلها الدود. ولا تشير كل الروايات إلى أن أول من سكن المدينة هم أبناء نوح عليه السلام، فهناك روايات عن أقوام سكنوا يثرب يسمون بني هيف وبني مطر وبني الأزرق وتوزعوا بين أحيائها.

لفت نظري أستاذنا المؤرخ وأنت تتحدث كثرة الأساطير التي رواها الإخباريون حول أول من سكن يثرب، فإذا كان الأمر كذلك فهل لا تتحدث لنا عن العماليق، خاصة وأن اسم هذه القبيلة وحده كاف ليثير التساؤلات؟

هذا صحيح، هناك الكثير من الروايات الغريبة بشأن ما نقله الأخباريون فيما يخص سكان يثرب، لكن الأكثر غرابة وإثارة للتساؤل يكمن في الحديث عن هؤلاء العماليق. فهناك من يقول إنهم يرجعون بنسبهم إلى عمليق ابن لاوذ ابن إرم ابن سام ابن نوح عليه السلام، وإنهم بعد الطوفان سكنوا جنوب الجزيرة العربية، ومن ثم عادوا إلى أرض الرافدين، ومنها عادوا مرة أخرى إلى الانتشار في عدد من البلدان مثل نجد والبحرين والحجاز وتهامة وعمان واليمن. ويقال أيضا إن عمليقا هذا هو أول من تكلم اللغة العربية. الأكثر غرابة في سكن العماليق يثرب هو ما رواه عبد القدوس الأنصاري، وهو أحد كبار الباحثين في تاريخ المدينة المنورة، أنه قام برحلة إلى إحدى الحرار الموجودة جنوب منطقة قباء، ودخل أحد الكهوف الموجودة في جبل من الجبال، فرأى آثارا لجماجم ضخمة، فضلا عن قبور طول الواحد منها من 3 إلى 4 أمتار. لكن هذه الرواية التي تتحدث عن العماليق ليست الوحيدة، فهناك روايات قديمة تشير إلى أن ذئبا اتخذ من جمجمة أحد العماليق مقرا لسكنه هو وأبناؤه الصغار، بيد أنه بعيدا عن أحجام العماليق وطول أجسامهم، فإن المؤرخين يتفقون على أنهم عاشوا في يثرب فترة من الزمن في رغد من العيش، وأنشأوا اقتصادا هاما يقوم على الزراعة، مستفيدين من الوفرة الكثيرة من المياه التي كانت موجودة آنذاك. حتى إن تجارتهم المرتكزة على الزراعة وصلت إلى بلاد الشام، وساهم النجاح الاقتصادي الذي حققه العماليق في يثرب في أن تجتذب مدينتهم عددا من القبائل التي كانت ترغب الاستفادة من تلك الوفرة الاقتصادية التي تحققت، وهو الأمر الذي لم يمانع معه العماليق في مجاورة بعض القبائل لهم في يثرب. ويبدو أن القبائل التي سكنت يثرب بجوار العماليق وعملت كما عمل الآخرون في الزراعة هم عرب قريبون كانوا يعيشون بجوار يثرب، لكنهم لم يكونوا بالكثرة التي قد تزعج حكام يثرب في تلك الأثناء، فضلا عن أنهم مسالمون بدليل أنهم لم يدخلوا في أي صراعات مع العماليق. وبدا أن يثرب في تلك الحقبة التي لا يعلم تاريخها ومداها إلا الله تعالى عاشت في وئام، لدرجة أن بعض المؤرخين يرجعون تناقص أطوال وأجسام العمالقة في تلك الفترة إلى التزاوج الذي حدث بينهم وبين القبائل التي جاورتهم في يثرب.

0: تقرب أطوال الأشجار المعمرة، وإنه كانت لا تمر بحيهم جنازات لمدة 400 عام.
1: طيب،
0: ومهما يكن من أمر، فإن عصر سيطرة العماليق على يثرب انتهى بدون أن توضح المصادر التاريخية أسباب تلك النهاية. لكن وبعد انتهاء هذا العصر، بدأ عصر جديد لقوم آخرين أتوا من مكان بعيد عن يثرب هربا من أراضيهم ورغبة فيما في يثرب من إمكانهم.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فوقت هذه الحلقة شارف على الانتهاء، والشكر موصول للسيدات والسادة المستمعين، ونكمل بإذن الله في الحلقة المقبلة مع دخول اليهود للمرة الأولى يثرب. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج

0: بذعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربي بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب؟
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر محبة وألفة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم.

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. واعلموا أن فيكم رسول الله،

قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا

ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

0: من الكتاب العزيز ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوهبي مصحوبا بثلة من الأطفال.
1: الحمد لله مانح الأعلاق، والحمد لله فاتح الأغلاق، والحمد لله الذي أنزل كتابه على 7 أحرف وسعت وجوه الإنطاق بأيسر الألسن وأفصحها على الإطلاق. هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الأجود بالخير من ثقال السحاب، وآية الاهتداء إلى كل ما حل وطاب، سليل أطهر الأصلاب، وجليل أشرف الأنجاب، ومطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب، وعلى آله الأطهار وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب. وبعد، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونلتقي معكم في هذا البرنامج الأسبوعي والذي هو بعنوان رياض الإملاء، نتعلم من خلال هذا البرنامج في ختمة تعليمية مباركة برواية حفص عن القارئ عاصم الكوفي رحمه الله جميعا: اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وقد وصلنا بفضل الله وعونه إلى الحصة رقم 516 من هذه الختمة التعليمية المباركة. نسأل الله جل في علاه أن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم نلقاه. ونقرأ إن شاء الله تعالى في هذه الحصة من الآية 37 إلى الآية 41 من سورة الأعراف. في بداية هذا اللقاء أرحب بأبنائي
2: آدم المجدي،
3: ياسين المجدي،
1: مرحبا بكم وبالسادة المستمعين. ونبدأ على بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
4: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
4: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله.

0: نار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي

0: فوقهم غواش
1: وكذلك نجزي الظالمين
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين. ننتقل على بركة الله تعالى إلى التلاوة الفردية مع ابننا آدم، تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسن، تفضل ياسين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين.
1: بارك الله فيك، أحسنت. مستمعين الأوفياء، وصلنا إلى قول الناظم في المقدمة الجزرية إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. وهنا الكلام على حرف الراء إذا وقع بعد الراء الساكنة المكسورة ما قبلها في الكلمة نفسها أحد حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قول الناظم كذلك خص ضغط انقض، ولم يقع منها في القرآن إلا ثلاثة أحرف من هذه الحروف فتفخم الراء قولا واحدا. فمثال ذلك فلولا نفر من كل فرقة، هنا الراء تفخم فلولا نفر من كل فرقة منهم. وكذلك في قرطاس أو إن ربك لبالمرصاد، لأنه كما ذكرنا في الحصة الفارطة أن الراء إذا كانت ساكنة وما قبلها مكسور فهي مرققة. وهنا زاد شرطا آخرا وهو إذا جاء بعدها حرف الاستعلاء فتفخم الراء. وكذلك إذا كانت الكسرة ليست أصلا، أي إذا كانت الكسرة التي سبقت الراء كسرة ليست أصلية تكون متصلة بها وهي كسرة ليست أصلية، فهنا تفخم الراء لضعف الكسرة العارضة ولزوالها كذلك. فمثال الكسرة العارضة اركبوا فيها أو ارجع إليهم، كذلك إن ارتبتم، وكذلك أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. فهنا تفخم الراء قولا واحدا. بارك الله فيكم مستمعينا الكرام، أعيد قراءة المقطع مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.

النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

أنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح

0: فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. صدق الله العظيم. مستمعين الأوفياء، ننتقل على بركة الله تعالى إلى حصة التحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
1: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته.
0: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
1: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب.
0: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفون

0: النار.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار.
0: كلما دخلت أمة لعنت أختها
1: كلما دخلت أمة لعنت أختها.

0: فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
1: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون.
0: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
1: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
0: وكذلك نجزي المجرمين.
1: وكذلك نجزي المجرمين.
0: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
1: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش.
0: وكذلك نجزي الظالمين.
1: وكذلك نجزي الظالمين.
2: بارك الله فيكما، فتح الله عليكما وعلى السادة المستمعين، مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بهذه التلاوة نصل إلى نهاية هذه الحصة، على أمل أن نلقاكم في حصة تعليمية جديدة. إلى ذلكم الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رياض الإملاء، رياض رياض الإملاء، حلقة إملاء مباركة من الكتاب العزيز، ينثرها على مسامعكم المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوربي، مصحوبا بثلة من الأطفال.
4: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منير السليتي برواية قانون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 33 من الآية الأولى إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله.
1: بلها منا يا كريم.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك
0: الحمد.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: الله.

0: الله أكبر سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: السلام عليكم.
1: مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقاً لهمس في قلوبكم قائلاً: العهد بيني وبينكم. كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك،
4: ربي ينفعك
1: وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً،
2: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، الآية 148 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة، الآية 158 من نفس السورة. معناها نبدو ولكل وجهة موثمن، نتوقف إن الصفا والمروة، معناها رأس ربع، نمشو ديما بثمن. وهذه لا حجة، أش يقولوا لا حجة، وليقولوا ما عندكش معناها باش لوم. الثمن يذاع معناها يبث 8 مرات، معناها ثمن 8 ساعات تقراهم. أنت الآن مطلوب أمام ديان، ستسأل عن ذلك، أن الجميع الأشياء سخرت لك يا عبدي ولم تحفظ كتابي. عاد إن شاء الله لكلنا السادة المستمعين أو المستمعات، قلنا كل واحد منا قدامه معناها المصحف برواية قالون، ويتبع قدر الإمكان أول بأول، هاني اللي ما نجمش يخلط في الصباح يسمعها في الليل، واللي ما نجمش يسمعها في الليل يسمعها في الصباح. ما ثماش عذر، لا عذر بعد اليوم. ما لا، إن شاء الله ربي يبارك لنا ويبارك لكم جميعا إن شاء الله. الإنسان قلنا يخلص النية لله، معناها إذا أخلص النية لله قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. إذا كانت النية وكانت من إشعاعات القلب كان الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى، فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا

0: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
1: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
0: أعيدها.
1: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
1: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
1: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
1: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.

0: قدير.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك.
0: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك.

0: الحق من ربك ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك
1: وما الله بغافل عن

0: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
0: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.

0: منهم
1: فولوا وجوهكم، بيان ضمة الواو وجو، فولوا وجوهكم اسمعوها جيدا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أعيدوها.
2: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
1: فولوا وجوهكم ضم الشفتين.

0: عليكم حجة ألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
1: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم

0: الذين ظلموا منهم.
1: يقول فولوا وجوهكم. أعيدوها. فولوا وجوهكم. أعيدوا الآية وحيث.

واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

0: الكتاب والحكمة
1: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة

0: تعلمون.
1: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
0: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
1: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
0: فاذكروني.

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

0: السادة المستمعين والمستمعات، ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلينا جميعا أن ننتبه ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يعطينا أجر مرتين، أجر النظر إلى المصحف الشريف وأجر التلاوة، وخاصة من يتعتع له أجران. كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: وهو يتعتع بقراءته له أجران. أجر قراءته وأجر تعتعته، يعني المشقة لما يقرأ الآية ويعيدها، ودائما أبدا يقول له شيخه أعد الآية، يجد صعوبة. هذه معنى التعتع والمشقة له أجران، لما يجد الإنسان جهد في إخراج الحرف من مخرجه وإصباغ صفاته عليه له أجران عند العظيم الديان. شوف ما أحسنها وما أبهاها، الإنسان لما يخلص النية لله يكون يعيش عيشة هنيئة في الدنيا وعيشة أحسن بكثير في الآخرة. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير.
0: أحسنت، بارك الله فيك. ناخذ مع بعضنا، انتبهونا السادة المستمعين والمستمعات إلى الأحكام وإلى تصحيح اللفظ. نحن أخذينا مع بعضنا الأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين بأحكامها الأربعة واضحة: الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء مع الغنة والإقلاب مع الغنة طبعا. ثم أخذنا أحكام الميم والنون المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة بأحكامها ثلاثة، ثم أخذنا حكم الأول هو حكم الراء المتحركة، معناها اللي الراء اللي فوق منها فتحة ولا فوق منها ضمة ولا فوق منها تحت منها كسرة. راء رو ري، قلنا وقتاش الرقاه إذا كان تحت منها كسرة. سادة المستمعين ينجموا يستوعبوا الحكم، ينتبهوا، واللي هما معناها في مثل آباء يقول لك والله ثقيل علي المعلومة، يا سيدي انتبه لها، أو نزلنا إلى يسموها اللهجة العامية، معناها باش نخفف يمكن حتى لا يكون ثقل عليكم، معناها انتبه لي كيفاش تقرأها فقط، أنت مطالب كيف تنطق، كيفاش ننطق بها اللفظ القرآني معنى الكريم. ما لها وباش نسأل الأخ الفاضل سينابيد معناها يرد باله معانا. أعطيني الحكم الأول وينه؟
2: الحكم الأول سيدي: ولكل وجهة، وجهة يعني عندنا إدغام بغنة.
0: أحسنت، مع العلم سينابيل بدأ كيف، ما تقولش لي أنا أو هو أحفظ كيف، هو بقى هو مجتهد يراجع في البيت، وهذه معناها الثمن هذية يتعاود 8 مرات، معناها ما ثماش عذر تقول والله أنا ما عنديش طاقة. اللي ما نجمش يسمع في الليل يسمع في الصباح، واللي ما نجمش يسمع في الصباح يسمع في الليل، معناها وإن كتاب الله أوثق شافعا. هذه بشارة لنا جميعا. ما لقال الحكم الأول هو في التنوين في من في اللام من لفظ ولكل، ولكل تنوين، ونشوفه مع بعضنا التنوين هذا اللي هو يسموه متتابع، اللي معناها واحدة فايدة واحدة. أو انظر معانا، حد تبع معانا إيه بعده، أشني الحرف هو حرف الواو من نجده من يؤمنون، الواو حكمه الإدغام بغنة كما قبل الجزري، وأدغم بغنة في يؤمنون. هاو التطبيق متاعها السادة المستمعين اللي هم كما قلنا معنا لاحظنا لهم، يسمع اللفظ ولكل ولكل وجهة ولكل وجهة ولكل وجهة اللي أو ما أكثرش من حكة. ننتقل إلى الحكم الثاني.
2: الحكم الثالث هو عن حرف من حروف القلقلة.
0: أحسنت، اللي هو
2: الجيم
0: من
2: قطب
0: من
2: جديد،
0: من لفظ وجهة.
2: وجهة
0: الجيم ساكن سكون أصلي. شنو هو معنى ساكن سكون أصلي؟ معنى فوقه سكون، معناها فوقه سكون، أو نقول ما كان ساكنا وصلا ووقفا. أي آية مع بعضنا كيفاش نقلقلوها. نحن بينا حروف القلقلة خمس، قطب جد هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل الوقف. بعد هذا كله ما هي القلقلة؟ إذا كان هي القلقلة هي اضطراب في المخرج، إعادة الحرف مرتين. ليه حقول قايل شنو السبب؟ على خاطر الحروف هذه قوية، هذه قوية فيها حروف مستعلية وفيها حروف مطبقة وفيها حروف مجهورة إلى آخره، تو إن شاء الله نخضعها في باب الصفات والمخارج. لما نسقناها نقول مثلا أب تولي بي، أج يولي جي، فكانت خير خلاص لها من ضعفها. شنو الشيء اللي باش نخلصوها باش ما تبقاش ضعيفة؟ هي القلقلة. نعودها مرة باش تعطينا نبرة قوية باش تحافظ على القوة متاعها. وج جي جا، نقول وجا جا، أبا جيبا، نقول أب جيبا، نقول أق جي قق، ولما نقول قلقلها أقا جي قا، ما نقول وجا وجا وجا. هذوما السادة اللي قلنا هما نقولوا نحن، قل لي ما نعرفش هذه اسمها القلقلة. يا سيدي انت انتبه الى اللفظ، اسمعني كيفاش ننطق، تبعني، هذا هو المطلوب منك، ما اكثرش من هك. ونزلنا كما قلنا هذه بعد رغبة السادة المستمعين والمستمعات، معناها نوع بسطنا الى نزول الى العامية اللي نعرفها الناس كل. باهي بعد الحكم الثاني،
2: حكم ثالث سيدي وهو
0: اللي بعد هي الله
2: وجهتون،
0: هو التنوين في تاء وجهة، وجهة
2: حرف من حروف الإظهار.
0: أحسن،
2: وهو الهاء.
0: هاو سيدي ما شاء الله عليه، معناها رو بدا كيفكم، هاو اجتهد ولا يعرف الأحكام ويطبقها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليه وعلى إخوان الحاضرين وعلى إخوان المستمعين وأخوات المستمعات. هذا من فضل الله علينا جميعا. وراو شوف نبشركم، حافظ القرآن يشفع بشرط يكون أنه حافظ لكتاب الله، متقن. متقن معناه شنو؟ معناه يقراه على وجهه الصحيح ويطبقه. بالك يشفع في 10 من أهله وجبت لهم النار، رواه الترمذي. شوف هذه بشارة اللي معناها يكون واحد في البيت من العائلة يحفظ القرآن، معناها وبشرط يخاف الله ومستقيم. ربي شفع في 10 من أهله اللي هما وجبت لهم النار بفضل حق الفرد في العائلة هذاك اللي يحفظ القرآن الكل، معناها ويخاف ربي. ربي شفع في 10 من أهله، ما كل من عائلته. شوف هذه نساني يشهد الله أن ساعات تستوقفني الآيات الكريمات، وخاصة فيما يقال يسماها الدلالة البلاغية. حقيقة ساعات وخاصة في القسم أن يؤدي بي الحقيقة ساعات الراجع، معناها حقيقة الإنسان يقول ساعات حقيقة يقولها، اللهم إني أحبك، اللهم إني أحب لقاك. شوف معناها لما يكون تكون بمعنى الجوارح، فالقلب يشع، يسموها الانفعالات. الانفعالات شنية هي؟ معناها أخذ الأمور بجدية. ونحن جبناها كيف الحصة الفارطة، قلنا لو كان واحد يقول لك يا فلان صوت عادي، صوت عادي، تجيبه نعم لما يقول لك يا فلان انت بخلفك، هنا ماذا يقع؟ يسموه انفعال، استقبال الشيء في الذهن حتى استقر في القلب ووقع الإشعاع على جميع جوارح. معناه الإنسان انتبه بجميع خلاياه. هذه شنو وريتها وكيفاش؟ هذه معنى الانفعالات، معناها أخذ الأمور في الذهن مع الانتباه، الانتباه الكامل. هذا هو شنو معنى الانفعالات. أي واصل
2: عنا حكم رابع سيدي، هو حكم الراء المتحركة.
0: لا نحن عطيتنا التاء من وجهة، وجهة قلت لنا على الحكم.
2: حكم هو إظهار.
0: أحسنت، نشوفوا التنوين مع بعضنا، يسموه التنوين متتابع أو عفوا يسموه التنوين مركب. نعم. معناها واحدة فوق من واحدة قد قد، معناها هذايا راه لبعض حرف من حروف الإظهار. نعم. ألا وهو
2: الهاء،
0: الهاء اللي هو من حروف الحلق الست.
2: أحسن. وعند حروف الحلق،
0: عند حرف الحلق أظهر. كيف تقرأ؟ كما قلنا نحن نزيد مبسطها، وجهة هو وجهة هو وجهة مخرج تن هو تن هو وجهة هو اللي بعدها،
2: اللي بعدها عن فاستبقوا الخيرات.
0: أيه.
2: عن حرف الراء
0: سأسألك، نحن قلنا بارك الله فيك ما قصرتش، عن الراء متحركة بالفتح، هل ترقق أم تفخم؟
2: تفخم.
0: أحسنت، تفخم لأن
2: مفتوحة سنة.
0: لأنها مفتوحة متحركة بالفتح.
2: بالفتح
0: إلا عند ورش بشروط. نحن هذا كتاب إن شاء الله ونأخذ القراءات نلخصها إن شاء الله. أما الراء وقتش رقاها، الراء المتحركة معناها بالفتحة، أرى بالضم رو بالكسري، وقتش رقاها إذا كانت
2: مكسورة
0: تحت منها كسرة. إري ما لا تقول لي الخيرات، لا سمحني قالون الخي الخاء الخيراء الخيرات بالتفخيم. نواصل
2: عنا حكم آخر سيدي. إن الله، إن
0: أحسنت،
2: إظهار
0: هذه إظهار الغنة فيها،
2: إظهار الغنة فيها
0: النون المشدة ندغمها طبعا، هي معناها مع إظهار الغنة فيها من قول الجزري وأظهر الغنة النون والميم إذا ما شدد. أحسنت. أي نعم.
2: ثم عن إخفاء
0: أي
2: شيء قدير،
0: ما شاء الله الإخفاء بغنة،
2: لأن
0: ما شاء الله عليك
2: قاف من قد،
0: القاف من قد. نشوفوا معنا السادة المستمعين اللي هما معانا والمستمعات ماذا بهم ينتبهوا. شوفوا الهمزة، التنوين في الهمزة من شيء بعد حرف القاف اللي هو من حروف الإخفاء. نشوفوا التنوين مع بعضنا اللي هو متتابع، واحدة فايتها واحدة، بعد حرف من حروف الإخفاء اللي هو القاف من قد. هذه هون عطينا الحكم، نطبق كما قلنا اللي هو في مثل معنا نقوله نحن، قل لي لا نحب التطبيق، معنا ما عنديش قدرة على الكلام تكون فيه يمكن صعيب شوية، يا سيدي هاو نزلنا لكم، نزلنا لكم دائما أبدا. قلنا من قوله تعالى شيء قدير، شيء قا هاي عاودوا معي، شيء
1: قدير،
0: عاودوا
1: شيء قدير،
0: شيء قدير. اتفضل سي عمار.
3: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام،
0: شطر المسجد الحرام، المسجد المسجد. هنا صفير ورخاء وصفير الصين، تو باش تخرج لي ان شاء الله الاحكام، ترى عطينا الاحكام الله يفتح عليك.
3: فما سيدي في الجيم قلقله،
0: باهي قبل الجيم انت قلت ومن حيث، حتى تفكر لي احكام النون ساكنه والتنوين ثماش حكم. اي
3: ومن حيث،
0: احسن. اي هو حكم
3: الاظهار،
0: الاظهار. علاش الاظهار؟ عخطر النون الساكنه اللي هي ومن، اي فوق منها سكون بعد حرف من حروف الحلق اللي هو الحاء، حيث. اش نقراوها؟ حكمها شنو؟ الاظهار. احسنت. ونطبقه ومن حيث ومن حيث السادة المستمعين والمستمعات اللي يقول لي الحكم يمكن ثقيل علي شوية اسمعني كيفاش نطبقوه ومن حيث ومن حيث وما قلش ومن قلت ومن معناها أظهرت النون الساكنة من غير غنة طبعا ما فيهاش غنة ومن حيث ومن حيث لا خليك أي أعطيني الحكم البعد
3: خرجت سيدي
0: أحسن
3: قلقلة
0: القلقلة في الجيم علاش على خاطر الجيم ساكن هو من حروف أي القلق أحسن من حروف القلق اللي هما خمسة قطب جدن أيش نقوله هاي مع أن طبقها خارج أجا ها هو ريت كيفاش إعادة الحرف مرتين خارجت أجا أجا خارجت خارجت أي أعطيني الحكم اللي بعده
3: وجهك
0: أحسن
3: فرد حكم هو
0: كذلك الجيم ساكن حكمه القلقلة وقد تقدم في الآية الأولى في اللفظ الأول بعدها
3: شطر
0: المسجد أحسنت مش حكم اللي هو شطر الطاء هو ساكن من حروف القلق لما قلت لي من حروف قطب جدن موقع الطاء هاو الطاء موجود شطر شطر
3: المسجد الحرام
0: شطر أحسن به طيب الراء الراء هنا مفخمة ولا مرقة
3: مفخمة
0: أحسن علاش مفخمة
3: لأن
0: فوق منها
3: فوق منها مرفوعة
0: فاتح به وقتاش تترقق
3: وقت اللي تبدأ كسر
0: أحسن هاي من قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت ما شاء الله عليك بارك الله فيك هاي من قوله تعالى وإنه شنو الحكم هذا
3: النون
0: النون مشدة,
3: مشدة
0: وإظهار الغنة فيها من قول المجزري واظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد ثم يقول وإنه لا سيدي وإنه وإن غن شددها مع الغنة أي الحق من ربك
3: الإدغام
0: أي أي
3: بلا غنة
0: ما شاء الله في اللام والراء لا بغنة لازم كما قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم توسع عمار اليوم حافظ درسه وراه شوف هذا باش يسجل على سادة المستمعين والمستمعات أخذ سي عمار بدا كيفكم هاو تبارك الله يجاوب على الأسئلة معناها ويطبقها والحمد لله هذا من فضل الله علينا جميعا ما لا النون من لفظ من والراء من لفظ ربك النون معرات غير معناها ما فوقهاش سكون أي نقول مجرد من السكون معناها ما فوقهاش سكون ليس فوقها أي بعد الراء مشدة شنو هو حكمها حكمها الإدغام من غير غنة ندغمها وما نغنوش ده ما نقولوش من ربك هذا خطأ الصواب هو من ربك أي سادة
3: والراء فيها تفخيم
0: سادة. أحسنت والراء تفخيم لأنها متحركة بالفتح فتح الله عليك نقول من ربك ما السادة المستمعين مثلا ما يش واحد يقول أنا ما فهمتش أو طب قول أسيدي أنت شد لي تطبيق نقراوها من ربك كل ما جينا نون ساكنة وإلى التنوين معناها بعد الرارة وإدغام بلا غنة من ربك من ربك أي البعدها
3: وما الله بغافل
0: عما
3: أنا سيدي التنوين
0: قلوا مركب
3: مركب
0: أيوة معناه قد التنوين تحت اللام هاو نشوفوا فيه مع بعض
3: إظهار سيدي
0: أي قد معناه يسموه مركب بعده حرف من حروف الحلق هي
3: الإظهار سيدي
0: العين
3: أي الإظهار
0: الحكم هو الإظهار شو نقوله بغافل عما بغافل عما أراه تتبع معي بغافل عما لا عذر لك بعد اليوم رد بالك على السادة الذي موجه للسادة المستمعين والمستمعات عاونك حطها في ذهنك قولوا لي ثم عزيمة هي معناها قولوا شعيرات القلب لما تكون معنى حبك لله وإخلاص النية ربي يعطيك أجر الدنيا وأجر الآخر بارك الله فيك أي سي عمار ثماش حكم آخر عما
3: عما
0: ذكرني به الميم مشدة
3: مشدة
0: حكمها شنية إظهاره
3: إظهار
0: الغنة فيها من قول المجدري وهذه الغنة من ميم ومن ميم إذا ما شدد بارك الله فيك ما قصرتش اليوم أحسنت أي اللي بعده يتفضل الآية اللي بعدها
4: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
0: مقولوش وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك من غير تمطيط اي واصل. وحيث
4: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره.
0: فولوا وجوهكم
4: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم.
0: لازم تقف ثم بس بعد زميلك.
4: إلا الذين ظلموا منهم.
0: أعطيني تراها الأوجه تعال الحكام لأن الآية طويلة شوية.
4: ومن حيث عن سيدي الإظهار في النون.
0: ما شاء الله.
4: على خطر على خطر من بعد حرف من حروف الإظهار.
0: أيوة.
4: الحلق.
0: وتقرأ هكذا
4: وتقرأ
0: ومن
4: هكذا.
0: حيث قلهم وتقرأ هكذا ومن حيث
4: وتقرأ هكذا ومن حيث إظهار
0: ما؟
4: عن الحكم جاء
0: الجيم
4: الجيم في القلقلة قطب جد
0: تقرأ هكذا خرج
4: خرجت
0: خرجت
4: خرجت
0: شوية تعطيش فيه
4: خرجت
0: بعدها أي كذلك
4: وجهك كذلك تقرأ هكذا
0: الجيم مقلقل تقرأ هكذا أي
4: وجهك
0: نعناه نقرأها كما هكا كما يقال أي
4: كذلك أي. شطر
0: علي هكذا ما عرفت إيش
4: كذلك شطر
0: أي.
4: شطر من حرف من حروف القلقة الخمس
0: أي أحسن
4: شطر
0: شطر شطر
4: شطر
0: يقولي شطر لا
4: شطر
0: يقرأ هكذا ش شطر شطر
4: شطر
0: شطر أي
4: شطر المسجد الحرام
0: المسجد
4: الحرام
0: الحاء
4: الحاء
0: اللي بعده
4: ومن حيث وحيث ما كنتم عن غنة
0: أي شنو الغنة
4: إخفاء بغنة
0: قل لي إخفاء بغنة
4: إخفاء بغنة
0: النون في لفظ كنتم وكذلك بعدها التاء من لفظ كنتم
4: كنتم إخفاء بغنة في النون مع
0: النون عند التاء النون عند التاء حكمها الإخفاء مع الغنة أي طرحتيني اللفظ التاء أي شكون يجاوب تراه
2: تقن
0: التاء من تقن أحسن أي إيش يقولوا سيدي
4: كنتم
0: إيش يقولوا كنتم كنتم تقرأ هكذا كنتم كنتم أحسن
4: كنتم
0: كنتم
4: كنتم
0: أي كنتم كنتم
4: هذا
0: مش كن كنتم
4: كنتم
0: وحيثما كنتم أي بعدها
4: عن الميم فيها الإظهار كنتم من قوله تعالى كنتم
0: أحسنت الميم خذينا حكمها حكمها الإظهار ما يميم ساكنة قداش عندها من حكم ثلاث الميم في مثيلتها
4: أدغام
0: بغنة مثل لهم ما يشاءون والميم عند الباء حكمها شنية
4: الإخفاء مع الغنة, مع الغنة.
0: هذه له لا بعدها ميم في مثيلتها ولا بعدها باء ما لا حكمها تبقى شنية الإظهار عند باقي حروف الهجاء كما قال المجدري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وذلك لقرب مخرجهما
4: شطر شطره
0: أي أحسن
4: عن قلقلة
0: وتقدمت مثيلته
4: لئلا يكون للناس غنة مشددة
0: أحسن
4: النون المشددة فيها غنة
0: أي نعم
4: عليكم
0: كذلك الميم حكمها الإظهار
4: حكمها الإظهار
0: تقدمت
4: إلا الذين ظلموا منهم
0: هاو نشوفوا التاء حجة التاء فوق منها التنوين التنوين هو ضمتان مركبتان معناها واحدة فوق من واحدة قد بعدها نشوفوا اللي بعدها شنو هي
4: الهمزة
0: وعرفناها الهمزة من حروف الحلق وابن الجزري قال فعند حرف الحلق أظهر وهي تقرأ هكذا حجة إلا حجة إلا الذين حجة إلا
4: حجة إلا الذين ظلموا منهم منهم عن الحكم الأول هو في النون الإظهار خطر بعد
0: النون عند الهاء
4: النون عند الهاء
0: من لفظ منهم
4: منهم حكمه الإظهار لأن بعد حرف من حروف الإظهار
0: تقرأ هكذا منهم
4: منهم
0: منهم تقرأ
4: تقرأ منهم كذلك في نفس في نفس الكلمة الميم الإظهار
0: أحسن
4: حكمها الأثار
0: من منهم
4: تقرأ
0: منهم
4: هكذا هاي. من منهم
0: منهم فلا بما بعدها
4: منهم تطلع. فلا تخشوهم كذلك الميم تخشوهم
0: الميم حكمها الإظهار
4: حكمها الإظهار
0: تخشوهم وخشوني
4: تخشوهم وخشوني
0: نحن نظهرهم غير من غير غنة أي ولأتم
4: ولأتم
0: ميم شو حكمها
4: الغن
0: إظهار الغنة فيها هاي
4: إظهار الغنة
0: عليكم
4: عليكم
0: حكمها,
4: حكمها الإظهار
0: ولعلكم
4: ولعلكم تهتدون كذلك الإظهار.
0: الإظهار ما شاء الله أعطف بعجالة إلا الذين ظلموا منهم

0: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: ويزكيكم، لابد نبين الإظهار في الميم، وكذلك ما لم تبلغش لها، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعدها
0: فاذكروني أذكركم واشكروا.
1: أعدها. ويعلمكم
0: ويعلمكم ما لم
1: عارف كيفاش؟ كأن زدت فيها المدى الطبيعي. شوف التلاوة، اسمعني جيدا، اسمع التلاوة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تلقاها فرد ميزان.
0: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: أحسنت. به الميم من فيكم، من لفظي فيكم، شو حكمه؟ حكمها الإظهار. نعم، النون عند الكاف من لفظي، عفوا، التنوين من لفظي رسولا عند ميم منكم، شو حكمها؟
0: إدغام.
1: إدغام
0: بغنة.
1: أحسن، إدغام بغنة، وإدغام بغنة فيهم، بارك الله فيك. النون عند الكاف شنو حكمها؟
0: إظهار.
1: لا،
0: إظهار.
1: النون كذا الإخفال هذا باقي، تو النون ساكنة بعدها كاف، لا هي من حروف الحلق ولا هي من حروف الإدغام الست ولا هي حرف الباء، معناها بقات إلا الإخفاء بغنة. قول من جزري كذا الإخفال هذا باقي الحروف أخذ، والكاف من كم؟ بارك الله فيك، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. ما دايما عودنا السادة المستمعين والمستمعات، ما هو الإنسان فيه للإطمئنان، نجيب الحديث ونشوف مع بعضنا تقريب للأذهان. شوف الحديث متاع اليوم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي. حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس، وقال الحاكم إيه، إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ما لا أش نقوله نحن باش هذه نفهمها العظيم سبحانه وتعالى. إيش قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لله أهلينا. شكون هذوما أهل الله؟ هل أهلين شكون من الناس؟ قالوا: هم من هم يا رسول الله؟ الصحابة قالوا له: يا رسول الله شكون هم عظم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: أولئك أهل الله. شوف حتى ابن الجزري الشاطبي عفوا قال: أولئك هم أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلة على قراءة المكي. مالا مع بعضنا ردوا بالنا، كل واحد عنده القرآن أراه هو من أهل الله، ورد بالي شوف روحه في المرايا في المرآة، مادام هو من أهل الله يحافظ دائما على نظافته، بمعنى أن يكون الاستقامة التامة. ما لا إن شاء الله نأخذها الحديث هذا، كل واحد يقرأ القرآن إيه أراه من أهل الله. علينا جميعا أن نشد بالنواجد على قراءة كتاب الله، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. ما لا ننتقل الآن بعد ما أخذنا في الأسابيع، أي بمعنى ذلك في الحصص الماضية، لفظ الحمد، معناها في الحقيقة أخذنا فيه شيئا ما، لكن ننتقل إلى أوجه الخطأ التي تقع في صورة الفاتحة. لكن باش نلخصوا نحن، باش خرجنا هنا، هي النتيجة اللي خرجنا فيها من لفظ الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. ما نقول كل ما واحد منا يجي باش يمد حتى ايده للكاس باش يشرب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ها ردبان. وإذا كان الإنسان أكل طعاما شهيا طيبا قل الحمد لله، معناها لما سخر لي هذه الأشياء. ألا تشوف لو قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما لن ننتقل إلى لفظ الحمد حتى نصح التلاوة إن شاء الله من قوله تعالى الحمد من سورة الفاتحة. يقع الخطأ في سورة الفاتحة من أوجه، هو أولا في الهمزة، الحمد عند الابتداء، وكما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. أنا سادة المستمعين والمستمعات يحاولوا يتبعونا أو باش نحفظوكم، نحن بعد غياب طويل تقريبا 4 ولا 5 ولا 6 حصص كنا ورينا الحمد قدر الإمكان، تو باش نرجعوا باش نقرأوا الفاتحة صحيحة. الحمد تم يقول الله أكبر الحمد لله، يأكل الهمزة، واللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. يا أخي همزة الوصل في الابتداء مثلها مثل همزة القطع تماما. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقفت، عليك أن تقول الحمد هذا هو الصواب، أو تقول الله أكبر وتقف تقول الحمد، ما لا نقول عند الابتداء الحمد بتحقيق الهمزة وترقيقها. ويقع الخطأ في اللام من أوجه هي قلقلته، شقوله ألا حمد ألا، هذا خطأ يا سيدي. الصواب هو الحمد، ماكماش تسألني قل لك اللام هوش من حروف الحلق القلق، لا هو من حروف قطب مجادن، لا قل لي ما هوش منهم، ما نقول لك ما تقلقلوش. الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه جنوح الفتحة نحو الكسرة، الحمد لله أو المبالغة في تفخيمه قل الحمد، هذا خطأ. الصواب هو حاء الحمد. ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلة الميم، يقولون الحمد، هذا خطأ. الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ أيضا في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه عند البعض هذه الرد بأن منها، شقوله قول الله أكبر الحمد لله، إيش من حمدو يا سيدي، الدال ما هواش بعد واو، لا مد فيه، ما عندوش مد. الصواب هو الحمد، الحمد من غير مد. ما لا السادة المستمعين والمستمعات على كل حال ما تقولوش هو نزل كذا، ما هو الراعو أكل الراجل الكبير، هو أبونا ومن الكبيرة، باش قدر الإمكان أي اسمعي معانا كيفاش نقوله نحن، لأن غياب الحقيقة نحن، أما رانا مشينا للدلالة حتى الإنسان يستشعر لما يقول الحمد يستقر في وجدانه انفعالات، يعني انتباه تام، يتفكر النعم اللي هو أعطاها هالو ربي سبحانه وتعالى. ملا كل شيء تبدأ فيه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء معناها لما فعل لك لما أكلت الطعام واستمتعت به، أي معناها في الحلق وينجم تستطعم، معنى شوفك الحكمة اللي يعطيها لك رب يقول الحمد لله على ذلك. ما للسادة المستمعين يعاودوا معانا الكبار خاصة ومن هو على شاكلتهم، الحمد الحمد، من دلين تقول لي أنا غلطت فيها، الحمد الحمد، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الحمد لله رب العالمين. ما لليوم هنخذينا الحمد، وإن شاء الله في الحصة القادمة نأخذ لفظ الجلالة. وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبد على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع، وهذه بشارة طيبة إن شاء الله. وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات، إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا برا بشني حياته هذي، باش ما تمتعش ني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطه.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.

0: الغروب. صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: هو كبير. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: أحد،
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.
2: بسم

0: محيط.
1: صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت الشيخ عمر الجزابري برواية ورش عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دليل المعايير الشرعية. في الحلقة السابقة من برنامج دليل المعايير الشرعية كان آخر ما توقفنا عنده مسألة عقود المستقبليات على الأسهم، وهي عقود يلتزم فيها الطرفان ببيع أو شراء أصلا ماليا في تاريخ لاحق مع تحديد السعر والكمية مسبقا دون أن يحصل قبض الثمن أو المبيع عند التعاقد. وقد بينا أن عدم جواز هذه العقود عند إنشائها أو تداولها يرجع إلى جملة من المحاذير الشرعية، من أهمها بيع ما لا يملكه البائع وتأجيل العوضين معا، وغلبة تسوية العقد بفروق الأسعار بدل التسليم الحقيقي للأسهم، بما يجعلها أقرب إلى المراهنة على اتجاه السعر ارتفاعا أو انخفاضا لا إلى البيع الحقيقي القائم على التملك والقبض. وهنا نشير إلى أن المعيار الشرعي رقم 20 وعنوانه بيوع السلع في الأوراق المنظمة تعرض لعقود المستقبليات ولمسألة تأجيل البدلين، أي تأجيل الثمن وتأجيل تسليم السلعة معا، وبين أن لذلك صورتين رئيسيتين. الصورة الأولى أن تكون السلعة غير معينة بل موصوفة في الذمة، وبينا سابقا ما المقصود بالموصوف في الذمة، مع تأجيل الثمن، وهذه الصورة لا تجوز لأنها في حقيقتها عقد سلم، والسلم يشترط فيه تعجيل رأس المال أي دفع الثمن عند التعاقد. وقد دل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلف في شيء، هنا أسلف هو نفسه هو يقصد به عقد السلم، من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فهذا الحديث يدل على مشروعية السلم ولكن بضوابطه، ومن أهمها أن يكون رأس مال السلم معجلا، وأن يكون المسلم فيه معلوم الصفة والمقدار والأجل. الصورة الثانية أن تكون السلعة معينة، يعني هنا الصورة الأولى قلنا أن السلعة موصوفة في الذمة، فإذا أجل فيها تسليم رأس المال تصبح العملية غير جائزة، باعتبار أن عندما تكون السلعة موصوفة في الذمة فهذا شبيه بعقد السلم. هنا الصورة الثانية هي أن السلعة معينة، وقلنا معينة على سبيل المثال أقول أبيعك هذا الحاسوب أو هذه السيارة أو هذه السلعة، ولكن يؤجل تسليمها، أي يؤجل تسليم هذه السلعة ويؤجل الثمن أيضا، وهذه الصورة لا تجوز كذلك لأنها تجمع بين تأجيل المبيع وتأجيل الثمن، وهو ما يعبر عنه كما قلنا سابقا بتأجيل البدلين. ويستثنى من ذلك عقد الاستصناع، وهو عقد على طلب صنع شيء معين بمواصفات مضبوطة. يعني أنا نتوجه إلى صانع ونطلب منه باش يصنع لي حاجة ونعطيه كل المواصفات، يتعهد فيها الصانع بإنجاز المصنوع في ذمته وتسليمه في أجل محدد مقابل ثمن متفق عليه، يتم الاتفاق على الثمن. فإذا كان العقد استصناعا فإنه يصح ولو مع تأجيل الثمن. يعني الصورة التي ذكرناها هذه يجوز فيها تأجيل الثمن مع تأجيل كذلك السلع، يعني تأجيل البدلين جاز في هذه الصورة وهي في إطار عقد الاستصناع مع مراعاة أحكام المعيار الشرعي رقم 11 الخاص بالاستصناع والاستصناع الموازي، وإن شاء الله سنقوم بدراسة هذا المعيار دراسة مفصلة. إلى جانب عقود المستقبليات على الأسهم، تعرض المعيار إلى عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم. إذن هنا سننتقل إلى عقد ثاني يستعمل عند التعامل بالأسهم، وهو عقد الاختيار وما يقابله بالفرنسية لزوبسيون، نقول بالفرنسية لزوبسيون. كما تعرض إلى عقود المبادلات المؤقتة أو ما يعرف بالفرنسية لسوابس. ونبدأ بعقود الاختيارات فنعرف ونبين حكمها الشرعي حتى نفهم أسباب منع إبرامها على الأسهم. فعقد الاختيار هو عقد يعطي أحد الطرفين حقا وليس التزاما في شراء أو بيع شيء معين كالأسهم أو السلع أو العمولات أو المؤشرات أو الديون بثمن محدد ولمدة محددة مقابل عوض يدفعه مشتري الاختيار لبائع هذا الحق. لتقريب الصورة نذكر المثال التالي: لو أن شخصا دفع لآخر مبلغا قدره 50 دينار مقابل أن يعطيه حقا، هنا يعطيه الحق فقط وليس التزامنا، حق في ماذا؟ في شراء 100 سهم من شركة معينة بسعر محدد وهو 50 دينار للسهم خلال مدة شهر واحد. فإذا ارتفع سعر السهم في السوق خلال هذه المدة إلى 60 دينارا جاز لمشتري الاختيار أن يستعمل حقه فيشتري السهم ب50 دينار. علاش ب50 دينار؟ لأن عقد الاختيار يسمح له بأن يشتري بهذا السعر، فهو يشتري ب50 دينار ثم يبيعه ب60 فيحقق ربحا. وأما إذا انخفض سعر السهم إلى 40 دينارا فإنه يترك حقه ولا يستعمله. يعني هنا ذلك العقد لعقد الاختيار الذي أنجزه مع بائع الاختيار يتخلى عنه، عليه باعتبار أن السعر في السوق أقل من السعر الذي يسمح به العقد، وبالتالي هنا لا يلزم بالشراء، وفي هذه الحالة يخسر فقط المبلغ الذي دفعه مقابل هذا الحق وهو 50 دينار. وبهذا يتضح أن عقد الاختيار يقوم على منح حق مجرد مقابل عوض دون وجود التزام حقيقي بالتنفيذ من جانب مشتري الاختيار. وقد قرر المعيار أن عقود الاختيارات لا تجوز إنشاء ولا تداولا، لأن محل العقد فيها ليس سلعة حقيقية ولا منفعة مالية معروفة، وإنما هو مجرد حق في الشراء أو البيع في المستقبل. وبعبارة أبسط، في عقد الاختيار لا يشتري المتعامل سهما ولا سلعة، وإنما يشتري حقا يمكنه من أن يشتري أو يبيع في وقت لاحق، وهذا الحق في ذاته حق مجرد، أي لا يرتبط بمال قائم ولا بملك فعلي، ولذلك لا يصح أن يكون محلا للبيع والتداول. ولتقريب الفرق بين الحقوق المعتبرة والحقوق المجردة نقول: إن من الحقوق ما يكون ثابتا شرعا لسبب معين ومرتبطا بمال أو بمصلحة حقيقية، مثل حق الشفعة، وهو حق الشريك أو الجار في أن يأخذ العقار المبيع بمثل الثمن الذي بيع به دفعا للضرر، ومثل حق الحضانة الذي يثبت لمن تتحقق به مصلحة المحظون. فهذه حقوق معتبرة شرعا لأنها لم تنشأ لتباع وتشترى، وإنما ثبتت لحكم ومصالح معينة كدفع الضرر أو حفظ النفس أو رعاية مصلحة الطفل. أما حق الاختيار في الأسواق المالية فهو حق ينشأ بالعقد نفسه ثم يجعل محلا للبيع والتداول، معناه أنه هذا حق الاختيار هو ينشأ بعد إمضاء العقد، بعد إنشاء العقد، وبعد ذلك يصبح هذا العقد يتداول في السوق، يشترى ويباع دون أن يكون مالا قائما أو منفعة حقيقية. ومن هنا يظهر وجه المنع، فالمشكلة ليست في وجود حق فقط، فالشريعة تعتبر بعض الحقوق، ولكن المشكلة في أن يتحول حق مجرد غير مرتبط بتملك حقيقي إلى سلعة تباع وتشترى وتتداول في الأسواق. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا.

مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. توقفنا في نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة عند أحد أسباب منع التعامل بعقود الاختيارات، وهو أنها تقوم على بيع وشراء حق الشراء أو حق البيع، وهي حقوق مجردة غير مرتبطة بتملك حقيقي. ويضاف إلى ما ذكرناه أن عقود الاختيارات تشتمل على الغرر والميسر، لأن مشتري الاختيار قد يستعمل حقه فيربح، وقد يتركه فيخسر ما دفعه، فيكون الأمر في كثير من صوره قائما على المخاطرة والمراهنة على اتجاه السعر. ومن جهة أخرى، فإن عقد الاختيار قد ينتهي إلى التسوية النقدية بين الطرفين دون أن يقع تملك حقيقي للأسهم أو تسليم فعلي لها. لتوضيح ذلك نذكر المثال التالي: لو أن شخصا اشترى حق اختيار لشراء 100 سهم بسعر محدد، وليكن 50 دينار للسهم خلال مدة معينة، فلما جاء تاريخ التنفيذ كان سعر السهم في السوق 60 دينار، يعني أن عقد الاختيار يعطيك إمكانية الشراء ب50، والسعر في السوق كم؟ هو 50 دينار. في هذه الحالة لا يقوم الطرفان بشراء الأسهم فعلا ولا بتسليمها، وإنما يتفقان

على الارتفاع السعري أو انخفاضه. كما أن إبرام عقود الاختيارات على الأسهم قد يدخل في بيع ما لا يملكه الإنسان، وذلك كأن يبيع شخص لغيره حق اختيار شراء 100 سهم من شركة معينة بسعر محدد خلال مدة معينة، مع أنه لا يملك تلك الأسهم عند إبرام العقد. فإذا ارتفع سعر السهم واختار مشتري الاختيار استعمال حقه، أصبح بائع الاختيار ملزما بتسليم أسهم لم تكن في ملكه عند التعاقد، وإنما قد يسعى إلى شرائها من السوق بعد ذلك ليسلمها. وهذا يدخل في معنى بيع ما لا يملك، وهو مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تبع ما ليس عندك. ويظهر الإشكال أيضا في بعض صور اختيار البيع، حيث يكون أحد الطرفين ملزما بشراء أسهم إذا طلب الطرف الآخر ذلك، مع أن العقد قد لا يكون قائما على تملك حقيقي ولا على تسليم فعلي للأسهم. ومن هنا نفهم أن منع هذه العقود لا يرجع إلى مجرد وجود حق الاختيار، بل إلى ما يصحبها من محاذير، منها بيع ما لا يملك وغلبة التسوية النقدية والابتعاد عن التملك والقبض الحقيقيين. وبسبب هذه المؤاخذات مجتمعة، قرر المعيار الشرعي عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم. أما البدائل الشرعية التي أشار إليها المعيار، فمنها أن يبرم عقد على موجودات معينة مع دفع جزء من الثمن عربونا، على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة. يعني شفتوا هنا في البديل، هنا الإبرام العقد يكون على ماذا؟ على موجودات معينة، على أسهم، على عمولات إلى آخره، ويكون مع إبرام هذا العقد دفع للعربون، وكذلك أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة. فإن استعمل المشتري حقه في الفسخ استحق البائع مبلغ العربون، ولكن لا يجوز تداول هذا الحق الثابت بالعربون. هذا البديل الأول. من البدائل أيضا أن يبرم العقد على السلعة نفسها مع اشتراط خيار الشرط لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة معلومة. وخيار الشرط يعني أن الطرف الذي له الخيار يملك خلال هذه المدة حق التروي والتفكير، فإن رأى أن العقد مناسب له أمضاه، وإن لم يره مناسبا فله فسخه دون حرج. ولتقريب الصورة، لو اشترى شخص أسهما من آخر مع اشتراط أن يكون له خيار الشرط لمدة 3 أيام، فإنه خلال هذه المدة إما أن يقر العقد فيصبح نافذا، وإما أن يفسخه فيرد كل من العوضين إلى صاحبه. والفرق بين هذه الصورة وبين عقود الاختيارات أن خيار الشرط مرتبط بعقد بيع حقيقي على سلعة موجودة، وليس حقا مجردا يباع مستقلا. ولذلك فإن هذا الخيار لا يجوز بيعه ولا تداوله منفصلا عن العقد، بل يبقى حقا تبعيا للعقد نفسه. ومن البدائل كذلك إصدار وعد ملزم من مالك الموجودات بالبيع، أو وعد ملزم من الراغب في التملك بالشراء، دون أن يخصص لهذا الوعد مقابل مالي مستقل، وهذا الوعد لا يكون قابلا للتداول أيضا. وبهذا نكون قد بينا أسباب عدم جواز إبرام عقود الاختيارات على الأسهم، وقدمنا جملة من البدائل المشروعة. ننتقل الآن إلى عقود المبادلات المؤقتة، ويقابلها بالفرنسية لسوابس، لنعرف بها على أن نبين أسباب منع إبرامها على الأسهم في الحلقة القادمة إن شاء الله. المقصود بعقود المبادلات المؤقتة أنها اتفاقات بين طرفين على تبادل تدفقات مالية أو عوائد أو فروق أسعار مرتبطة بأصول مالية أو عينية أو بمعدلات الفائدة خلال مدة محددة. وقد تكون صورة هذه العقود أن يتفق طرفان على تبادل منافع أو عوائد أصول معينة خلال مدة محددة، دون أن يقصد تملك هذه الأصول أو تبادلها تبادلا حقيقيا.

0: فيكون محل التعاقد في أغلب الحالات هو فروق العوائد أو الأسعار للسلع أو الأسهم نفسها. ولتقريب الصورة، قد يتفق طرفان على أن يدفع أحدهما للآخر عائدا ثابتا محسوبا على أساس فائدة قارة، كالعائد الناتج عن إيداع مبلغ في حساب ادخار بفائدة، في مقابل أن يحصل على عائد متغير مرتبط بأداء أسهم معينة. أوضح هنا الصورة أكثر. مثلا هنا ناخذ زوز أطراف. الطرف الأول كان له حساب ادخاري، وهذا الحساب الادخاري يدر عليه دخلا ثابتا، وطرف آخر يملك محفظة أسهم، وعائد الأسهم كما تعلمون هو عائد متغير. فيتفقان، الأول يقول له أعطيك الفوائد التي ستدرها حسابات الاستثمارية، والطرف الآخر يعطيه مقابل ذلك عوائد الأسهم المتغيرة. هذا هو عقد المبادلات. فإذا كان عائد الأسهم أكبر من العائد الثابت، أي من عائد الحسابات الادخار، استحق أحد الطرفين فرق العائد. وإذا كان عائد الأسهم أقل من العائد الثابت، استحق الطرف الآخر هذا الفرق، وبذلك لا يكون محل التعامل تملك الأسهم أو تسليمها، وإنما مقارنة عائدين: عائد ثابت مربوط بفائدة قارة، وعائد متغير مربوط بأداء الأسهم، ثم تسوية الفرق بينهما. وفي الختام نؤكد على أهمية إعادة سماع هذه الحلقة على قناة إذاعة الزيتون على اليوتيوب، نظرا لما تضمنته من معلومات قيمة حول بعض أهم العقود المتداولة في الأسواق المالية العالمية، والتي كانت وراء العديد من الأزمات المالية. ونرحب بكل تفاعل أو استفسار حول ما ورد في هذه الحلقة. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة، ونجدد لقاءنا معكم بإذن الله في الحلقة القادمة على نفس الموعد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم ترى

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها.
2: بإذن ربي.
1: بإذن ربي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
5: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
4: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
5: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
5: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
4: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
5: هي العبرة بالعبادة.
4: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
5: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا. أنت تعزم وتتوكل على الله.
4: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم قلب عامر

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب في المجاهدة. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. عن أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. بسر بضم الباء وبالسين المهملة. صلى عليك الله
0: يا خير الوصى. من رياض السنة النبوية.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: منتدى البيئة. منتدى البيئة. منتدى البيئة برنامج حواري يقدمه لكم توفيق بن عبد الله. توفيق بن عبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أحباء الطبيعة، أحباء البيئة، متتبعي برنامج منتدى البيئة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإذاعة التونسية أينما كنتم على أرض تونسيا الحبيبة. أهلا بكم وسهلا في حصة جديدة لبرنامج منتدى البيئة، الحصة 78 بعد 600 في عامها 13. نقول فضل من الله ونعمة أن أدركنا هذا العدد في يوم الأحد الموافق ل19 من شهر صفر 1448 هجري، والموافق كذلك ل2 من شهر أوت 2026 ميلادي. رويدا رويدا بدأنا نودع شهر الصيف، ربما نستقبل خريف، إن شاء الله خريف يعم فيه الغيث النافع، تتراجع فيه درجات الحرارة ويتوكل كل فلاح على تثمين أرضه، اللهم آمين رب العالمين. إذن اخترنا هذا الأحد من المواضيع كالعادة في علاقة بالسلسلة متاع المواضيع المحاور اللي نتعطاها في برنامج منتدى البيئة، وتهم خاصة تداعيات تغير المناخ، التلوث، المشاريع والحلول البيئية. إذن في هذا الأحد اخترنا أن نسلط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطط عملها في غضون 2030. لهذا الغرض سيدة الكرام دعونا حضورا بالأستوديو السيد والمهندس العام محمد بن سعيد كهيت مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة، ونقطة الاتصال الوطنية لإطار صنداي للحد من مخاطر الكوارث، وحديث حول موضوع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطط عملها في غضون 2030. سي محمد مرحبا بك في برنامج مجددا في برنامج منتدى البيئة، إطلالة بعد سنوات من حضورك في برنامج منتدى البيئة.
2: شكرا أخ توفيق، وصباح النور لكافة مستمعي إذاعة الزيتونة وكذلك لبرنامج منتدى البيئة. إن شاء الله نكون معناتها نأتي على أهم العناصر.
1: نعم نعم بارك الله فيك، نسمع فيك
2: أهم العناصر المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة عملها إلى غضون 2030.
1: إن شاء الله الفائدة تعم، والتركيز خاصة نحب نركز على مفاهيم عديدة، ونحن ديما انطلاقة متاعنا يكون بتثبيت وتصحيح بعض المفاهيم. هذا معنا حضورا بالأستوديو إذن كذلك في المداخلات الهاتفية، وفي نفس الإطار تقريبا باش يكون معنا الدكتور علي العلوي من بنزرت، وهو أستاذ جامعي سابقا مختص في المجال الغابي ورئيس جمعية حماية غابة الرمال ببنزرت، وقراءة في تداعيات الحرائق الأخيرة من زاوية الخبير واستشراف الحلول. ديما نحكيه على الحلول وإذن البديلة لهذه الكوارث، وهذا موضوع الكوارث في الفقرة التأصيلية كيف العادة في الافتتاحية اللي أثثها وأمنها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. موضوعنا بشي يكون حول سلوك المسلم في حال حدوث الكوارث من خلال كتاب الله وسنة رسول الله، هذا دون أن ننسى الفقرة الإخبارية لتضم عديد الأخبار البيئية في علاقة إذن بكل المستجدات ما وقع وما سيقع من أحداث وربما نشاطات بيئية. هذا معنا في برنامج اليوم، في الإخراج الإذاعي كالعادة أخنا لطيفة الفرشيشي، والإخراج الرقمي خونا أحمد الطبابي. مع كل هذا الفريق إذن نتمنى لكم ساعة بيئية بامتياز، إن شاء الله الفائدة تعم، إن شاء الله التواصل يكون بيناتنا، ننتظر تفاعلاتكم على الصفحة على المباشر. في الختام قبل ما نخرج الفاصل والفقرة التحسيسية، نرفع أيدينا وأكف الضرائر الله سبحانه وتعالى، سائلينه النصر والتمكين لإخواننا في فلسطين حتى تعود الأرض والمسجد إلى أهليهم، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي بلادنا ويحفظها من كيد الكائدين. فاصل ثم نعود.

0: نشوفوا كوجينا من غير بلاستيك، لا صحن لا ساشي لا مغرفه فيلي. نحيو البلاستيك،
1: نحيو البلاستيك. عودة مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، باش نبداو حصتنا اليوم. نذكر اللي تحقوا بينا في الأبان، موضوع اليوم هو الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطط عملها في غضون 2030. لكن قبل هذا وكالعادة الافتتاحية تكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم التربلسي في الفقرة التأصيلية. موضوعها اليوم في علاقة بالموضوع الرئيسي للحصة، ألا وهو سلوك المسلم في حال حدوث الكوارث من خلال كتاب الله وسنة رسول الله. ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أستاذ توفيق، مرحبا بك وضيف الكريم وكل متابعينا الكرام، فيتقبل الله منا ومنكم يا رب العالمين. شكرا لك.
1: يا سيدي بارك الله فيك. نعم، خليك الكلمة.
2: نعم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض ومدبر شؤون الكون بحكمة وعدل، يصيب برحمته من يشاء ويبتلي عباده ليميز الصابرين من الجازعين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا كيف نعبد الله في الرخاء والشدة وكيف نتعامل مع النعم والمحن، وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نعم.
2: الكوارث والمحن هي جزء من سنن الله في هذه الحياة يا توفيق.
1: نعم.
2: والإسلام لا يربي المسلم على الخوف والاستسلام، بل يربيه على الإيمان والصبر والأخذ بالأسباب والتضامن والإصلاح. يقول عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه الآيات تؤسس لأول سلوك عند الكارثة، وهو الصبر والرضا بقضاء الله من غير يأس ولا قنوط. كذلك الإيمان بالقدر لا يغني عن ترك أو لا يغنينا عن ترك الأسباب. فقد جمع الإسلام بين التوكل والتخطيط. ربي عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ربي يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني هاتان الآيتان تقرران أصلا عظيما، وهو وجوب الوقاية والاستعداد قبل وقوع الكوارث. وهو ما تسميه اليوم الدول إدارة مخاطر الكوارث. ومن أجمل الأمثلة القرآنية في الحقيقة هو توفيق على التخطيط للأزمات ما ذكره الله عن نبيه يوسف عليه السلام حين وضع خطة لمواجهة 7 سنين من القحط. فقال عز وجل: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. يعني ينظر إلى هذا النموذج، يعني نموذج قرآني للتخطيط الاستراتيجي والاستعداد للمخاطر قبل وقوعها. وعند وقوع الكارثة ينبغي أن يظهر خلق مهم لهنا. إذن عنا التخطيط، عنا الاستباق الذي تحدثنا فيه، الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، عدم الاستسلام، الصبر. لكن بعد ذلك إذا كان كما يقولوا قاع الفاس في الرأس، فما خلق لازم يكون موجود وهو خلق التكافل والتضامن. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد
1: ما دام العبد في عون أخيه.
2: يعني مساعدة المتضررين وإغاثة المنكوبين والمشاركة في حملات الإنقاذ والتطوع، هذه من أعظم القربات إلى الله تعالى. ومن سلوك المسلم لا ينشر الذعر والإشاعات أثناء الكوارث، لأنه مما عمت به البلوى هو توثيق، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي تكون فما يعني كارثة، فإذا به يتم نشر الخبر بزاوية يصير فيها نوع من المبالغة.
1: أكيد.
2: يعني والحاجة اللي تكون مثلا لطف يا ربي، مثلا حريقة تكون صارت، مهما يكون هو الحريق بما يعني ابتلاء ومصيبة، فتكون صارت في هكتار مثلا تولي صارت في 10 هكتارات، يكون الحريق يعني امتد لمدة 5 ساعات يولي امتد لمدة 20 ساعة وهكذا. وهذا في الحقيقة يعني موش من سلوك المسلم أنه ينساق وراء الإشاعات. فنقل الأخبار غير الموثقة هنا وتداول الصور والمقاطع التي تثير الفزع والرعب قد يكون أشد خطرا من الكارثة في حد ذاتها.
1: أكيد.
2: وذلك علاش من أهم الدروس التي نتعلمها من الكوارث أن حماية البيئة وقاية من كثير من الأضرار. ردوا بالنا مثلا مش معقول أنت ما تعرفش المعلومة لما تجي في مكان هكا غابة مثلا وتطيش القزاز ما تعرفش اللي هذيك راهي غدوة هذيك قنبلة موقوتة أكثر في الزجاج هذاك.
1: أكيد.
2: يعني عملية بسيطة وتجربة بسيطة قمت بها وانت تقرأ في الابتدائي شفت كيفاش أنه هكا طرف الزجاج هذاك يعكس الحرارة وممكن يؤدي إلى يعني إشعال النار والعياذ بالله.
1: نعم نعم.
2: عقب السيجارة الذي يلقى هكذا من من من زجاجة من نافذة السيارة ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم.
2: فتذكروا ولا تفسدوا في الأرض
1: بعد أصلاحها.
2: فالتعدي على الغابات ورمي النفايات والأهمال في تصرف المواد القابلة للاشتعال كذلك واحد يطيش سمحني من عرش دبوزة ودبوزة في توكس مثلا وإلا أي دبوزة أي حاجة هكا تكون هي انفلامابل تكون قابلة للاشتعال حتى هي فارغة راهي بالنسبة ليك هي فارغة طيشتها تسبب فيها كارثة يرحم والديك. فلذلك التقيد بالإرشادات ويدخل هذا كله في حفظ النفس وهذه من أعظم مقاصد الشريعة راهو المسلم يخرج من الكارثة بإيمان أقوى وعزيمة أشد ويقين بأن رحمة ربي أوسع من كل شدة. ربي يقول فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى. وفي الختام نذكر بأن بناءنا الوطن الآمن والبيئة السليمة والمجتمع الذي يكون قادرا على مواجهة الكوارث هو مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والمواطنين وهو من حقيقة التعاون الذي أمر الله به في قوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تعالى أن يحفظ تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن والكوارث وأن يوفق القائمين على حماية البيئة وإدارة المخاطر وأن يجعلنا من عباده المصلحين. آمين رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك على هذه الفقرة التأصيلية الممتازة جدا في حقيقة الأمر ذكرتنا برشا هواب الدكتور. إن شاء الله في قادم الحصص ديما بالمقاربات هذه البيئية بمقاربات التأصيلية نستفاد أكثر ويولي التونسي على الأقل يستبطن الجانب الأخلاقي الديني اللي نجم يتعامل معاه مع بيئته ومع طبيعته. شكرا جزيلا لك. نعم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
0: قطرة ماء تعطيك الحياة فجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء أساس الحياة فلا تبذروه.
1: الماء أساس الحياة فلا تبذروه. هكا بعد فقرة تأصيلية نوصل إلى افتتاح إذن الحوار مع ضيفي. نذكر لي ضيفي اليوم هو سي محمد بن سعيد كهيت مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة ونقطة الاتصال الوطنية لإطار سندايل باش نفهموه اليوم للحد من مخاطر الكوارث وحديث حول إذن موضوع الاستراتيجية الوطنية. إذن إطار سندايل استراتيجية الوطنية.

0: والتأثيرات على غرار الحركة الغابت.
1: ممتاز جدا.
0: نخشوا في الموضوع متاعنا سي توفيق.
1: نعم.
0: هو الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث.
1: نعم.
0: كما تعرفوا معناتها تونس قامت بإعداد الوثيقة هذه سنة 2021.
1: نعم.
0: وتمت المصادقة عليها خلال مجلس وزراء
1: بالضبط
0: بمناسبة عرض الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي. وتم اعتمادها من طرف مختلف القطاعات على غرار وزارة البيئة ووكيل الوزارة الأخرى. نرجع المرجع نتاع الوثيقة هذه اللي هي تعتبر من غايات إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. إطار سنداي هو إطار معناتها يشمل الحد من مخاطر الكوارث. قبله كان فما إطار يوكو يتعلق بالتصرف في المخاطر.
1: نعم.
0: وإطار سنداي بمقاربة جديدة تتعلق بالحوكمة التصرف في مخاطر الكوارث كما كان يحكي الدكتور قبيني.
1: نعم.
0: العمل الاستباقي وما أدراك ما العمل الاستباقي لأنه مهم جدا لحسن إدارة الكارثة لا قدر الله.
1: نعم.
0: هذه مهم جدا. هذه الاستراتيجية بتاعنا تضمت أربعة محاور استراتيجية هامة.
1: نعم.
0: اللي هو المحور الأول متعلق بالفهم المخاطر اللي
1: نعم.
0: نبسطه ما هو مفهوم المخاطر.
1: المخاطر توني خذوهم بالديتاين بعد واش.
0: وفما عنا حوكمة التصرف في المخاطر الكوارث.
1: نعم.
0: في النقطة الثانية والمحور الاستراتيجي الثاني. المحور الاستراتيجي الثالث المتعلق بالاستثمار في مجال حد من مخاطر الكوارث.
1: نعم.
0: وهذا مهم جدا. وبالإضافة إلى إعادة البناء بشكل أفضل اللي هو المحور الرابع متاع الاستراتيجية متاعنا.
1: نعم.
0: كما تعرفوا الاستراتيجية متاعنا هذه كانت مرفقة بخطة عمل إلى غضون 2030 نخدمه بكل تناغم وانسجام مع مختلف الاتفاقيات الأممية على غير الاتفاقية الأممية للتنوع البيولوجي، الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية، كذلك الاتفاقية الأممية للمكافحة التصحر.
1: إذن
0: الحد من مخاطر الكوارث موضوع يشمل مختلف هذه الاتفاقيات ولابد معناتها تونس مصادقة عليهم، لابد من تنفيذ تعهداتها لحماية الأرواح للتقليص من الخسائر لا قدر الله
1: البشرية، وحماية البيئة
0: الاقتصادية.
1: نعم. واضح.
0: وكذلك حماية البيئة اللي هي مهمة جدا معناتها في حسن التثمين والمحافظة على التنوع البيولوجي في مختلف منظوماتنا الطبيعية التي تسخر بها بلادنا.
1: نعم.
0: خطة العمل هذه كانت ضمت 18 برنامج شامل، حوالي 89 نشاط معناتها تم معناتها اقتراحها باعتماد مقاربة تشاركية ضمت مختلف القطاعات على غرار وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الفلاحة، وزارة الشؤون الاجتماعية،
1: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع
0: بطبيعة الحال ممثلة عن طريق الجامعات المحلية وكذلك الديوان الوطني للحماية المدنية اللي معناتها في الإطار هذا والمجهود الجبار اللي قاموا بها خلال
1: الحرائق
0: الأخيرة
1: نحكيه بعد
0: أتت على حوالي 6000 هكتار معناتها أكثر من 1000 حريق في مدة
1: وجيزة جدا
0: على غرار مدينة غير ملح أتت على حوالي 250 هكتار وكذلك حرك الكاف اللي حوالي 5800 هكتار.
1: أرقام تخلينا نعطيه قيمة للمفهوم اليوم تحديد المفاهيم وفهم مش معناها مخثر مش حرائق برقة تونزيدوا نوضحوه شوية ياخد. نعم.
0: تونس قامت كذلك بإعداد الدراسة المتعلقة بالإطار المؤسساتي والتشريعي للحد من مخاطر الكوارث سنة 2014 وتم مراجعتها سنة 2020. وكما تعرفوا معناتها القانون منظم يخضع للقانون عدد 39 1900 1991 المتعلق باللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة اللي تم مراجعته وتم اعطاء الجانب المحلي اهميه كبيره من خلال احداث اللجان المحليه لمجابهه الكوارث وتنظيم النجدة. اذا معناتها العنصر هذا كان تم اخذه بعين الاعتبار والخطه هذه كانت فرصه ان تم الحصول على تمويل من طرف البنك العالمي بحوالي 125 مليون دينار يتضمن 4 مكونات رئيسية. العنصر الأول متعلق بحماية المدن من الفيضانات اللي تشرف عليه

0: وزارة التجهيز عن طريق إدارة المياه العمرانية.
1: نعم.
0: العنصر الثاني المتعلق بأنظمة الإنذار المبكر والتأهب، اللي هو عنصر مهم جدا، وكما تعرفوا عام الجاي سنة 2027 باش تكون منظومة إنذار مبكر لكل مواطن، لأنه العمل الاستباكي والإنذار مهم جدا.
1: نعم.
0: لحسن إدارة والتصرف والاستجابة جراء حدوث الكارثة لا قدر.
1: نعم. نعم.
0: وفي تونس عنا عديد المخاطر الطبيعية،
1: أكيد
0: حرق الغابات،
1: الفيضانات،
0: الانطلاقات الأرضية. الجفاف هذاك عنصر مهم.
1: نعم.
0: بالإضافة نزيدوها الكوارث التكنولوجية المتعلقة بالغازات وغيرها من الكوارث التي تم
1: تسرب البترول،
0: تسرب البترول والتلوث البحري، ارتفاع مستوى سطح البحر، كلها معناتها كوارث لابد من أخذها بعين الاعتبار. وعندنا حاجة
1: الأمراض الجديدة المستجدة كذلك كما الكوفيد،
0: فما العنصر مقاربة جديدة قاعدين نخدم عليها مع منظمة الصحة العالمية، هي مقاربة الصحة الواحدة اللي معناتها لابد بالأخذ بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: صحة الحيوان
1: بالضبط.
0: صحة الإنسان وكذلك صحة النبات اللي مهم جدا،
1: صحة البيئة معناها الطبيعة، المكونات البيئية، المنظومة البيئية،
0: المنظومة البيئية اللي لابد من الحفاظ عليها لتأمين جودة حياة مواطن في كل مجال ترابي.
1: نعم.
0: العنصر مهم جدا من خلال الاستراتيجية متاعنا هي في المكونة الأساسية المتعلقة بالحماية المائية والتأمين، اللي معناتها عنصر لابد معناتها العمل عليه، خاصة أن تونس قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية متاعها للحماية المائية، وتم معناتها إعداد خطة العمل أو لفيدي روت متاع الحماية المائية.
1: نعم.
0: رود ماب كما يقولوا، الأخذ بعين الاعتبار جانب التأميني
1: للكوارث.
0: العنصر الرابع المتعلق ب تعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي. إن شاء الله معناتها في إطار البرنامج المدمج للصمود ضد الكوارث سيتم إحداث هيكل دائم للصمود معناتها في قادم الأيام،
1: ممكن إن شاء الله
0: ويكون هو معناتها هيكل هذا يشمل الجانب تعزيز الصمود المناخي والحد من مخاطر الكوارث، لأنه يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار الجانب هذايا، خاصة في أمثلة التهيئة العمرانية متاعنا على المستوى الجامعات المحلية لاعتماد الحلول القائمة على الطبيعة، خاصة في عملية التهيئة وحسن
1: التهيئة الترابية بالضبط، وحسن بالضبط الانتشار والتوقي
0: والصبغة المقاسم
1: بالضبط، تحويل الصبغة هذا بالضبط،
0: وحسن التصرف في المجال الترابي، بالإضافة معناتها لا اعتماد عنصر هام مهم جدا اللي هو الجمالية الحضرية من خلال حسن اختيار عمليات التشجير الحضري، خاصة في الأشجار التصفيف وبقية الفضاءات الأخرى والمساحات الخضراء التي لابد من أخذها بعين الاعتبار في المجال التهيئة الترابية.
1: نحكيه على الجانب هذايا وبشوي بشوي باش نقدمه، معناه سؤال يطرح نفسه هو معناه من زاويتين، ناخذ الجانب التشريعي معناه القانوني، هل أنه بعض مجلات اليوم يلزمها تتراجع، نحكيه على مجلة الغابات، نحكيه على إتمام مجلة المياه، نحكيه على كيف معناها، وإن كانت كامل نحكيه على من عارش كان ليزاسيرونس كيف أظومه، وإن كان فما جانب كبير معناها أظومه معناها يلزمهم يتحينوا الكود الانفيرونمون زي مجلة البيئة، هذوم الكل معناها يطرحوا أنفسهم، لأنه مازلنا بصراحة مع كل احتر... علاش الموضوع هذا معناها اخترناه مثلا في ظل ارتفاع درجة الحرارة، رينا برشة تداعيات، رينا معناها ناس مثلا ولا تهاطر الأمطار في وقت قياسي جدا حتى في الصيف، معناها مازالت تبني في الملك العمومي البحري، مازالت تبني وبعد يقول لك البحر تخلى علي، هاي حريقة متاع غابة صارت وانا تحصرت وحيوانات تتحرق، هل أنه اليوم ثقافة احترام البيئة من جانب هذايا وتجنب الكارثة وهذا يدخل في الاستباق يفرض علينا اليوم أن نراجع القوانين هذية سي محمد؟
0: مما لا شك فيه سي توفيق، معناتها الجانب والإطار المؤسسي الأساسي والتشريعي لابد من حسن المراجعة.
1: نعم.
0: والدراسة المتعلقة بالإطار المؤسساتي اللي تم إعداده من طرف وزارة البيئة قامت بعملية التشخيص في مختلف النصوص التشريعية.
1: أيوة.
0: وعطت معناتها أولويات في مجال مراجعة بعض المجلات على غرار مجلة الغابات اللي لابد أنه من مراجعتها، وكذلك حتى بقية المجلات الأخرى على غرار مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وكذلك حتى لابد من مجلة البيئة زاد كيف كيف يزن ترى النور حتى تكون هناك تناغم وانسجام بين مختلف المجلات ليكون التطبيق على أرض الواقع بين مختلف الأطراف.
1: نعم ممتاز.
0: مؤسسات عمومية بالضبط. مجتمع مدني مواطنين
1: مواطن حتى المواطن بالضبط. أي.
0: أهم حاجة أنه تكون تغيير سلوكيات المواطن تجاه طبيعته.
1: نعم حتى الإعلام إعلام عنده دور كبير في نشر المعلومة الصحيحة والمتم من المصدر هم برشا هذايا بربي في تفاعل حيني سي محمد. سي فوزي جبالي يقول شكرا على المعطيات المقدمة، ولكن معناها هل من برنامج مجدد معناها ضمن الاستراتيجية هذه بإشراك وزارة التربية وإذن التخصيص للتلاميذ توعية من أجل معناها التولي أو الإعلام المبكر أو التوقي المبكر كما قلنا سي فوزي جبالي اللي كنا حكينا عليه سابقا في الأوف أنا وياك هو دور التربية والتعليم.
0: هو مهم جدا
1: على السؤال تفاعل مباشر
0: هو مهم جدا كل نعم. الأطراف مدخلة في المجال.
1: نعم.
0: وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
1: نحكي على وزارة التربية على الأقل.
0: حوكمة التصرف في مخاطر الكوارث الستوفيق راهي عندها مراحل هامة جدا. اللي هي مرحلة الوقاية والاستباق كما ذكر شيخنا أكبيدي. معناتها مهم جدا للاستباق وحسن الاستعداد لا قدر الله للكارثة.
1: معناها الناس الكل معنية.
0: الناس الكل معنية.
1: باهي.
0: أما بكل
1: من مكانه من مكانه
0: من مكانه
1: من مكانه كل واحد مكانه
0: لابد معناتها بالأخذ بعين الاعتبار في المناهج التربوية متاعنا معناتها لحسن تغيير سلوكيات التلاميذ متاعنا حتى على مستوى المؤسسات التربوية متاعها حتى على مستوى نوادي دور الشباب
1: نوادي البيئة في وسط المدارس المدرسية ممتاز جدا
0: في وسط مراكز الأطفال الطفولة في كل حتى منظمات المجتمع
1: هذه خدمة طويلة المدارس لكن لابد من البداية
0: وإحنا ديجا في إطار برنامج الحكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي كانت هناك مبادرات في المجال هذايا وإن شاء الله معناتها كانت برنامج أو مبادرة نزرع المستقبل لزراعة حوالي 100,000 شجرة مهم جدا
1: مهم جدا إن شاء الله نرجع للحديث بعد الفاصل الإشهاري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: إشهار.
4: الضوء حاجة ضرورية طاقة تنور حياتنا تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية صيف السنة استحفظ على طاقتك تربح راحتك
3: إشهار
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب
1: من القلب إلى القلب إذن بعد الفقرة الإشهارية حول الطاقة والاستحفاظ على الطاقة نمشي مباشرة إلى الهاتف المداخلة الهاتفية الثانية بعد فضيلة الشيخ معنا مباشرة من بنزرت الدكتور علي العلوي هو أستاذ جامعي سابق مختص في المجال الغابي رئيس جمعية حماية غابة الرمال بنزرت باش معناها نتحاوروا معاه حول أو مداخلة حول قراءة ونظرة الخبير لتداعيات الحرائق الأخيرة واستشراف الحلول الميدانية. ألو السلام عليكم دكتور.
3: السلام سي توفيق على سلامتك.
1: مرحبا بك يا سيدي ومرحبا بجمعيتك وبأهالي بنزرة الكل. إذا كما كنت تسمع دكتورنا نحب رأي أو تحليل قراءة لخبير في المجال الغابي لتداعيات الحرائق الأخيرة من الواقع إلى الاستشراف. لك الكلمة دكتور علي.
3: شكرا سي توفيق. أنا نحب ندخل ساعة دخلة صغيرة باش نقارن تونس بغيرها.
1: نعم.
3: عندنا حرائق في فرنسا، عندنا حرائق في إسبانيا. نأخذ الحرائق نتاع إسبانيا، هو عندهم 50,000 هكتار على 18 مليون هكتار غابي.
1: نعم.
3: يعني 0.2% حرائق.
1: نعم.
3: مساحة محروقة. نأخذ تونس باش نشوف الحريقة نتاعنا كارثية ولا لا.
1: نعم.
3: سيدي تونس احنا تو وصلنا ل 12,000 هكتار محروقين في السنة، مازلنا ما كملناش العام. تعرف قداش؟ 1%.
1: نعم.
3: يعني 5 مرات أكثر من إسبانيا.
1: نعم.
3: نجم نقولوا نفس الشيء ممكن حتى الفرنسا.
1: واضح.
3: هذه المدخل الأول باش نقارنوا روحنا بغيرنا اللي في اللي في الشمال المتوسط.
1: نعم.
3: ونحط على الحرائق، الحرائق الحقيقة أمر عادي بالنسبة للغابات كل في العالم كل. نحكروا نحلطوا على تاريخ الحرائق في تونس. تعرف اللي من اللي بدينا نحسبوا في الحرائق من عام 1900 لتو العام 2000.
1: نعم.
3: قول هيك 2000 2000 عملنا 350,000 هكتار حرائق. تقارن معه.
1: نعم.
3: وفيها 7,000 حريق. يعني ايش معناه؟ معناه عندنا 70 حريق في السنة، وكل حريق يهز معدل 50 هكتار في كل حريق.
1: سبحان الله.
3: نعم. ويا برشا.
1: اكيد.
3: احنا وين تو؟ ناخذ معناه من 2000 حتى لتو، حتى 2025 على الارقام اللي عندي. من 2000 2025 عندنا 80,000 هكتار تحرقوا في 25 سنة، يعني 3,200 هكتار في العام، ولكن اللي زاد هو 280 حريق في العام، وكل حريق نقص شوية نقص برشا، ولكن يهز في 10 هكتارات لكل حريق. هذا معدل.
1: نعم.
3: معدل. هذه الأرقام إيش تقول؟ يعني دخلنا توا الحقيقة في نطاق الكوارث.
1: واضح.
3: بنعلق على حاجة واحدة. نقول أن الغابات في الحقيقة قادرة باش تتحمل الحرائق، ولكن ما هيش الحرائق الكارثة. مثلا أنا نقول مثلا اللي في تونس، ناخذ الأرقام القديمة، 1,200,000 هكتار. تعرف اللي التجديد متاعها يعني كل عام يلزم نجدد معدل، ديما أرقام معدل، نجدد 12,000 هكتار، لكن التجديد هو إما تجديد معناه يتحكم فيه رجال الغابة.
1: واضح.
3: يقول وين باش نجدد وكيفاش باش نجدد، وهذا عبر تهيئة للغابة.
1: نعم.
3: يعني نجم نقوله للطبيعة اللي ما عملناش احنا قاعدة تعمل فيه وحدها. نوصل ل 12,000 هكتار، الحقيقة الغابة جد بتروح وحدها، 12,000 هكتار جد بتروح وحدها، ولكن عملت اللي تحب، ما عملتش اللي نحبوه احنا. احنا كي نجد نقص ونبيعه، وهي كي تجد تقص وتلوح.
1: واضح.
3: هذا الفرق بين دونك من جد بالكاد.
1: نعم.
3: هذا دونك نظرة عامة على الحرائق الغابة، قربناها من بلدات أخرى.
1: نعم.
3: وقلنا كيش تطورت اليوم، وقلنا اللي دخلنا في نطاق كوارث طبيعية في الغابات، خاطر تضرب في نيجي، تضرب في كل غابة صغيرة ولا كبيرة، ما يهمش.
1: نعم.
3: كنا رجعوا تويكا نخرج من الكلام من أرقام، إذا أرقام لازم.
1: نعم.
3: باش نخطو لازم نعرفوا الأرقام نتاعنا بالقدام. تعرف اللي ثم حاجة هامة قالوها الغابة في تونس وتشكوا منها، وتشكينا منها ناس كل في الحقيقة أوقات.
1: نعم.
3: عنا الكادر ما نعمل العباد قديش عنا مؤطرين ليه متوظفين مهندسين في الغابات.
1: نعم
3: السيدي مش لازم نعطي الرقم وش تقول. قولك احنا كتوا حاليا كل إطار معنا مهندس ولا تكنسيان سيبريو يقارع في 5 إكتار 5 إكتار لكل إطار.
1: نعم
3: كنا في التسعينات كنا حابين نطوروا كنا كل مهندس ولا تقني يقارع في 1500 إكتار. شوف معناه إلا العدد ماشي وينقص وكل مرة وين ينقص الإطار وين تنقص كذلك الماديات على الفاخر نجم نحط الإطار وما تعطيه شيء تعطيه ميزانية على الإطار فيها حتى كان تزيد الإطارات من غير ما تزيد ميزانية الدولة الموجه للغابات الأمر يكون كما هو. هذا المشكل الأساسي مشكل الثاني دونك عندنا نقص كبير في الإطار وعندنا نقص كبير في التمويل السنوي للغابات. المشكل الثاني هو مشكل تهيئة. نعرف كل من هي الغابات نقسموها ونحل فيها القواطع النارية ونحل فيها المسالك إذا كان التهيئة ناقصة ما احنا مو تعرف اللي القانون ذا الغابات يجبر كل من يملك غابة أن يهيئها يلزم مجبور عليه في هذا الكود فورستي
1: واضح.
3: ايوه السيدي ملك نغزر نشوف الغابات نتاعنا الكل ما هي او لا. شوفوا الاكثر من نصف الغابات الحاليه اكثر من 250 الف هكتار غابات معناها فيها اشجار.
1: نعم
3: ماشي ما هي وهذا نقص فادح يلزم الاداره معناها في الحقيقه تصلحوا فيسع معنى كسرنا احنا نورمال موقيوف المحضر السيئة اللي يدوم 20 سنة 20 سنة يعرف الرجل الغابات وين بش يعمل وش بش يعمل في كل قطعة من الغابة اليوم على اشتر الغابات متاعنا وأكثر ما يعرفش ايش بش يعمل انا التدخل متاعه يقول لي تدخل عشوائي ما عنده فيه حتى فايدة. هذا ما نهج المشكل للسباس كنت نوع كي تشوف تقول احمد ذكري الغابة المهيئة تعرف احنا شن نحط في الفنيات نتاعنا الكل 100 هكتار 2 كيلومتر مسالك طبيعية كل 100 هكتار 2 كيلومتر قواطع نارية.
1: نعم
3: هذا نعمل تهيئة نقولوا هذا اذا نخلط له ايوة بهذا اللي عنا توي خطر لهذوما موجودين محلولين اذا كان ما تقعش ننظر تنتحهم ما نتلهوش بيهم هو كأنهم مش
1: موجودين. نعم.
3: كأنهم مش موجودين. وهذا اليوم إذا كان كنا نحكي على 2 هكتارات 100 كيلومتر مربع وزوز كيلومتر بارفو معناها
1: طوارئ نارية.
3: نعم. تو يلزمنا ممكن ندوبلوه وشوف نخلطوش ونمنعوش من هالكوارث. هذه بعض التعليقات في الحقيقة الخواطر اللي تجيني تويك قدامي. باش نعلم بها الناس اللي يسمعوا فينا.
1: نعم.
3: عندنا مشاكل نجم نحلوها راهو مشاكل المشاكل اللي كانت مشاكل ولات اليوم ولات كوارث.
1: نعم
3: واذا كان نحبوا تكون عندنا غابه في المستقبل لازم نحلوا المشكل نتاعنا في القريب
1: العاجل
3: في القريب العاجل العشري هذه لازم تفوت علينا والا الغابه نتاعنا باش تمشي ما بين يدينا.
1: نعم
3: بالكوارث الطبيعيه اللي قاعدين نشوفوا فيها اليوم.
1: يعطيك الصحة دكتور علي العلوي الأستاذ الجامعي سابقا ومختص في المجال الغابي ورئيس جمعية حماية غابات الرمال بوزارة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. هذه القراءة قراءة خبير وخاصة التشخيص السريع هذا بطبيعة الحال سيادتك أدرى به، لكن المهم قلت الحل ربما يكون موجود باش ما يزيدش يتفاقم. حسين شكرا جزيلا لك. وفي هذا تو ناخذ بعض الإجابات من عن سي محمد الحاضر معنا لأنه هو عنصر في هاللجنة هذه لجنة التوقي من الكوارث. شكرا جزيلا لك. نرجعوا لك في القريب إن شاء الله وأمنيتنا أنك تكون بحذانا نهار باش نستفيدوا من هالخبرة الطويلة جدا وخاصة في مجال الحلول. بارك الله فيك دكتور. نعم نرجع لك سي محمد. بعد ما سمعنا
0: نشكر الدكتور علي العلبي على المداخلة متاعه، مداخلة قيمة وتنمو عن إنسان ميداني، إنسان خبير وعطانا الأرقام أكيد. والأرقام مهمة جدا أكيد. لبناء المستقبل
1: أكيد الاستشراف والمقاربة المقارنات
0: الحلول المناسبة للتوقي من الحركة الغابات خاصة
1: نعم.
0: عن العناصر الأخرى اللي الفيضانات والانزلاقات هذه كذا لابد من أخذها بعين الاعتبار
1: نعم. والكفاءات ولا تنقصنا كفاءات لما كنا نسمع في سدعلي الناس عندها
0: هي موجودة موجودة موجودة الاقتراحات على المستوى خاصة وزارة التعليم العالي هناك عديد الابتكارات لكن
1: نعم.
0: تسليمها على أرض الواقع هي اللي مقبوسة وخاصة المال وقوام الأعمال
1: لا بد أي هل اليوم يصعب علينا في كوارث
0: أعطانا مؤشر نعم. مهم سعدي اللي هو إطار الإطارات اللي نقصت في الإدارة عام الغابات
1: نعم.
0: أنا حبيت باش نعطي عنصرين مهم جدا اللي حبيت سعدي يذكرهم اللي هي الراحة البيولوجية بالنسبة للمناطق الغبية
1: نعم.
0: تمت
1: هو حكي عليهم لكن بإشارة قال بإشارة. الغابة جدد روحها
0: الغابة يعني لابد أن ترتاح على روحها من عام 3 سنين
1: نشوفوها خطر جدد روحها ولا باش ما يقعش الإنسان يتدخل بطريقة غير مجدية
0: وضرورة نعم. التنسيق مهم جدا التنسيق مع الإدارة العامة للغابات بحسن اختيار كما قال سعدي كبيلي المناطق اللي باش ندخلوا فيها
1: ونوعية الأشجار
0: ونوعية والأصناف اللي باش نزرعوها اللي تعطي القيمة المضافة للمنظومات الغابية متاعنا بكائناتها نعم. الحيوانية والنباتية
1: هذا هام برشا ورسالة هذه نعاودوا نذكروا بها لأنه فما برشا حماس لدى الشباب ما شاء الله عليهم كيراو هكا كارثة نتاع حريق غابة ولا معناها تلقاك الهبة يقول لك هي تحرقت ونحن نعاودوا نزرعوا لابد من حتى وان كان الحريق مفتعل معناها هذه أما كيما قلنا معناها المؤشر اللي حكي عليه
0: وإشارة أخرى في توفيق هو راهو حتى المناطق الغابية اللي معناتها تعرضت للحرائق راهي أراضي دولية
1: نعم.
0: وتابعة الملك العمومي للغابات
1: نعم.
0: معناتها عملية الاستعادة لابد بالتنسيق مع مختلف
1: الجمعيات بالضبط
0: جمعيات محلية
1: وخاصة إدارة الغابات
0: خاصة إدارة الغابات اللي هي عندها الكفاءات اللي تجب تعطينا الإضافة أكيد. الفنية
1: نعم وهذا
0: لحسن اختيار نعم. الشتلات والكائنات اللي يلزمنا نزرعها
1: نعم.
0: وفما معناتها كاش يقولها نبتة مهمة وهامة جدا اللي لابد أن في تونس نخدموا عليها اللي هي شجرة الخروب
1: وما
0: أدراك
1: نعم.
0: ما شجرة الخروب
1: والتين الشوكي زاد لأنه ينجم يشكل حاجز للنيران كذلك ماهوش قابل للاشتعال
0: وعملية التعاهد والصيانة للطرائد النارية كما ذكرها السعدي ونشكره معناتها في هذا المجال لأنها مهمة جدا
1: أميزة توفير الإمكانيات البشرية والمادية كما قلت كذلك
0: هذا بتضافر مجهود مختلف الأطراف
1: نعم.
0: فماش الإدارة عامة الغابات ثم معناتها مختلف الأطراف الأخرى اللي ممكن تساهم بطريقة أو بأخرى
1: نعم.
0: في القيام بعملية الصيانة والتعهد حسب المواصفات المطلوبة
1: باهي مهم جدا هذا يجرني توا وقت نحكي على الإمكانيات اليوم بتقدم التقدم العلمي خاصة التكنولوجيا نحكي على الانتيك هذو النوفيل تكنولوجي نتاع الكوميونيكاسيون وكذلك حتى التكنولوجيا الميكانيكية ولا أي جانب دخلت فيه التكنولوجيا هل فما توجه هذا في اللجان نتاعنا الى استعمال التكنولوجيا من نحكي على ديوان الحمايه المدنيه نحكي على وزاره الداخليه البلديات اليوم هل فما عينات من استعمال هكذا تكنولوجيا تحكي على الدرون مثلا الطائره بدون طياره هل وقع استعمالها هل معناها ماشيين في وخاصه اللي تونس عندها قدرات تاع تصنيع تجي متصنع بكفاءاتها بكفاءات تونسيه للاستعمال هذا على الاقل للتوقي من المخاطر
0: هو التكنولوجيا تم استعمالها واستغلالها خاصة في مقاومة آفة الجراد وما أدراك
1: اللي هي كارثة تعتبر
0: تم استعمال الطائرة بدون طيار للقيام بعمليات المداوات خاصة في المناطق المتضررة
1: ونجحت هذه
0: ونجحت خاصة خلال سنة 2000 الموسم 2024-2025
1: ممتاز
0: وكانت معناتها تونس حققت نتائج جد وهامة في هذا في مقاومة الآفة هذه
1: نعم
0: وسنا معناتها بحكم أنه قمنا بقامة وزارة الفلاحة الإدارة العامة للمحافظة أو للتوقي من هذه الظاهرة بمختلف الإجراءات المتعلقة بالتعاون مع مختلف الأطراف المتدخلة خاصة على المستوى الميداني من وزارة الدفاع من وزارة الداخلية، وتم تخصيص مختلف المعدات لذلك واحد، وتم استعمال الطائرات بدون طيار.
1: ممتاز جدا نحكي
0: أنا حبيت إشارة مهمة وهامة جدا خاصة في مجال الحرائق، فهم مبادرات خاصة وزارة التعليم العالي من خلال مؤسسات البحث العلمي.
1: هذا هو
0: في مدرسة المهندسين بسوسة كانت معناتها سباقة في هذا المجال، وتم معناتها استعمال طائرات بدون طيار في مجال الجغرافة الرقمية، وتم معناتها تحديد أهم المخاطر اللي معناتها
1: نقاط الساخنة جدا
0: نقاط الساخنة، وهنالك كذلك مركز تكنولوجيا البيئة ببورصة درية هذا كيف قاعد يكون مجهودات جبارة في هذا المجال في مختلف الاختصاصات كسواء المياه، مقاومة التلوث، بقية المواضيع ذات العلاقة بالمحافظة على الكوارث. دونك لهنا فما
1: مجهود، يعني حراك ومجهود،
0: فما مجهود جبار قاعدين الناس كل معناتها مع بعضنا، حتى وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية، بقية الوزارات، وزارة الصحة معناتها تكون خاصة في مقاومة الكوارث المتعلقة بالمجال الصحي على غرار الكوفيد 19 اللي معناتها تونس أحسنت إدارتها على الوجه المطلوب.
1: الحمد لله يعطيك الصحة، وهذا يجرنا باش نوصوا كذلك للاستشراف قادم الأيام باش ربما نحكيه على بعض عملية بيضاء صارت وسيادتك بيتك حضرت وماذا في أقل من دقيقتين، لأنه عندنا الفقرة الإخبارية. خلنا نمشي معك بعض من بالمثال يتضح الحال من التطبيقات لهذه المشاريع أو الخطط.
0: كما ذكرت لك قبيلي معناتها فما الإطار المؤسساتي والتشريعي خاصة القانون 39-91 اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة تضم مختلف الأطراف المتدخلة ويتم معناتها تحديد مختلف المعدات اللوجستية خاصة تقوم بتحديد وجرد مختلف هذه المعدات خاصة للاستعداد لموسم مياه الأمطار اللي معناتها ممكن
1: قريب في قادم الأيام نحن على خريف قلنا بالضبط،
0: وكذلك حتى في موسم الحرائق تم معناتها تنظيم خلال شهر ماي الفارط معناتها استعداد للموسم الصيفي. إذن معناتها اللجنة هذه تقوم بعمل جبار في المجال هذايا، ويتم معناتها حسن الاستعداد، والديوان الوطني للحماية المدنية بالتنسيق حتى مع المعهد الوطني للرصد الجوي اللي مهم جدا معناتها لإصدار المعلومة في حينها وفي في زمانها بالكيفية المطلوبة، قصد معناتها تعزيز منظومة الانذار، وخاصة تم اعداد خرائط الكارت فيجيلونس معناتها خرائط اليقظة معناتها يتم اصدارها بشكل يومي، وتم تحديد اهم المواقع اللي ممكن خاصة في مجال الحرارة الامطار وبقية.
1: مشكور جدا يعطيك الصحة. نمشي والومضة ثم الفقرة الإخبارية.
5: عارف اللي أعداد النحل في تراجع في العالم؟ زعما شنو السبب؟ استعمال الإنسان للمبيدات الحشرية بكثرة، زيد معهم تغير المناخ وتأثيره على المنظومات البيئية.
6: نحافظوا على النحلة باش الحياة تحلى.
7: أخبار البيئة، أخبار البيئة.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في الفقرة الإخبارية القارة لهذا الأحد في برنامج منتدى البيئة. نمشي للخبر الأول. تقييم التدخلات الميدانية الخاصة بالحرائق في المحاصيل الزراعية والمساحات الغابية خلال صيف 2026 كان ذلك يوم الخميس 30 جويلية 2026. أشرف عليه السيد هيكل حشليف رئيس الديوان ديوان وزير الفلاحة، حيث إذن ترأس جلسة عمل بحضور كل الإدارات المتدخلة واللي يهمها الأمر، حيث من الأرقام نجم نعطيهم تسجيل تقريب تدخل مصالح الغابات في 1000 حريق 90% منها كان في مزارع الحبوب وحصاد وأعشاب جافة. كذلك كان على مساحة جملية تقدر ب 12100 هكتار، كما تم استعراض أبرز الإشكاليات والتحديات التي رافقت موسم الحرائق في مقدمتها ارتفاع درجات الحرارة وتواصل موجات الجفاف وهبوب الرياح القوية، إلى جانب صعوبة التدخل في بعض التضاريس المناطق الوعرة من التوصيات. إذن هو مزيد تطوير منظومة الوقاية والتدخل وتعزيز الجاهزية الميدانية، كنا نحكي عليها ديما مع تواسي محمد، ومواصلة إذن تقييم التدخلات والتنسيق المحكم بين كافة هياكل المتداخلة. نمشي للخبر الثاني. الخبر الثاني يهم متابعة الوضع البيئي ومشاريع التطهير بولاية زغوان بعد تأدية وزير البيئة في يوم 28 جويلية الفارط. إذن زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان، شملت الزيارة الميدانية أحواض التطهير ببعشير كذلك، وين أكد الوزير على التدخل لشفتها في مرحلة الأولى وانطلاق إذن دراسة مشروع هي بشرة لإنجاز مرحلة محطة لمعالجة المياه التطهير في مرحلة ثانية والمدرجة ضمن مخطط 2026-2030، هذا في مرحلة أولى للزيارة. في مرحلة ثانية كذلك تمت زيارة معتمدية صواف، حيث اطلع على أو اطلع على مشروع تهذيب إذن حي بمعتمدية صواف، كذلك اطلع على انطلاق إنجاز دراسة مشروع محطة التطهير، كذلك بمنطقة النظور معاينة موقع محطة التطهير اللي بشيقة إنجازها، كذلك برمج التدخل لتهيئة مساحات خضراء، واختتمت إذن بزيارة لمنطقة محطة التطهير الفحص إذن باش يرفع باش يكمل من إنجازها، وين وصلت إذن تقدم الأشغال، وصل بالتقدم الأشغال إلى 90% لتهيئة هذه المحطة. إذن راو اللي فما عناية كبيرة بمجال التطهير، وكنا سألت عليه الضوء خاصة تطهير بحيرة مشروع بحيرة بنزرت أو إزالة تلوث من منطقة بحيرة بنزرت. نمشيه الخبر الثالث. الخبر الثالث هو إذن مواصلة لدعم مشروع التسريع أو إمكانية تشريع لحماية نبتة البوزيدونيا اللي تقريب 50% منها موجودة في البحر الأبيض المتوسط. كان هذايا في تأكيد من السيد مهدي بالحاج مكلف بتسيير وكالة وحماية الشريط الساحلي أمام مجلس النواب. إذن نبتة البوزيدونيا شديدة الأهمية لأنها تمثل محضن من محاضن تكاثر الأسماك، إذن رئة من رئات الأرض والبحر، وتحافظ على التوازن البيئي وتحمي الشريط الساحلي من الانجراف. إن شاء الله لنا عودة لهذا المشروع. نمشيو إلى الخبر الرابع والأخير. الرابع والأخير نرجع فيه إلى في علاقة بالحرائق، حيث عرفت غار الملح هذه وجبل النظور بها هي معناها مجموعة متنوعة من الموائل البيئية تشكل فضاءات قيمة بيئية وتراثية استثنائية، حيث إذن تعتبر منطقة غار الملح منطقة مصنفة رمسار وهامة برشا هذه المنطقة، كذلك جبل النظور اللي يحتوي على كثير من التنوع البيولوجي برا وبحرا، حتى البحيرة متاع غار الملح تقريبا تحتوي على 28% من التنوع البيولوجي الإجمالي للأنواع الموجودة في تونس، ورغم ذلك فقد عرفت هذه المنطقة معناها كارثة أو تقريب كل سنة قاعدة تعرف في معناها حرائق، وضروري أن تتكافت الجهود. الحاجة نحب نأكد عليها أن هذه المنطقة هي منطقة راجعة بالنظر إلى الدولة، وما إذن يصعب أنه معناها يلجلها ومعناها يوصلها معناها يد معناها فعل معناها ماذا بينا نحافظوا معناها خاصة الزوار اليوم الرسالة الكبيرة هي للزوار هي للمتساكنين. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع. خلطنا تقريبا الأربع دقائق الأخرانيين بعد الفقرة الإخبارية لهذا اليوم باش نختموهم مع سي محمد الغالب. سي محمد حصرنا الوقت، شنية معناها شنو هو كلمة الأخيرة حتى تعليق على الفقرة الإخبارية؟
0: هو يعطيك الصحة سي توفيق، جيستني في الخبر الرابع اللي هو مهم جدا كما تعرفه، وقلت أني منطقة غير ملح مصنفة على ثلاثة اتفاقيات دولية،
1: ذكرت منهم واحدة.
0: أنا حبيت من خلال مصطح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أن نشكر المجتمع المدني. أمس يوم السبت 1 أوت كانت مبادرة قيمة وقيمة جدا، هي اطلاق سلحفاة خضراء سلحفاة في البحر.
1: نعم اللي هي نادرة جدا في تونس.
0: لا اسمها خضراء،
1: خضراء اي كوان نعرف هي نادرة،
0: كاريتا كاريتا نوعا كاريتا كاريتا. هي تم اطلاقها في منطقة ضخمة الرأس في منطقة كبزبيب مع تمديد رأس الجبل، هذه اسمها صلوحة. سيد أحمد كان تم إطلاقه خلال سنة 2024 في شاطئ زوارع، وأمس كانت الإطلاق أختنا خضرة لحماية الشواطئ الشريط الساحنة من التلوث والمحافظة على التنوع البيولوجي. وكما ذكرت نبتة البوزيدونيا اللي هي كيف يقولوها رئة المتوسط، وعنا معناتها مزارع هامة مهمة جدا في تونس لابد من المحافظة عليها. ولابد لما نزوروا شواطئنا كيما خلينا المكان نظيف، لابد الرجوع نظيف، عدم إلقاء النفايات،
1: يعني في خاصة البلاستيكية منها،
0: خاصة
1: كل شيء
0: البلاستيكية.
1: كل شيء هو ملكن البلاستيكية
0: للمحافظة على سلحفاتنا خضراء. حاجة أخرى أحمد وصلوها،
1: حاجة أخرى ربما يحكينا فيها في الأوف، هي حتى كراوك البوكيت تاع البوزيدونيا اللي ميتة، هي راي دارة صحية ذيك ما مسوهاش لأن تحمي الشواطئ من الانجراف.
0: مع الطبيعة
1: ما هيش وسخ، ما هيش وسخ،
0: هذيك حماية الحلول قائمة على الطبيعة.
1: نعم حلول قائمة على الطبيعة. نرجع لهم في موضوع آخر. الكلمة الأخرانية سي محمد في في في كلمة قصيرة لأنه خلطنا نهاية البرنامج.
0: أشكركم على هذه الاستضافة وإن شاء الله بالتوفيق سي توفيق وأنت توفيق في المجال الضيق.
1: اللهم أمين،
0: مشكور جدا، ولابد مساهمتك في الحفاظ على بيئتنا
1: إن شاء الله
0: وتمثيل العلاقة مع طبيعتنا وبيئتنا.
1: مع طبيعتنا وبيئتنا. قبل ما نختم أنا نحب نوجه تحية خاصة إلى شباب بوسلسلة في البرسة اللي قايم بحملة ممتازة جدا بالتنسيق بطبيعة الحال مع المؤسسات والسلطات المحلية، قام تنظيف، قام بتجهيز مساحات خضراء. نحب نوجه له تحية، وهذا داول على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعطيكم الصحة إن شاء الله. ننجو على منوال هكذا تجارب في كل الأحياء. إلى هنا مستمعي إذاعة الزيتونة نخلط إلى نهاية برنامج منتدى البيئة هذا الأحد. إذن الشكر موصول إلى محمد بن سعيد كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة، كذلك الشكر موصول إلى الدكتور علي العلوي الأستاذ الجامعي والمختص في المجال الغابي على مداخلته، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم طرابلسي على تأثيثه الفقرة التأصيلية. الشكر موصول كذلك إلى المخرجان لط لطيفة الفرشيشي وأحمد الطبابي في الإخراج الإذاعي والرقمي. لكم أنتم اللي تبعونا نذكر السيد فوزي جبالي من المشاهدين وتابعينا، السيدة هالة الدشراوي، فرح بوعلي، كذلك فوزي جبالي. مرة أخرى على ملاحظاتكم القيمة حتى نلتقي الأسبوع القادم في موضوع آخر محور آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: إثلاج الصدور بالعشر البدور. إثلاج الصدور. إثلاج الصدور بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات عشرون من ألمع الرواة وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتح اللي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة واستعين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا خير من دفنت بالأرض عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، أنت نبي الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أحبتنا الكرام مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام، تحية دار السلام، تحية دار الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألقاكم في هذه الحلقة الطيبة الجديدة من السلسلة المباركة التي أرجو لها من الله عيون الإمداد والإسناد، وهي إثلاج الصدور بالعشر البدور. ولا زلنا واقفين وقفة الرضا والهناء مع القراءة العشر بإذن الله، ومع ذلك المصنف البديع البهيج لابن الجزري، وهو التحبير شرحا لكتاب التيسير لأبي عمرو الداني رضي الله تعالى عن حضرة الإمامين أمين أمين. مرحبا بداية مقالة هاته بسيدي محمد مشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولكن من قبل ذلك وسماع ترحابكم، شاكرا لأخينا الفاضل سيدي فؤاد اليعقوبي ما كان من أمره من إسناد لنا في هذه الحلقات، الله يجزيك كل خير شيخ فؤاد بجاه النبي محمد. يلا سيدي محمد،
1: سيدي ربي يبارك في عمرك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك وبسي فؤاد وليدنا ذاك البدري، هو وليداتنا كلهم ما شاء الله عليهم والله، لا كلهم نعرفهم صغيرات وعزاب ان شاء الله، توا تبارك الله بناتهم واولادهم صبايا وعزاب، الله يحفظهم ويسترهم، بارك الله فيك وفيهم.
2: ايش نحويكم سيدي؟
1: والله الحمد لله يا ربي لك الحمد، ربي ينورك ان شاء الله الدنيا واخره، وبارك الله فيك. وإن شاء الله السادة المستمعين كلهم لباس، وربي يحفظنا بحفظ القرآن ما دام القرآن يتلى في تونس، بحول الله محفوظة بحفظ الله، وكل من أراد بها سوءا فحسبنا الله ونعم الوكيل، والقرآن هو اللي يطهر البلاد بحول الله ما دام يتلى القرآن. إن شاء الله تونس الكل شعبها محروسة محفوظة، ونسأل ربي أن يحفظ الأمة الإسلامية وأن ييسر الأمر وأن يفرج الكرب وأن يهدي الشباب ويفتح أبواب الخير في وجوههم بجاه القرآن العظيم، ويفتح في وجه تونس أبواب كثيرة من الرزق ومن الخير ومن السعادة ومن الصلاح بجاه القرآن العظيم،
2: بجاه سيدنا
1: آمين
2: رسول الله
1: يا رب العالمين.
2: وفي سر أسرار أنوار كتاب الله والفاتحة الشافية الكافية وهي عيون البركات، أي والله رزقنا
1: نعم
2: الله
1: سيدي.
2: حب السبع المثاني
1: نعم.
2: سيدي محمد، من وصلنا انتهى بنا التطويف في هذه الحلقة المباركة التي تقريبا بالكاد نستشرف نصف هذا المصنف اللي هو التحبير بإذن الله.
1: ما زال شوية ما قريبنا،
2: قريب ما شاء الله،
1: خاطر احنا إذا كان كملنا المقدم شنو ندخلوا بالصورة وقتها تسهيل عاد بالقدام
2: باهي سيدي محمد.
1: وصلنا احنا مازلنا في ذكر الأحكام،
2: مذهب سيدي أبي جعفر في حذف الهمزة،
1: هكاك هو سماه الباب باب وذكري مذهبي أبي جعفر في ترك الهمزة. وصلنا كان ذكر سيدي ماهر، وكذلك يحذف الهمزة المضمومة إذا وقعت بعد كسرة وكان بعدها واو، نحو يستهزئون، قرأ يستهزون، مستهزئون، مستهزون، وأنبئوني، أنبوني، وليطفئوا، وليطفوا، وليواطئوا وقد استثنى هو معناتها لابني وردان ولا استثني لابني وردان حرف واحد وهو المنشئون على خلاف بين أهل الأداء.
2: هذا الوحيد المستثنى سيدي محمد
1: لابني وردان ما عنده ابن وردان وابن جماز.
2: نعم
1: ابن وردان هذا الاستثناء. وإذا حذف الهمزة من ذلك ضم ما قبل الواو طوى أم بي أو قبل الهمزة كسرة شو يعمل هو يضم تولي أم بو وإذا حذف الهمزة من ذلك ضم ما قبل الواو وكذلك يحذف الهمزة من يطاؤون تطأهم ولم تطأوها حيث وقع كذلك يبدل الهمزة من كهيئة ياء ويضغم الياء الأولى فيها تشتولي هيئة كهيئة الطير كهيئة الطير وهو في آل عمران والمائدة وكذلك يحذف الهمزة إذا وقعت مكسورة وبعدها ياء من متكئين تشتولي متكينة أيوة. حيث وقع وخاطئين خاطين ومستهزئين مستهزين هذه الثلاث الأحرف لا غير وكذلك يحذفها من قوله تعالى متكئا وهو في سورة يوسف وسهل الهمزة بين من إسرائيل شقرة إسرائيل مو الهمزة وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدل
2: في المجال ما زال أعدل خذ بالمد هو أولى هكو ليه سيدي
1: لبقاء ونقدمه كيف المد الواش لبقاء الهمزة
2: تو في إسرائيل بين هات زيد فهمها أكثر سيدي
1: أي ما نقولش همزة إسرائيل هذا تحقيق ما نقولش إسرائيل يا مكسورة
2: يا خالصة لا.
1: بينت إسرائيل
2: أيوة. إيه
1: مش
2: بين الياء والهمزة بارك الله فيك هذا قوله هو مصطلح تقني شيخ محمد
1: أيوة.
2: قوله الناظم بين
1: هذا هو المشهور
2: أحسنت
1: ومن ومذهب عند المغاربة ويقول سيدي الدلاعي احنا ما نقراوش بيه أما راه موجود حتى أبو عمرو الداني أشار له تكلموا المحقين في ذلك على آراء حتى ابن الجزري فيهم فكر يرى التسهيل بين الحرف ذاك وبين الهاء إسرائيل آهنتم هكا يعرفوا ذلك وهو مذهب أيضا لمن قرأ به وله سند متصل في ذلك
2: به
1: احنا ما لهذا أخذنا المشهور عند العلماء القراءات وأن التسهيل بين وبين الحرف كان اما الياء والا الهمزه والا الواو هذاك يكون ما بيناتهم هذاك بين ملا اسرائيل قداش من وجه التوسط والقصر على التسهيل فقط ما يقراهاش بالتحقيق يقراها كان بالتسهيل الهمزه بتاعها حيث وقع وكأي كذلك يسهل الهمز في باب كما أرأيتم وكاين مش ياء ومش همزة تقطع ثابتة ومحقق لا بين حسب معناتها حسب لا غير وستأتي في مواضعها والله الموفق ثم انتقل إلى باب ثاني هو باب ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقف على الهمزة
2: أنا
1: ديما أي باب مذهبي وباب باب ذكري مذهبي باب ذكري مذهبي والنجم نقرأ زاد باب
2: أحسنت
1: ذكر مذهبي
2: هذا وإلا مذهب وقف أكي. حمزة وهشام
1: أوكي
2: يفتح عليك
1: أما إذا بتقول باب ذكر مذهبي ديما مضاف إليه
2: بيه؟
1: ولا باب ذكري مذهبي ما أنت تبدأ الإضافة
2: وقف حمزة وهشام
1: صحيح حمزة وهشام في الوقف على الهمزة باب ذكر مذهب حمزة وهشام
2: في الوقف على الهمزة.
1: اعلم هكا يقول اعلم. شو انا نقول لك راهو باب الوقف الحمزة وهشام باب طويل طويل طويل طويل باش تفهم من بركات هذا الامام العام.
2: اختصره
1: راهو ما شاء
2: صفحة
1: الله
2: ونص سيدي
1: هكاك معناتها في في في في تقولوا صفحتين ما شاء الله. يقول اعلم ان حمزة وهشاما كانا يقفان على الهمزة الساكنة والمتحركة إذا وقعت طرفا في الكلمة بتسهيلها ويصلان بتحقيقها فإذا سهلا المضموم ما قبلها أبدلها واوا في حال تحريكها وسكونها نحو قول المولى سبحانه وتعالى ولؤلؤا وإن امرؤ وشبهه ولم تأتي في القرآن ساكنة وإذا سهل المكسور ما قبلها أبدلاها في الحالتين ياء نحو قول المولى سبحانه وتعالى ويهيئ شقف عليها ويهيئ لنا ويهيئ لكم ونبئ عبادي كفي يقف عليها جنية نبي اي هذاك وتبوئ ومن شاطئ شاطي انت ولا الحركه يقف عليها ويحذف الهمزه هذيك يعتبرها سهلت وحذفت وشبهه واذا سهل المفتوح ما قبلها أبدلاها في الحالتين ألفا يسهلوها ويبدلوها مش يسهلوا يقفوا بالتسهيل لا لا نحو قول المولى سبحانه وتعالى إن يشاء شتولي إن يشاء وذرى وبدأ بداء ويستهزئ والملأ وشبهه والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنا محضا فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلها ألقيا حركتها على ذلك الساكن وأسقطاها كما النقل سيدي ورش إن كان ذلك الساكن أصليا غير الألف نحو قول المرء ودفء والخبء وشيء ولا والخبأ في وشيء والسوء وعن سوء وجيء وسيء والمسيء ويضيء وشبهه فإن كان الساكن زائدا للمد وكان ياء أو واوا أبدلا الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا وأدغما ما قبلها فيها نقبلها تدغم فيها نحو قول المولى سبحانه وتعالى بريء والنسيء شتولي بري والنسي
2: نسي
1: وقرو
2: يعني مع تضيف
1: لا يبدلها ويدغمها فيما قبلها يدغمها فيما قبلها ودغمت فيما قبلها
2: ما فيش نوع من التضيف
1: اي هذاك يولي مضاعف
2: يولي مضاعف طبيعته
1: شو معناتها الكلام واضح ياسر قال فان كان الساكن زائدا للمدي وكان ياء او واوا ابدلا الهمزه مع الياء ياء سيبدلوا الهمزه ولا تياء
2: مقبلها
1: ياء
2: احسنت
1: مقبلها ياء وهي بدلوها ياء ومع الواو واوا ابدلت واوا وادغم ما قبلها فيها نحو قول المولى سبحانه وتعالى بريء تولي بريء خطر بريء واللي قلنا الهمزه ابدلوها ياء ولو زوز ياءات ادغمت فيما قبلها والنسيء كيف النسي وقروء وشبهه، والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف، إن انضم والروم إن انكسر، والإسكان إن انفتح كالهمزة سواء، وإن كان ساكن ألفا سواء كانت مبدلة من حرف أصلي أو كانت زائدة أبدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف، وذلك الأوجه. وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره، نعم حتى خلد، وذلك نحو قول المولى سبحانه وتعالى إذا جاء، كيفاش نعم توليش إذا جاء جاء جاء، ما فماش لا أثر الهمزة تنحج
2: نور
1: صحيح. وتو إذا كان والسماء كيف والسماء ثلاثة أوجه، أما لو كانت حركت بالكسر ولا بالضم يولي منها خمسة أوجه، كما نقولوا والسماء إيه؟ نعم والسماء والسماء والسماء والسماء والسماء،
2: هذاك الرو هذاك في الإشمام الرو،
1: في الإشمام السماء مثلا
2: أحسنت
1: السماء السماء السماء السماء السماء،
2: أي هذا يأخذوه بالمشافهة حتى يشاهد لأنه في حركة شفتين،
1: في صوت التصوير
2: وفي صوت التحريك،
1: وعندنا الإشمام في أنواع،
2: لا هذا ما بنأخذوهم إن شاء الله أنواعه في الحلقة المقبلة
1: إن شاء الله بحول الله.
2: أعلم لي علامة أين تهنا
1: تأمري للأمور وربي في عمرك إن شاء الله، ما زلنا شوية بش نكملوا الفصل هذا،
2: ما زالوا أربع دقائق إن شاء الله سيدي محمد نأخذ فيه وجه الأداء لسيدي أبي عمرو البصري، قلنا
1: أي ما بدينا إحنا الحصة الفارطة ووصلنا في أول البقرة وقلنا نكملوا حصص حتى نجمعوا مباشرة، نجمعوا مباشرة مش بالراوي بالراوي، ديما نقراو الراوي الأول اللي هو الدوري ثم إذا كان ثم خلاف للسوسي نذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.

0: مؤمنون. أو كان الأولاني الدوري وعطفنا عليه بعد بالسوسي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصيرهم غشاوة. واندرج معه السوسي في هذا.
1: وافقه كيقولوا اندرج وافقه.
0: وافقه السوسي لأنه بالقصر. توا وجه باش نجيبوه بعد ما نجيبو السيدي الدوري التوسط. وعلى أبصيرهم غشاوة كبرى ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس هذا سيدي الدوري عاود وجه الأداء الدوري. ومن

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا وما سمحني يقول يخادعون الكل سماء نعود هذه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الوجه الثاني للدوري قالوا إنما نحن مصلحون نرجع للسوسي

0: صدق الله العظيم.
1: وبلغ نبيه المصطفى الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ورزقنا من الشهيدين، وبه مؤمنون وموقنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موقع ما أجمل الأدغام لدى الإمام السوسي هاهنا سيري. قيل لهم، وإذا قيل لهم، أو يقرأها إدغام اللام الأولى في اللام الثانية مع شيء من المد، قيل لهم. أي والله ربي إن شاء الله ينفعنا سيدي ويزيدنا وإياكم يا رب علما ونفعا يا رب، إن شاء الله انتفاعا لقلوبي والمهج بأي ذكر
0: الحق. وعلى بلادنا الكل إن شاء الله بركة. ابن الجزري وما أدراك المحقق. أي والله. وإحنا نحبوه بارشة. علاش؟ لأنه تلميذ من تلامذة شيخنا إمام جامع ابن عرفة
1: الورغني رحمة الله تعالى عليه،
0: ابن الجزري.
1: أي والله،
0: هذا اللي قالوا في الثبت بتاعه.
1: الله يبارك لك سيدي محمد. أي ما أنا مازلنا في باب ذكر مذهب وقف حمزة وهشام على الوقف على الهمزة، وقفهم على الهمزة. بارك الله فيه، نتمها إن شاء الله بإذن الله في حلقة مقبلة شيخ محمد. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. إثلاج الصدور بالعشر البدور، إثلاج الصدور، إثلاج الصدور بالعشر البدور، بالعشر البدور. وهم الذين اجتبى الله واصطفى أن تسند لطيب أسمائهم القراءات العشر المتواترة، عشر من البدور المشرقات، أصحاب المنازل النيرات، من نقلوا كابرا عن كابر أصول وفرش القراءات. وللعشر الكمل المزهرات، عشرون من ألمع الرواة، وأصدق النسمات من عموم البريات، من نقلوا عن البدور أصول الرواية والدراية. إثلاج الصدور بالعشر البدور، جميل مسامرة وبديع سفر، مع القراءات الكمل العشر ذوات ندي الأثر، يؤنس تجوالكم في حدائقها الغناء ذات المسك والعنبر، الشيخ محمد مشفر وماهر فتحلي.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد